0: to play.
1: عبد المجدك على DNFM.
2: جدد في الشدايد.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر.

في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم،

كفر والله لا

فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز وسابعة ديوان اف ام صباح الخير. تواصل عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر فقدان مجموعة تضم 15 شخصا من بينهم 14 أصيلية بنغردان وشخص أصيل جرجيس ونجاة شخص من المشاركين في عملية الإبحار خلسة. هذا وقد تم انتشال 12 جثة خلال اليومين المنقضيين، فيما تتواصل عمليات البحث عن 2 مفقودين وفق بلاغ صادر أمس عن الإدارة العامة للحرس الوطني. حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي الجديد في قسطها الأول ستنطلق بداية من اليوم وفق ما أعلنت شركة النقل بتونس، والتي أوضحت في بلاغ سابق أن عملية بيع الاشتراكات الصالحة على شبكات النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس حلق الواد المرسى ستتم عبر 151 مكتب بريد. وسيكون توقيت العمل بالوكالات التجارية المخصصة لبيع الاشتراكات من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 5 بعد الزوال دون انقطاع، ويوم السبت من 8 صباحا إلى 1 ظهرا. مختصون ومهنيون في قطاعي الصيدلة والصحة دعوا إلى الإسراع في استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية والمصادقة عليه، بما من شأنه أن يضع حداً للفراغ التشريعي الذي يشهده القطاع ويعزز آليات الرقابة على تصنيع هذه المنتجات وتوزيعها وتسويقها ويضمن حماية للمستهلك وسلامته. ويأتي هذا الطلب في ظل التطور المتسارع الذي شهده سوق المكملات الغذائية في تونس بالتوازي مع تنامي ترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخارج مسالك التوزيع المرخص لها، وما يرافق ذلك وفق عدد من المختصين والمهنيين من ممارسات غير منظمة قد تمس بجودة المنتجات وسلامة المستهلك، في وقت يؤكد فيه مهنيون وجود صناعة محلية تستجيب للمواصفات وتوفر منتجات ذات جودة. على صعيد دولي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران غدا الثلاثاء لاستكمال المشاورات بين البلدين بشأن مضيق هرمز. وزير الخزانة الأمريكي يقول أن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران وستكون الأقصى في التاريخ، مهددا بأن الولايات المتحدة ستسحق النظام الإيراني. وأوضح الوزير الأمريكي أن العقوبات الجديدة على إيران تمثل أكبر حملة عزل اقتصادي منسق في تاريخ العالم، وأن الولايات المتحدة ستعمل على إسقاط إيران عبر فرض أقصى عقوبات في التاريخ. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع نورز مشراوي وكامل فريق نس الديوان.
0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت. على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. المزيكا نون ستوب على ديوان اف ام.

0: راديو نفا. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: يصبح الورد والفل والياسمين المستمعين مستمعي ديوان اف ام وناس الديوان. اليوم الاثنين 23 أوت 2026 الموافق 10 ربيع الأول 1448. معكم نورز مشراوي من قدام الميكرو. تحياتي العزيز العوني محمد عزيز العوني في الإخراج التقني ووجدين العوني في الإخراج الرقمي. نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. إن شاء الله نهاركم زين. بداية أسبوع موافقة للجميع. سيسول ويحكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. كما تعرفوا كالعادة نبدأ بغنية نحكيه على أغاني هكا تتولد وهي تعرف من الأول اللي باش تولي كبيرة. وفما أغاني تبدأ من لحظة عبرة من دندنة صغيرة وبعد سنين تولي جزء من ذاكرة أجيال. اليوم نحكيه على أغنية عمرها 30 سنة. أغنية تبدلت أكثر من مرة قبل ما تلقى روحها وزادت عليها لمسات موسيقية خليتها مختلفة على اللي كان موجود في وقتها. حكاية بدأت بين زوز إخوة في دار وكملت بجائزة عالمية وكليب ولا عالمة فارقة وصوت وصل من العالم العربي للعالم الكل. يمكن أحلى الحاجات في حياتنا هي الحاجات اللي تبدأ صغيرة برشا كل ما نقولوها من غير ما نخمو فيها. لحظة نعيشوها ونعديوها شخص نقابلوه صدفة وبعد وقت نفهمه اللي لحظة هذيك كانت عندها قيمة أكبر برشا من اللي تصورناها. هذيك علاش ما نستهينوش بالتفاصيل الصغيرة. كلمة حلوة، كلمة نحبك وإلا حتى توحشتك قولوهم في وقتها. خاطر ساعات حاجة بسيطة منها تنجم تعيش في قلب إنسان سنين وسنين. ويمكن زيدة أجمل الحكايات ما نعرفوش قيمتها وهي قاعدة تبدأ. وتوا نخليكم مع أغنية هي زيدة من لحظة صغيرة ولت ذكرى كبيرة عند الملايين. نخليكم تتسلطنوا وتعملوا جو في حبيبي يا نور العين مع عمرو دياب. حبيبي

ابدأ نهارك مع الناس ديوان على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. صبحيتك احلى مع ناس الديوان.
1: السبعة واثنين وعشرين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان. يصبح الورد والفل والياسمين من جديد. تحياتنا لكم أصدقائنا اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا. اليوم الاثنين 24 أوت 2026 موافق لحداش ربيع الأول 1448. إن شاء الله نهاركم زين. بداية أسبوع موافقة للجميع. سيسوا رواحكم، الطقس سخون، أشربوا برشا ماء، تجنبوا أنكم تقعدوا في بلايس فيها شمس. إن شاء الله يا ربي هكا مديدة وتتعدى. ان شاء الله هكا الكلام هذا يقعد معناها كل حديث ما لبس باذن الله. ان شاء الله نهاركم زين. تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل وخارج حدود الوطن. نسلم على اصدقائنا الكل في الكتيبه، بعد شويه نسلم عليكم بالواحد بالواحد. اليوم يتغيب علينا سيد العميد توفيق ديدي بما انه في كونجي. الناس كل اليوم في كونجي، فريق ناس الديوان تقريبا كل في كونجي، لكن بطبيعه ديما عندنا فريق ناس الديوان ما يوفيش معنا. حضر معنا وجينا تحديدا وبالذمة اليوم سي الهادي دحمان، جينا من منزل ميم. صباح النور سي الهادي، شنحويلك؟ لبس كنت تقدم شوية سي الهادي الميكرو. صباح الفل، شنحويلك سي الهادي؟ لبس
2: لبس ماشي الحال.
1: صافا الميكرو
2: ماشي في فورمة؟ شكرا. لا في فورمة مادام نجي لديوانا فهم في فورمة.
1: تحياتي ليك سي الهادي دحمان، جبتك من منزل تميم اليوم تعبناك وبرونزي وصحة البحر. وميرسي على لي فيديو اللي قاعد تعمل فيهم وتبعثنا فيهم مباشرة من منزل تميم، ياسر مزيانين. ديما هكا عاملنا جو، ديما هكا معيشنا يا مرام معيشنا معناها اللحظة بلحظة وين ما انت موجود. ياسر محليهم المشاهد اللي تصورنا فيهم.
2: لا بوتي سو بارتاج، هذاك هو يلزم تقسمها بين الناس الكل. حاجه ايجابيه يلزمنا نوزعوها، موجات ايجابيه هذيك الصباحيه.
1: جوستومون احنا ديما نبداو بالموجات الايجابيه في ناس الديوان. بطبيعه مانيش وحدي، زاده من منزل تميم باش نتعداو للحمامات. وجاتنا تحديدا من الحمامات متر نجات البرامي. صباح الورد متر.
3: يا نور الصباح الخير، صباح البركه والسرور والعطور. كيف كيف مرام؟ صباح الخير سي دحمان ضيفنا، صباح الخير الفريق الكل، صباح الخير السادة المستمعين الكرام، صباح الخير تونس الكبيرة العزيزة الخالية، صباح الخير. صحيح جيت من الحمامات وسهرت سهرة رائعة نهار السبت في الليل مع الجمعية النسائية الرياضية بالحمامات. الحمامات تغني تو بعد نحكي عليها كلمة، خاطر موجات إيجابية رائعة سهرة. وسبت في الليل كنت في الحمامات، والجمعة والسبت كنت في جبة
1: وجبت لنا الكرموس،
3: وجبت لكم الكرموس بكل حب وبكل سرور. والحقيقة والمشاهد اللي ريتها والأجواء اللي عشتها ما تخليني كان مرة أخرى نفتخر بأني أنا مرأة تونسية، وأني مرأة أنتسب إلى هذه الأرض الطيبة، تجبة أرض الخيرات، تجبة أرض الفرح وأرض الترحيب وأرض الخير والخمير. مرام لو كان الكلام يسمح في ملاحظات برقية ونحن في أجواء برقية. تجربتي في مهرجان كرموس بجبة، معناها الحقيقة أنا لبيت دعوة أصدقاء في جبة وكانت لي فرصة باش شفت مفارقات، وانا نسجل هنا في المفارقات اللي ريتهم بكل معناها مسرة وبكل سرور. خاطر كي تبعد شوية على العاصمة وتمشي داخل الجمهورية ترى حاجات اللي ربما ما نحن ما نراوهمش في تونس. تجبة سجلت ثلاثة حاجات. سجلت المفارقة ما بين شح المياه وبين العيون اللي غاديك تنبع بالمياه. سجلت الحقيقة مشهد ثاني، سجلت الكرم الطائي متاع الفلاح وسجلت معناها مفارقة مع النجم نقوله معناها التحمس الزايد للمال للمزود والموزع والتاجر. خاطر الكرموس ريتو كيفاش يخرج من عند الفلاح، كرموس الزيدي اللي هو من الشجرة كيفاش يخرج من عند الفلاح، وش حاجة اللي هذيك نحن الرجال الخفاء ما راهمش الفلاحة، أما ريتو كيفاش يوصل لتونس، معناها كان مش نحكيه بلغة الأرقام، بلغة الثمن، بلغة الجودة لا مقارنة. تحية معناها للناس هذوما اللي يعرفوا يسوقوا تسويق رائع إلى مهرجان كرموس، واللي يعرفوا يحطوا المدينة متاحهم معناها ينقشوها بأحرف من ذهب، مدينة الجبة. الحاجة اللي حبيت ربما نلفت لها النظر كغيري من الناس الذين أموا الجبة مشاو من تونس باش وصلوا وعاشوا معناها على الأقل اختتام فعاليات هذا المهرجان في النهار الأخراني اللي كان نهار سبت، اتسألنا على الإنسان يجي تونس ويكمل السهرة في الليل وين ينجم يبات. الجبة ما فيهاش حتى ميزون دوت، يا بادو طيل، معناها هذوما حاجات اللي تخلينا على كالخيرات اللي في مدينة جبة، وعلى كالجمال، وعلى كالحظوة اللي تأهلها باش تكون مدينة سياحية بامتياز. فإننا المفارقة أننا ما نلقاوش اللي يمشي جي من بعيد ما يلقاش وين يقضي الليلة، فهذه ربما تكون مناسبة باش نلفت الانتباه إلى أنه السياحة هي كل متكامل، ما نجموش نحكيه على السياحة كان ما نوفروش ما تستكمل به السياحة، وهو المنازل والفضاءات اللي يمكن فيها للمواطن التونسي وحتى لغير المواطن التونسي أنه يعيش هذه المهرجانات ويتمتع بها وما يتعبش باش يعاود يرجع لتونس ولا يمشي لمدينة أخرى يعمل مئات الكيلومترات ولا عشرات الكيلومترات باش يرجع للمقر اللي هو جاي منه. فمرة أخرى تحية إلى أهالي جبة، وتحية إلى كل مهرجانات تونس، وتحية إلى مهرجان كرموس بجبة، ومحليكم ومعناها رجال جبة ونسائها ما شاء الله عليهم عارفوا كيفاش يسوقوا، وكانوا التواضع متاحهم والكرم متاحهم شيء يعمل كيف.
1: تحيتنا لأهلينا في جبة، تحيتنا لأهلينا في تونس الكل. الحقيقة نحب نسألك لهنا قديش هكا يتباع الكرموس الكيلو متر، بما أنه لهنا يوصل العشرين 18-17 دينار في تونس العاصمة،
3: حتى 23 هنا يوصل. أنا قلت لك من المفارقات واللي هو كي تخرج وتشوف، وحطيت لك معناها المفارقات اللي هي تتعلق بالثمن متاع الكرموس. الكرموس مجني من الشجرة للنورس، معناها أنت كي تمشي غير

0: كنا احنا ما نعرفوهش ويبيع لك بخمسة وبستة وبسبعة وهو فرحان يقول لك من عند ربي، معناه هو طلع وجناه. ولكن للأسف الشديد احنا رينا قديش ولا الكرموس عزيز عزيز عزيز في تونس وضواحيها، لأنك تشريه بالغلي برشا غلي، وهو هذا الحقيقة حاجة غير معقولة. ونرجع من جديد باش نقوله ونلفت الانتباه إلى ضرورة مرة أخرى مراعاة معناها القدرة الشرائية للتونسي، وعدم معناها استغلال هذه المناسبات اللي هي كما نقوله نحن الميسرة. طول ميسرة متاع الكرموس خلي الناس الكل تاكل، مش لازم توصلها للتريبل والكوادريبل، ميسالش كي تبيع معناتها مرة ونص راك رابح. معناتها هذا حاجة اللي حبيت نوصل.
1: مهرجان الكرموس بتجبه هو من أبرز التظاهرات الفلاحية وتراثية في الشمال الغربي، ينتظم عادة في شهر أوت بالتزامن مع موسم جني الكرموس. في 2025 كانت الدورة 9 من 19 ل 24 أوت، وقبلها دورة 2024 كانت من 16 ل 22 أوت. حكاية مهرجان الكرموس الحكاية تبدأ من جبة تبع المعتمدين تيبار من ولاية بيجة، وهي منطقة اشتهرت منذ أجيال بزراعة التين. المنطقة فيها أصناف عديدة من التين، ومن أشهرها البحولي، الوحشي، الثقاقلي، الخرطومي والزيدي. وحتى حوالي 80% من أشجار التين في المنطقة تنتمي إلى صنف البحولي حسب معطيات منشورة حول المهرجان. المهرجان ما هوش مجرد احتفال بالفاكهة، الفكرة الأساسية هي ربط التين بالأرض وبهوية تجبة كما كنت تحكي يا ماتر، التعريف بالمنتوج، مساعدة الفلاحين على تسويقه، تثمين المنتجات المصنوعة من التين كما المجفف والمربى، وتنشيط المنطقة سياحيا واقتصاديا. والأهم أنه تين الجبة تحصل سنة 2012 على علامة التسمية المثبتة للأصل AOC، وهو ما أعطى دفعا كبيرا للتعريف به كمنتوج تونسي مميز. دونك تحياتنا لأهالينا في جبة وفي بيجة، تحياتنا للتوينس الكل اللي يسمعوا فينا. إن شاء الله أنهاركم مازين. بونجور من روما، صباح الفل الورد.
2: صباح الفل والورد الورد وصباح الياسمين نوروزة، صباح النور ماتر نجيت، صباح النور سي هادي. نسلم على الكتيبة ونقولهم إن شاء الله صباحكم فل وياسمين، والناس اللي تسمع فينا الكل صباح النور عزيز ووجدين، صباح النور تونس كما يقول
1: دكتور سليم العصري. تحياتنا ليه، تحياتنا للكابتن خالد حسني، تحياتنا للسيد العميد توفيق ديدي، وبالطبيعة للأيرون ليدي تحياتنا لها. خارجين فاصل وهنا رجعين في الناس الديوان.
3: ابدأ نهارك مع الناس الديوان.
4: Publicité.
5: على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل، خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمن. عندك ثلاثة طرق، زور أقرب أجنس إيزي ليك، وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي، وإلا بكل بساطة تليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك، وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش، وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
6: مصرف الزيتونة يتمنى لكم مولد مبروك، وكل عام وانتم بألف خير.
3: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: السبعة وأربعة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم في ساعتنا الأولى من ناس الديوان. إن شاء الله نهاركم زين، تحياتنا لكم أصدقائنا اللي التحقتوا بنا في الاستماع، شكرا على الثقة، شكرا على اختيار الفريكونس متاع ديوان اف ام. كما تعرفوا كل صباح قبل ما نمشيو البوزيتيف فايبز نعطيو معلومة صغيرة هكا ونعملوا تور دو تابل في البلاتو. حسب رأيكم علاش تعجبنا رواحنا في المراية أكثر من تصويرة؟ عمرك وقفت هكا قدام المراية وقلت محليني اليوم، وبعدها تصورت شفت التصويرة وقلت شنو هذا شبيني هكا؟ الغريب انه وجهك ما تبدلش، اما الطريقه اللي مخك متعود يشوف بها وجهك هي اللي تبدلت. احنا تقريبا كل يوم نشوف رواحنا في المرايه، والمرايه تعطينا الوجه معكوس يمين ويسار، ومن كثره ما نشوفوا النسخه هذية تولي هي الاكثر الفه بالنسبه لمخنا معناها والعقولنا. وهذا عنده دليل علمي في دراسه شهيره سنه 1977. الباحثين ميتا ودرمر ونايت خليوا الناس يختاروا بين صوره عاديه وجوههم وصورة معكوسة كما المراية. النتيجة كانت شنو حسب رأيكم؟ الناس فضلوا الصورة المعكوسة متاع وجوههم. بينما أصحابهم فضلوا الصورة العادية. التفسير كان ببساطة كل واحد يفضل النسخة اللي متعود يشوفها أكثر. والأجمل إنه دراسة أحدث نشرت سنة 2024 عاودت اختبرت نفس الموضوع ولقات إن الناس يشوفوا الصورة غير المعكوسة متاع وجوههم أقل شبها بهم وأقل إرضاء مقارنة بالصورة المعكوسة.

0: والباحثين فسروا هذا بالألفة البصرية ولا الألفة البصرية اللي تكونت مع صورة المراية، وزادت بالاختلافات الصغيرة بين جانبي الوجه. يعني إذا التصويرة ما عجبتكش مش بالضرورة تصويرة خايبة، ومش بالضرورة أنت تبدلت، يمكن ببساطة أنت مش متعود تشوف روحك بالطريقة هذه. وانتم أصدقائنا اللي تسمعوا فينا على تشانيل يوتيوب ديوان اف ام وإلا على الاف ام ولا باج فيسبوك ديوان اف ام، نحب نسألكم وأصدقائنا بطبيعة في الفلاتو، شنو هو الوجه اللي تحسه هكا وجهك الحقيقي؟ هل أنه اللي تشوفه كل يوم في الصباح هكا في المرية، وإلا اللي يشوفوه الناس في التصاور؟ نبدأ معك سي الهادي دحمان.
1: هي الصورة، أنت قلت صورة معكوسة. إذا كان الصورة معكوسة، أما كيما نتصوروها إحنا وإلا كيما يتصورها غيرنا، كيف ما يثمنها غيرنا، هذاك الحاجة الأساسية. ثاني شيء هو الصورة المعكوسة رأي فيها صورة نرجسية، نرسيس. حتى احنا نشوفوها باعتبار ان المرايه تعكس حاجه ما فيهاش التفاصيل نتاع الانسان. ثالث حاجه، احنا ولات الصوره مانيبيولي زاد، كيف زاد لازم نجم نوظف عليها الذكاء الاصطناعي ونعملوا صوره كيف ما نرسموها لارواحنا. معناتها ممكن هي المراه هي بذاتها ما عادش مراه عاكسه حقيقيه، نجم تكون مراه عاكسه مجمله ومحسنه ومهذبه. دونك الصوره اللي نشوفوها هي الصوره نتاع الحاله النفسانيه نتاعنا، مش الصوره الحقيقيه. اليوم النجم نشوف روحي بطريقة، غدوة النجم نشوف روحي بطريقة حسب الحالة الجسدية والحالة النفسية وحسب تقييم الآخر، لأنه المساج اللي يجيونا على الصورة اللي نبثوها هي المساج بيرسونال متاعنا الذاتية، لكن صورة الآخر تقييم الآخر. وهذه حاجة مهمة. إذا كان الصباح نقوموا بموجات إيجابية أكيد باش نشوف روحنا، سواء كان رجل باش يحلق وجهه ولا مرأة باش تزين باش تشوف روحها في المكياج، باش تشوف روحها بطريقة جميلة. إذا كان النفسية تكون محمولة على حاجات ماهيش إيجابية برشا برشا، أكيد أن نولي ونهرب منها المرأة، ما عاش نشوفوها بالقذاء، وهذا يعكس الحالة النفسانية والحالة الجسدية اللي بيتين فيها البارح. وإحنا ماذا بينا كل صباح كيكون الإنسان على اللي يقوم بموجات إيجابية، قهوة الصباح متاعه، الأغاني الصباحية والتباشير متاع أنه النهار يكون ولا بداية الأسبوع ولا بداية اليوم تكون على موجات إيجابية. دونك الحالة الصورة هي حالة نفسانية، ماهوش حالة مش انعكاس في المرآة، ويلزمنا شوية ما يسالش راهو حتى شوية نرجسية حاجة إيجابية، راهو كي نحبوا رواحنا أكثر من لازم شوية تكون طاقة إيجابية نجم نحسنوا بها النفسية الحالة النفسية متاعنا. دونك دعوة على أساس أن الصورة الصباحية راهي هي باش تعمل الصورة اللي باش نعيشوا بها مدة 24 ساعة. ماذا بينا الصورة هذيك الصباحية الأولانية تكون صورة إيجابية وصورة مزيانة وصورة جميلة لنا وللغير.
0: وانت يا لول بطبيعة سي الهادي دحمان ديما تصور لنا الحقيقة في المشاهد كما كنا نقول، المشاهد الموجودة نتاع الجمال الطبيعي نتاع منزل تميم والبحر والفيت سولي.
1: مش كان منزل تميم، هذاك منزل تميم بلاد الضيافة، هي بلادي الأولانية، هي المطوية. نصور الواحة الصباح، نصور الواحة بحر المطوية،
0: تحياتنا الأهلية،
1: سواء كان مطلع الشمس اللي هو الأورور وإلا مغيب الشمس اللي هو الكريبيسكول. معناتها هذوما زوز مشاهد طيارة مرموطين برشا بالشمس، لأن الشمس هي الطاقة، هي الجمال، هي
0: بداية
1: القوة،
0: بداية يوم جديد،
1: بداية يوم جديد، ولا أفول يوم معناتها آفل وباش يجي بعده. هو مثلا البارح تقريبا باش تولي لابلين لون، معناتها القمرة مكتملة. صورة جمالية في البحر البارح حاجة من وراء العقل. لك الصور هذيك اللي ولات مطلوبة من أصحابي من كندا ومن النمسا ومن غير في كل بلاصة، يا هديش بيك ما قمتش اليوم باش تبعث لنا التصاور اللي على الصباح.
0: والله ما أحلى يوم بالرسم.
1: هذوك من الموجات الإيجابية، هذيك الصورة اللي مش الصورة متاع ذاتنا، مش مش مش مش صوره جسديه، لكن صوره تجسد الحاله النفسيه اللي يلزم نقوموا بها الصباح.
0: صحيح.
1: تباشير الصباح يسميوها. تباشير الصباح هي كل الصور المزيانه اللي نبعثهم، سواء كان من البحر والا من الشمس والا من الواحه والا من الجبل، كي يكون فما بحيرات جبليه في المناطق الكل في الوطن القبلي في كل بلاصه. الا الصور هذيك ولات ميد من هادي دحمان، يلزم الناس تستناها الصباح.
0: لامبرانت نتاعك، السيناتور نتاع هادي دحمان.
1: بارتاجي لا جوا الى لا بيفيه.
0: صور مليئه بالتفاؤل ومليئه بالعمق زاد سي الهادي دحمان. متر
2: والله شنو باش نقول انا، معناتها باش ناكد كلام سي دحمان ونحييه. والفكره اللي نقولها انا دائما على الصوره في عصر الصورة. نحن اليوم نحب المقدمه اللي هي قصيره برشا، نحن اليوم في عهد الصورة، وترى أنت نورز والسادة المستمعين اللي اليوم الإنسان بصفة عامة أنت على شبكات التواصل الاجتماعي أي. تلقاه يحس بسعادة كبيرة لما يحط تصويرته يبدل لفوتو دو بروفيل وتلقى إكس ويجريك أشانجي سا فوتو دو بروفيل معناها غير صورته ويعيش على واقع نهار كامل ولا
3: لي جيم ولي كومنتير وشنو
2: كتبوا لي كومنتير بوغدير معناها قديش الصورة معناها بالنسبة للشخص مهمة وقديش نظرة الغير تلقاه يستنى باش يقولوا له محلاها لللايك لسمايل اتسيتيغا. دونك انا حبيت نركز الفكرة الاولى على قيمة الصورة اليوم وعلى قيمة التسويق متاع الصورة. وقت نقول التسويق متاع الصورة نقول اللي احنا معناتها الناس المجتمع الفيسبوك اليوم وقت اللي باش يحط الصورة متاعو راجل ولا امرأة تلقاه يجتهد اجتهاد كبير ويمشي حتى للذكاء الاصطناعي باش يجمل الصورة بطريقة اللي هي تكون يحسها هو في مستوى رضاه هو في مستوى الرضا متاع الناس اللي تبع فيه. معناها احنا نحكيه اليوم على التسويق لصورة ونحكيه على صورة مجملة. انا هذه الاهمية اليوم على الصورة في عهد الصورة. لكن حبيت نقول اللي لا فوتو دو بروفيل اللي التسويق للصورة الجميلة في تقديري أنا الخاص كالأستاذة نجاة البرامي ما عنده حتى قيمة قدام الصورة الحقيقية امتاعنا نحن واللي أنا كنت ولا أزال نربطها مع التصالح مع الذات. تحب صورتك جميلة اتصالح مع نفسك اتصالح مع عيوبك اتصالح مع الحاجات اللي هما مش باهية فيك كون عندك وعي بهم باش تتجاوزهم. التصالح مع النفس يفترض أنه نفقه العيوب متاعنا نشتغلوا عليهم نحسنهم وكذلك يقتضي حاجة أخرى هي منطق الوفرة والامتنان. ما تغزرش للي ما عندكش أغزر للي عندك. وقت اللي تغزر للي عندك تو تشوف قديش الصورة متاعك راهي صورة جميلة. في تقديري الصورة الجميلة تساوي تصالح مع الذات وهو اليوم هذا اللغة متاع ربما الكوتشينج والناس اللي تخدم برشا أي. على التنمية البشرية ولكن هي راهي متأصلة في موروثنا الحضاري العربي الإسلامي والتونسي بصفة خاصة وحتى الأمثلة الشعبية متاعنا تعكس لك قيمة الصورة وربطها بالأخلاق وربطها بالتصالح مع الذات. وأنا ديما تعرفوني نحب هكا الأمثلة أي. ونجيب لكم مثال وناس بكري قالوا لا يعجبك نوار دفلة في الويد عامل ظليل ولا يعجبك زين طفلة حتى لين تشوف الفعايل. فالزين بمنطق الصورة راهو مربوط مع الفعايل وانا عملت القفلة هذه باش نربط مع فكرتي ما فما الصورة وما فماش فوتو دو بروفيل ما غير ما فما ليكسيلون بروفيل. فوالا
3: زيد معك متر نجاة البراهمي ديما ديما تنقش المتر والصورة المهمة انها تكون صورة حقيقية هام جدا انكم تكونوا على طبيعتكم يزيو متصنع يزيو متصاور اللي باللي فيلتر ميسالش اقبلوا روحكم كيف ما انتوما كونوا على نفسكم. كونوا على طبيعتكم جستومون مع الناس الكل كسوسوا في تصرفاتكم في كلامكم في ردود أفعالكم في حياتكم اليومية. وكما قلنا زيدا الصور اللي نهبطوها على وسائل التواصل الاجتماعي بهم جدا أنها تكون كيف ما هي على طبيعتها على خاطر مثلا أنت مسوق صورة معينة على وسائل التواصل الاجتماعي من بعد الناس كي تقابلك تقول أخي أنت هو هذا ولا كيفاش ما تبدأ بيضة ولا سمرة وتبدأ عاملة برشا لي فيلتر وما تتعرفش. دونك هام جدا أنه نقبلوا رواحنا كيف ما نحنا وهام جدا أنه نكونوا على طبيعتنا وحقيقيين من داخل ومن برا. التحق بينا الارتيست اليوم في ناس الديوان وقلت ما وش بش يجي وجي وما خلناش
4: بونجور
3: ليلي شبها بونجور شايحة اليوم
4: شنو
3: مش على كيما عاد تكرا بونجور متاعك وين
4: انا شوف انا يعني ما انت بحكم نحب اللي يعني ما انت المناسبات برشا والعياد وكذا وغدوه صباح يعني ما انت مولد ان شاء الله كل عام ونحن حيين بخير. دونك نقولوا صلي على سيد النبي 2000 صلاه ما تكفي 2000

0: الله الله الله شنحويلك
1: بونجور نورس. الحمد لله. بونجور نورس. بونجور مدام نجاة. بونجور سلهادي مرام عزيز وجدان الناس اللي تبعوا فينا الكل الكتيبة. والله نعتذر على التأخير. الكرهبة واحد عملتها فيه وها وبدل عجلة ودونك بالجري معناها وكل
0: صباح
1: خير هاني هاوك.
0: بونجور اني.
1: بونجور اني. فهمتني. وانا جاي قعدت نسمع في الحقيقة في يعني مات الموضوع اي سورتو كيف حكيتوا على اسكو علاش تعجبنا رواحنا اكثر في يعني مات المراية. انا نقول ثم حاجات تغر أكثر حتى يعني مع أنت من اللي فيلتر وأكثر مع أنت متصور اللي هي تبيع متاع العباد مع أنت إنك تشوف على اللي ريزو سوسيو حاجة وتصويرة وكل ما كيف نصطدمه بال يعني معناتها الواقع راي حكاية أخرى وتقول من الأول بون العبد ذي باهي ومحلاه وكذا وذكم الكل خويا بعديك تطيح تعرف من أعلى جبال الهيمالايا فهمت
2: ثم هذا وهذا
1: تعمل شوت ليبر
0: ثم هذا
1: ولا ثم سيل هادي ولا
2: ثم اللي طلع زاد المعنوي
1: ثم اللي طلع وثم اللي هبط بوانا بتتر زهري باللي هبط
0: ديما فما هكا وهكا محمد ثم البهي والخايب برتو
1: أما ديما نقولوا معناتها البهي والخايب في كل بلاصة إن شاء الله ديما البهي خير وإن شاء الله أيامنا كلها بهاوة هكا ومحبة وموزيكا وناس تحبنا ونحبوهم والدنيا الكل مليانة حب رغم اللي الحقيقة الفكرة تبدلت شوية يعني معناتها على الموضوع متاع الحب والمحبة فهمتني. أما ما مش مشكل ديما سوايون أوبتيميست كوا ولباس
0: كما
1: قال الدكتور صباح الخير تونس وإن شاء الله نهاركم
0: صباح الورد للناس الكل اللي تسمع فينا توا 7:49 دقيقة خارجين فاصل وهنا راجعين
3: ابن هارك مع الناس الديوان
4: بيبليسيتي
5: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على 3 دي مارك اللي تمشي من 30% to 70% غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى tous pour la mode, la mode pour tous.
6: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كدبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: في قهوة على المفرق فيروز توصلنا للسبعة وواحدة وخمسين دقيقة في ناس الديوان مكملين معاكم نمشيو تتسويت لبوزيتيف فايبز مع مرام. يلا مرام شنو عنا اليوم؟
1: اليوم في بوزيتيف فايبس باش نمشيو للجرجيس وين فما مبادرة ياسر مزيانة وما نجموش ما نسلطوش الضوء عليها في تدوينة لناشط بالمجتمع المدني بجرجيس فتحي غديسة على صفحته بفيسبوك اكتب انه في ظل أزمة المياه وكل المشاكل اليومية اللي تعيشها جرجيس شد انتباهي انه عمل في ظاهره بسيط ولكن في الأيام هذية العمل هذية عنده دلالة كبيرة برشا على معدن المجتمع الجرجيسي الطيب أمام متجر على طريق منين بجرجيس وضع كمية كبيرة من قوارير المياه قرابة 1800 قارورة حسب السيد المسؤول عليها وكتب على القارورات هذيك كما نشاهدوا في الصورة ماء للسبيل وإذا بكل من يمر ويرى الكمية هذية من ماء يمشي ويشري قوارير مياه وبش يتزيدوا القوارير هذوكم
0: معناها اللي يمشي باش يشري على اساس في باله باش يشري كي يلقى اللي الماء معناها لكل عابر سبيل وناس مستحقه الماء دونك يبطل ما يشريش الماء واللي يخليها للناس اللي مستحقه اكثر
1: اي والا اللي متعدين ويراو اللافته هذيك يدخلوا ياخذوا ماء ويقولوا له زيدها حطها غادي عباره ماء للسبيل جذبت برشا عباد وخليتهم يحبوا يساهموا اكثر مع السيد يتراجع ويقول انه العباد اللي تشوف انه قرار اللي باش نشريها كما كنت تحكي نورز انا فما شكون يستحقها اكثر مني وما فماش ما احلى من الطاقات الايجابيه هذية والمبادرات الجميله اللي نبداو بها صباح في ناس الديوان
0: جوستومون نحكيو على 1800 قاروره حسب التدوينه لناشط بالمجتمع المدني فتحي غديس ولا قديس على الفيسبوك ماء للسبيل الحاجه كشفت معدن اهالي جرجيس واهالينا في جرجيس وفي الجنوب التونسي. نبدا معاك سي الهدي دحمين.
2: انا بالنسبه لي انا العاده هذه ماهيش مربوطه بالمياه المعدنيه فقط احنا نعرف قبل كانت اللي الماجل والسباله نتاع السبيل اللي موجوده في القرى التونسيه الكل خاصه في الطرقات العامه واللي هي نوع من التضامن الاجتماعي معناتها على اساس انك تصير ازمه المجتمع عنده آليات الداخلية اللي يقوم بها بمبادرات كم هذه اللي هي جديرة بالتحية وبالإكبار وخاصة كي تكون معناتها في ظروف مناخية اللي كنا نعيش فيها واللي ما زلنا نعيش فيها واللي تتطلب معناتها إن سوليداريتي سوسيال ستون فورم دو سوليداريتي سوسيال اللي تعبر على مدى تشبث التونسي بقيم حضارية وقيم كونية مربوطة باستعداده لمساعدة الآخر. فما أكيد مظاهر في كل المجتمعات موجودة فيه لكن في حالات الأزمة تظهر قيم اللي فيها تكافل وتضامن اجتماعي وهالرمزية هذه متاع توزيع المياه المعلبة ولا المياه المعدنية هي هي هي رمزية متاع عطاء متاع كرم ومتاع تكافل وتضامن اجتماعي. ما تنجم تكون القيم هذه إلا جديرة بالتحية وبالإكبار لكن يلزمها تكون متواصلة على مدى السنة لأن في داخل هالمظاهر هذه ما تكونش عندها احتفالية وما تكونش موزعة برشا في الفيسبوك. أنا ضد برشا إشهار في وسائل التواصل الاجتماعي للإزاكسيون سوسيال ينجم يكونوا عبرة باش ناخذوهم كنسيج أما ما يلزمش نكونوا مبالغوا فيه متولي هك الصورة اللي كنا نحكي فيها قبيلة اللي كنا فيها النرجسية نولي وزاد حتى الصورة النمطية اللي نوزعوها على بعض المظاهر الاجتماعية تكون في حدود اللياقة وفي حدود احترام الآخر وفي حدود الدعوة على أساس أنها ننزج على منوالها مش على أساس أننا نسوقولها كما قالت قبيلة الأستاذ.
0: وقت اللي نحكيه على الساعات الأخيرة حجز أكثر من 80,000 قارورة ماء معدني كانت مخفية في أحد المستودعات حسب ما أكدوا وقالوا رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح. متر نلقاو زادا مبادرات كيما هكا ديما نشوفو نلقاو منو مش ديما نلقاو حاجات خائبة فما حاجات باهية فما حاجات إيجابية هكا تبعث شوية أمل وشوية طمأنينة في ظل الأزمة اللي قاعدين نتعديو بها مع ارتفاع درجات الحرارة.
3: أي صحيح نورز احنا تعودنا في ديوان فام نبدأ بالموجات الإيجابية ولكن على امتداد 3 سوايع نقولوا الحقيقة كاملة معنا ما خبي واحد شيء وفي المنطق هذا متاع الساعة الأولى متاع الموجات الإيجابية والحقيقة الكاملة اللي هي توفى بعد 3 ساعات أنا نقول اللي نحنا معناتها يلزمنا نكونوا في المنطق متاع الترويج للصورة الباهية في الساعة هذه الأولى معناتها عدد كبير من القرارات اللي وقع حاجزها اللي هي نقولوا نحن معناتها تتوزع بطرق احتكارية هذه الحاجة الخايبة ولكن في المقابل كانت تقول لنا مرام 1800 قرارة للسبيل للسبيل الحقيقة هي مبادرة طيبة وجد طيبة وممتازة ونحن كيف ناخذ كما قال توا سيد حمان الرمزية في أن نحن نعطيه المثال في العطاء والمثال في التكافل ومثال في التضامن الاجتماعي تبقى ما يلزمناش المسألة هذه خطر للأسف وديما نرجع في عهد الصورة والتواصل الاجتماعي شبكات التواصل الاجتماعي الراو اللي بصفة عامة أي إنسان بصفة عامة إلا الاستثناء بعد بمجرد أنه يعمل مبادرة طيبة يسوق لها مباشرة عاد علاش أنت معناها أنت هي في حكم الحسنة فالحسنة متاعك مش لازم معناتها باش تسوق لها باش أنت تولي تستفيد منها لكسيون الدواتيتر ديزانتريسي معناتها ما يلزمنيش نعمل الحاجة هذيك باش نستفيد منها أنا في النومبر دو فيو ميسالش نحطها باش تكون قدوة الغيري ولكن مانيش باش نولي نسوق لها باش نولي نصطاد منها قيمة مضافة ربحية لي أنا على كل هي كمبادرة راهي محلها ولكن في عملية تأصيل تاريخي راهي المبادرة هذه للا نورز هي إحياء اللي في طفولتنا نحنا اللي نحنا كنا نتذكر وقت اللي تبدأ الحرارة مرتفعة جدا وتقطع أنت المدينة العربي والأسواق العربي نهج السراجين ونهج الدباغين وكلهم وأنا طفلة صغيرة نتذكر اللي كانوا أكل باعة الكلهم يحطوا الجرة هذيك الفخار واللي هي تبدأ معبية بالماء والسبيل وتشرب الماء دونك لهنا رانا نحن قاعدين نصافحوا في تاريخنا ونثمنوا في تاريخنا يعطيهم الصحة الناس اللي عملوا المبادرة هذية وديما راهي تونس بخير
1: فقط للتوضيح أنه صاحب المبادرة مش هو اللي نشر وإنما الناس اللي شافت المبادرة هي اللي قامت بنشرها باش تعم في كامل تراب الجمهورية
0: شكرا مرام أخبرنا توا مع زميلتنا هدى وصلي من ثم فلاش سبور مع هاني إبراهيمي راجعين لكم في ناس ديوان أقعدوا معنا ما تبدوش لفريكونس متاعنا
4: ابدأ نهارك مع ناس ديوان
5: تبليسيتي في مونوبري جاونا ديما بروموات ومليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية ملكيف مونوبري تحل بيبانها بحذيكم يجوا ادخلوا في الجو والقرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز وهكا جاوكم يولي كيما جاونا الكل كدوات وبروموات
4: مونوبري ديما معك
5: في مونوبري ليزوفر امباتابل وحتى 30 اوت تجيكم باوفر الدوخ عصيدة انستونتاني نوازيت بنقايد حسين 500 غرام ب 26 دينار و 590 مليم اكاو يلا ما تفلتوش الفرصة
4: مونوبري ديما معك
6: على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمن عندك 3 طرق زور أقرب أجنس إيزي ليك وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي وإلا بكل بساطة تليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي
7: تدلل تدلل
8: شنو نحضر قبل القراية ولا المولد المولد ولا القراية في جيان ما عندك علاش تختار على خاطر من 11 30 اوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف ملفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان
7: تدلل
9: جيان ايام دللنا
4: ديوان افام فلاش نيوز
0: موجز الثامنة ديوان فام صباح الخير رئيس الجمهورية قيس سعيد أجرى يوم أمس مكالمة هاتفية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وتم التأكيد مجددا خلال هذه المكالمة على العزم الموحد لمواجهة كل التحديات في ظل أوضاع إقليمية ودولية متسارعة التقلب. كما أكد الرئيسان على عزمهما العميق والثابت على العمل سويا في جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين، وفق بلاغ صادر أمس عن رئاسة الجمهورية. البريد التونسي يؤكد في بلاغ توضيحي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبت من ملابسات مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يتعلق بعملية سحب مالي قامت بها امرأة مسنة بأحد مراكز البريد، وما أثاره من استنكار وتساؤلات بشأن المبلغ الذي تسلمته مقارنة بالمبلغ المضمن بوثيقة السحب، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات. والبريد التونسي يؤكد في البلاغ ذاته على أنه لن يتسامح مع أي إخلال، وأنه سيتم على ضوء نتائج التحقيقات اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق القانون بكل صرامة في حق كل من تثبت مسؤوليته طبقا للترتيب والقوانين الجاري بها العمل. وضع حجر الأساس للمشروع الرئاسي لبناء مركز طب الأورام بولاية جابس يوم أمس، ويتضمن هذا المركز الذي تبلغ كلفته 33 مليون دينار وفترة إنجازه 20 شهرا مكونات عديدة، من بينها مستشفى نهاري ووحدة معالجة بالأشعة ووحدة للعلاج أو وحدة للعلاج الكيميائي ووحدة تشريح مرضي، وفق بلاغ صادر عن ولاية جابس. استئناف عملية التزود بالماء الصالح للشراب بمعتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد يوم أمس، وذلك بعد انقطاع دام نحو أسبوع ناجم عن عتب طرأ على مضخة البئر الرئيسية بئر يوسف، وفق تأكيد رئيس المجلس المحلي بالرقاب عامر الكحولي في تصريح لمراسل ديوان فام.
10: بخصوص انقطاع الماء عن مدينة رقاب بعد أكثر من أسبوع من هذه الانقطاعات واضطراب التزويد بالماء صالح للشراب بمدينة رقاب، الحمد لله بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلتها حقيقة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه فرع سيدي بوزيد ورقاب وبعض الأخوة الفنيين الكهربائيين من جهة صفاقس، تم صباح هذا اليوم استكمال الأشغال الفنية المتعلقة بالبئر الرئيسية أو ما يعرف ببئر يوسف التي تزود أو المزود الرئيس للماء لمدينة رقاب.
0: المدير الجهوي للتجارة بسوس الرياض القاسمي يفيد في تصريح لمراسل ديوان فام بأن فرق المراقبة الاقتصادية نفذت بالتنسيق مع المصالح الأمنية خلال شهري جويلية وأوت أكثر من 5700 عملية تفقد بمختلف معتمديات الولاية، شملت مسالك توزيع المواد الغذائية والخضر والغلال والتبغ والفواكه الجافة وغيرها. وأوضح القاسمي أن هذه العمليات أسفرت عن تحرير 416 مخالفة اقتصادية وحجز 67 ألف لتر من المياه المعدنية و15 ألفا و750 علبة تبغ على خلفية ممارسات احتكارية ومخالفات تتعلق بمسالك التوزيع. على الصعيد الدولي، هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أعلنت فرض قيودا على بعض السفن لدى عبورها القادم للمضيق تشمل الغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة، وذلك لمخالفتها الترتيبات الإيرانية المنظمة لعبور المضيق. ودعت الهيئة الإيرانية في بلاغ أصحاب الشحنات المتجهة إلى الخليج والقادمة منه إلى الاطلاع على القائمة المحدثة للسفن المخالفة قبل استئجار أي سفينة لنقل شحناتهم. المفوضية الأوروبية وافقت اليوم على تقديم مساعدات مالية إضافية بقيمة 6.1 مليار يورو لأوكرانيا لشراء أنظمة دفاعية جديدة تشمل أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والذخيرة وأجهزة الرادار. بخصوص حالة الطقس لهذا اليوم، يكون حارا وقليل السحب بأغلب المناطق، ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. والرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وبالجنوب، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، فيما تتراوح درجات الحرارة عامة بين 37 و47 درجة مع ظهور الشهيلي.
11: نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في أخبار الرياضة مع هاني براهمي.
12: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: Diwana FM. Diwana FM. Flash Sport.
1: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بالرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. البارح كانت لعبت الدفعه الثانيه من الجوله الافتتاحيه. الدفعه شهدت عديد الاهداف، خاصه كنحكيو على مباراه الكلاسيكو ومباراه القمه في الجوله هذه بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي. 3-2 للترجي في الماتش هذا. اهداف الترجي كان سجلهم محمد الحاج محمود وايضا ثنائيه لمعز الحاج علي، بينما هدفي لطوال كانوا تسجلوا عن طريق كل من اشرف بن ضياف وأيضا أسامة عبيد. أيضا البارح نادي الأفريقي حامل اللقب يستهل حملة الدفاع على اللقب متاعه بانتصار صعب من أرض من ملعب نجم المتلوي 1-0. هدف صادق عديدة في الدقائق الأخيرة. ترجي الجريس ينتصر 1-0 خارج ملعبه، لكن هو يستضيف الأولمبي الباجي في جربة ميدون، وهدف كان سجله حمدي العبيدي. كيف كيف النادي البنزرتي بنفس النتيجة يفوز على مستقبل المرسى 1-0، هدف كان سجله أشرف الفرشيشي. في علاقة بمقابلة البارح، النجم الرياضي الساحلي قدم رسميا اعتراض ضد مشاركة لاعب الترجي الجزائري يوسف البلالي. الاعتراض هذا حسب مصادرنا ومصدر من الفريق يقول انه بدعوى انه البلالي امضى عقد مع زوزة فرق في نفس الميركات، والمقصود هنا هو مولودية العاصمة الجزائري. طبعا موضوع يبقى للمتابعة. البطولة كما قلنا كانت بدأت الجولة الأولى، والدفعة الأولى كانت تلعبت قلت البارح وشهدت تعادل 1-1 بين البقلاوي ونادي صفاقسي، 0-0 بين حمام سوسة والاتحاد المنستيري، و2-0 لتقدم ساقية الدير أمام شبيبة العمران، بينما مباراة وحيدة تأجلت من الجولة هذه هي مباراة اتحاد بنقردان ونادي حمام الأنف اللي تأجلت إلى موعد لاحق بسبب الغرق متاع المركب، واللي تم تأجيل المباراة لدواعي إنسانية. دونك في انتظار تحديد موعد جديد لمباراة اتحاد بنقردان ونادي حمام الأنف. في النادي الرياضي الصفاقسي اليوم يخضع متوسط الميدان الكاميروني جاك مبيل الفحص الطبي قبل الامضاء مع الفريق. من جهة أخرى الأمور تمشي أو سيرة نحو الاتفاق مع الوحدة الإماراتي من أجل استعارة لؤي الترايعي، وممكن برشا يمضي في النهارين أو ثلاثة الجايين في انتظار الجديد في موضوع لؤي الترايعي. مواصلين ديما مع النادي الصفاقسي اللي أعلن أنه مدة غياب هشام بكار بتوصل إلى 3 أشهر بسبب كسر أسفل الساق مع خضوعه لتدخل جراحي الأيامات المقبلة. نذكر هشام بكار كان أصيب في مباراة البقلاوة أولت البارحة. في الألعاب المتوسطية في تورنتو إيطاليا، في راس لاغاتوسي يحصد ذهبية التايكواندو، أيضا ميدالية فضية لوفاء المزغوني في اختصاص التايكواندو كيف كيف، وأحمد الجوادي في السباحة يظفر بالميدالية البرونزية في سباق 800 متر سباحة حرة. الختام بمقابلة البارح في أوروبا، أبرز النتائج نبدأ بالبريمير ليج. في إنجلترا مانشستر سيتي 2-1 ينتصر على بورنموث، 2-2 بين نيوكاسل وليفربول. في الليغا في إسبانيا 2-2 بين أتلتيكو مدريد وفياريال، وبرشلونة خارج ميدانه يكتسح إلشي بخماسية نظيفة. في الليغا في فرنسا 2-0 لليل أمام ضيف أونجي، موناكو ينتصر خارج ملعبه على لوهافر 1-0، وباريس سان جيرمان يستهل حملة الدفاع على اللقب بتعادل خارج ميدان وأمام رين بهدفين مقابل هدفين. نخطو بالسيريا في إيطاليا 1-0 لليوفي أمام مضيف فروزينوني، وأيضا الميلان ينتصر خارج ميدانه على تورينو 2-1. فلاش سبور قدمكم هني برامي، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوانا فان بونيت. بعد شوية ترجع لكم نورز وكامل فريق ناس الديوانا.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 9.2. تسمعوا ديوانا فلم في نادي الأولوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

foodcom. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: Publicité.
1: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتديونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالة الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر، دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات، كاني باكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينات إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.

0: وتب حيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايز على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.
1: ديوان فام صوتكم
0: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا اللي التحقتوا بنا في الاستماع واللي قعدتوا تستناو في عودتنا في ساعتنا الثانية من ناس الديوان. تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. سلم على أصدقائنا في الكتيبة حبيب بن صالح، ستيفان، فدوى ديلي، بيبي، فاطمة بن جيجا، فاطمة توجين، جاد الياس، أم عبيد الله، بن سلمة، معز منوبي، سامية سليتي، إيمان لبجاوي، حلومة أحلام عمارة، تحياتنا ليك فتحي أعمارة. أصدقائنا الكل فخري نسلموا عليك. زيدا نستنيو أصدقائنا البقية اللي باش يلتحقوا بكتيبة ناس الديوان، تحياتنا ليكم. شوية آخر عنا ناس سبور مع هاني البراهمي، قبل كويزات الغنيات، قبل توبريتش، لكن هذا الكل لازم نعملوا طلع على أحوال الطقس في زوم ميتيو.
3: زوم ميتيو
4: في أخبار وأحوال الطقس لليوم 24 أوت 2026، طقس حار وقليل السحب بيغلب المناطق، ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وبالجنوب، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب. آخر النهار بالسواحل الشمالية تتراوح الحرارة القصوى بين 37 و 42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 43 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي، وهذا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: زوم ميتيو.
2: شكرا مرام. بما أنه سيد العميد مش موجود بحذينا، هيت نحن نفسروا شوية الميتيو. نحكيه على الصباح سخانة وشمس تقريبا في البلاد الكل. كي نقولوا طقس حار وقليل السحب بأغلب المناطق، يعني الصباح ما فماش أمطار متوقعة بصفة عامة، والسماء تكون صافية وإلا فيها سحب قليلة. بعد الظهر تبدأ التغييرات، يعني بالأساس الشمال الغربي، بيجا، جندوبة، الكيف، سليانة، القصرين، سيدي بوزيد، القروان. فما بعض الظهر تنجم هكا تكاثف متاع سحب وتظهر خلايا رعدية، يعني عواصف محلية فيها رعد وبرق وأمطار، وفي بعض المناطق البرد زادة. الشمال الشرقي في بنزرت، زغوان، تونس، أريانا، منوبة، بن عروس ونابل، فما خلايا رعدية تنجم تتحرك أو تمتد إلى الجهات الشرقية كما أذكرنا. كيف كيف نحكيه على الحرارة اللي تكون بين 37 و 42 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 43 و 47 درجة بالمناطق الداخلية والجنوبية مع ظهور الشهيلي. دونك سيسوا أرواحكم، عودة الحقيقة لارتفاع درجات الحرارة، وشربوا برشا ماء، وسعوا بالكم. الحقيقة رينا برشا البارح تدوينات وناس تتشكى، مالوغوزمون الضوء رجع يقص، ورجعنا للأزمة
4: متاع
2: والماء، ورجعنا للأزمة متاع شهر جويلية. إن شاء الله ما تطولش الحقيقة، وخاصة أنه من المهم جدا أنه نشوفوا معناها بلاغات من ستيغ تعلن عن على الانقطاعات، خاطر البارح في الليل الحقيقة ما فماش حتى بلاغ أعلنوا فيها على انقطاعات باش تصير. صارت البارح في أريانا، في منوبة، محمد هكا
5: البارح،
2: وانت مرام.
4: أي الضوء ما قصش في الدندين، ولكن الماء قاسوا على فترة طويلة معناها.
5: أنا البارح نخدم في عرس في تبربة الحقيقة، وصلنا نلقاو شطر تبربة الضوء مقصوص، جابونا جروب من بعد بساعة، دونك حاولوا يخدموا به الصالة، هو يخدموه يتيح الضوء، يخدموه يتيح الضوء، دونك جوست خلاو يعني معناتها المدار من ثم العروسة معناها وكل وباقي الصالة الكل ظلام. ومعها السخانة الحقيقة انفرنال، قال واحد صاحبي قايلة اللطف معناها فهمتني
4: والله قايلة في الليل بالحق
5: قايلة في الليل الحقيقة فهمتني مش خانة ياسر دونك هذاك علاش زاد نتصور أنا معناتها ليكسي نتاع نتاع الكليماتيزاسيون فهمت وكل نتصور هو اللي خليهم يعملوا الكوبور ولا ما يعبروا عنه بالديليستاج نتاع الضوء فهمتني دونك بون إن شاء الله ما عادش يقص الضوء وكهو معناتها حاولوا نتعاملوا مع السخانة فهمتني اللي مازالت هذيا بون هي مازالت فهمتني متواصلة في شهر سبتمبر ما يعبروا عنه بقويل الرومان فهمتني هما سخان
4: اما نصور اهون شوية من البريود متاع جويليا لحقيقة نصور
5: نقول لك على حاجة انا من احباء الصيف الناس كل تعرف وصحابي كل يعرفوا انا من عشاق الصيف اول مرة في حياتي نتوحش الشتاء تلما والله يا سيلهادي والله قايلة لطف خويا والله سخانة القايلة في الليل معناها فهمت البارح واحد راهو يدوش بالاربع مرات وبالخمسة مرات ولا في النهار فهمت دونك معنا ربي معنا ربي لباس لباس
4: نحكي والحقيقة برشا ناس وأصدقائنا يكتبونا في الكتيبة إيمان البجاوي تقول من العشرة ونص مقصوص الضوء في أريانا صحيح يا إيمان نحن أنا زادة شخصيا الحقيقة صار فيا البارحة في الليل أصدقائنا يكتبونا زادة وين قص عليكم الضوء البارح كيف كيف الماء تحياتنا الأسامة النجار تحياتنا لأصدقائنا الكل اللي التحقوا بينا توا في الكتيبة توا باش نمشي وقت الكويزات دونك هات نمشي الكويزات كويز يلا محمد
5: نعود والله ما دام نجيت من رجل والله يخيف انا باش خليك هكا
6: ما صعبش عليك
5: لا لا انا ما نخليكش
6: الذاكره نتاعي الشعبيه بعدت
5: على الغنايه ما نخليكش
4: لا انت اليوم عامل لنا غنيات سبيسيال محمد هكا ولا
5: انا لا لا لا
4: فما حلالم ولا ما فماش حلالم اليوم لازمش لي الدكتور سليم العسلي راهو ديما يسمع وديما يعطي في اللي نوت معناها
5: نحب نوجه له تحيه بربي الدكتور ونقول له راني جيت بحذاك للزهره اوت البارح وطلبتك وما تحصلتش عليك حبيت نشوفك ليك وحشه توحشناك انت
4: والله في انتظار الدكتور اللي عامل علينا طله هو الطلياني
5: تعرف حبيت نقابله ما معناتها ما سنحتش الفرصه الطلياني وتحياتنا بيان سور للعميد توفيق ديدي وللايرون ليدي سامح مفتاح دونك نبدا كويزاتنا او حتى يلتحق بينا
4: اني
5: اهلا وسهلا اني بونجور
4: بونجور هنيش نحويلك
5: حبيبي وتوأم روحي
4: خير
7: صباح خير
4: صباح بونجور أعطيها كل الكاس
7: صباح خير الكل صباح خير نورز محمد مرام الأستاذ نجات وأيضا سيل هادي والكتيبة بالطبيعة
4: مرحبا بك هاني شوي آخر معك ناس سبور لكن قبل كما قلنا عن كويزات الأغنيات هات بشكون نبدأ
5: نبدأ بمدام نجات هاي لبس هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا
6: هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا ه

0: برافو لسامي سليتي وأحمد بيدو ناكسوس كيف كيف فخري معتز إيمان البجيوي فدوى وسام النجار حبيب صالح كيف كيف يلا محمد شكون توا في الكويزات
1: الله عطينا الغناء
2: سهلة رزي
0: ما عرفتش هي تاني ترى انا بدي ما عرفتهاش
3: جورج وسوف
1: يا
2: الله
0: هاي تحياتنا للدكتور
1: لا
3: وقت هو صغير نسيت الغناء
0: صوته مازال صغير
2: مش حلف الامر
0: توحشنا نسمان توحشنا النسامات راه ونحنا
3: عاودنا الدفع
0: ما تحكيوش فوق بعضكم انا قلت لكم توحشنا النسامات
3: روحي يا نسمان
0: فوالا
2: برافو ما خليونيش نسمعك
4: عندي الحبايب ويا الحنين قولي لهم كلمه
3: زمان ولينا نلعبوها بالبوان
1: صحيح
0: اوكي انا
2: مش
1: مقيدة بالبوانيت
0: دونك عنده نص
1: عليه نص زيد
0: خاطر انا عاونتك هيني
3: اي
0: معنا الماتر عندها نقطة
2: هي الاغنية متاعي
0: اي ما هو جاوب كهو به
1: وانت عندك 10 حاطين الواحد ونسينا الصفر
0: عندك بعد ميرسي
2: ميرسي

0: لازم ننبه علاش حطوه في كل اخر عرس.
1: وقت اللي هي الاغنيه ماهيش نتاع حد.
2: هما ثم غنيات
1: لازم
2: هو هذوكم الغنيات اللي في الاخر بالكل فهمت براكتيكمون. عندك كان عنا
0: لا لا سيرتو هذه
1: اي ويل سرفايف بالذات.
2: ما هاتلك علاش
3: لحظه ما نحكيش مع بعضكم
2: نغنيو ديما
1: يمكن على خاطر فيها
2: كان نطحون على نبع الماء وبعدها نمشي و وتنسيني وتنسيني وتذكري
0: وبعد
2: يلا الناس كلهم
1: تعالوا يا سهر الليل
2: لا
1: هو ياخذ كل المقطع هذاك
2: كما نفس الجام معناتها كله جوست ياخذوا معناتها
1: اما الاغنيه في
0: بالي عاطيك انت على
3: مش معناتها علاقه بالعرس
0: اكزاكتو
2: واللي يغنيوا اوكسيدونتال يغنيوها الكل يعني
0: كان من اول كان من العرس يحط لها ويل سرفايف من بعد
2: اي ويل داي من بعد
0: صحيح
1: كون عنا تو محمد
2: نرجعوا لمدام نجات
1: قبل ما نمشيوا لمدام نجات هات نمشيوا الفاصل وهنا
2: رجعنا
4: ابن نهارك مع الناس ديوان
5: publicité
6: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على السولد نحكي لكم على 3ème ديمارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70% غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير من ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn اشقى tous pour la mode la mode pour tous
7: مصرف الزيتونة يتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير
8: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة معك أشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn حل الابليكاسيون كاشي ادخل البيمون اي ريشارج انزل على انسكريبسيون سكولير كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي خاطر معك أشي الكاش ما يبطل.
9: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك
10: المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
11: سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة

0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 36 دقيقة بعد 8 رجعنا لكم. شو فيكم تضحكوا تاعو انتم؟
2: والله نحبوا نعملوا الجو
1: ما نفسروا.

0: لسه المستمعين
1: نورج اليوم تعاني
0: معلم.
2: لا
0: جو
2: يبان
0: جست البلوطه تحت لي وانا نلبس في الكاسك دونك ميسال شنو معنا برشا شفافيه
2: اكسيدون
0: بلاتو دونك تحياتنا لكم اصدقائنا اللي تسمعوا فينا توا في ناس ديون مكملين في كويزيت نبداو نكملوا
2: نرجعوا لمدام نجيت هنا عليك من الله
0: خليوها وحدها نفس معلي

0: الله عليك. الله الله، الحمد لله. هكا فما شوية نسمات، هكا فما شوية أمل في ظل ارتفاع درجة الحرارة.
1: ميرسي محمد. نسمات كان في الغناء،
2: نسمات كان في الغناء.
0: نسيرش نتفائلوا
2: يا شباب. نشوف لك غناء، فهمت على الكليماتيزور يعني.
1: خاص كان جا الغناء تحول كليماتيزور.
2: كليماتيزور يلافيد.
1: على وزني باسبوري الأخضر.
0: يا ولاد زيزي وش هي الإنفيلات هذا شبيكم؟
2: كمل. يلا
0: محمد.
2: صح.
0: يلا محمد شكون
2: ده؟ يلا.
3: اوه عليك. اوه شنو هذا؟ بلي خنطلعها خاطرها مش غريبة عليا.
0: كيفاش ما تعرفي؟
1: والله غريبة.
3: وجدان؟
1: والله غريبة.
3: مستغربة من الريجيك انك ما عرفتش الغناء.
1: حتى انا مستغرب.
3: بس كيلي يا وجدان.
0: دور دور دور لهنا. لا لا.
1: لنا أدي شوق ولنا أدي نار.
3: ليه حتى حكيم هذي؟
1: لنا أدي شوق ولا أدي نار.
3: حكيم.
2: هذا حكيم.
3: ليه ما نعرفوش؟
0: يلا
1: لا نأدي شو ولا أدي نار.
0: مش اسمها الأغنية هاني؟ مش اسمها الأغنية؟
1: مش نعرف هاني.
2: السود.
1: السود عيونه.
0: يلا عزيزي.
4: لا نأدي شو
0: جماعة في الرجيم مصدومين فيكم.
4: ولا أدي نار.
3: راني جينزي سي نورمال. ميسيل عديوي.
4: ولا أدي جرحو.
3: ولا أدي نار.
0: اسمه مصطفى قمر.
1: قمر
0: قمر.
3: والله السود عيونه.

0: تحية لوجدين كالعادة بالموجات الإيجابية والجو الضحكة المزيانة في
1: وجدين.
0: تحياتنا
2: أنا معك وجدين.
0: تحياتنا لأحمد بيدو، سامية سليتي، نكسوس، معتز وفخري، أم عبيد الله. كيف تحياتنا لكم الكل، أسامة النجار اللي طلعتوا أسود عيون واللي ما فيهش معناها الحقيقة سهلة، الناس كل تعرفها لكن ماكم تعرفوا دي معنا الإكسبسيون مع مرام خنيات معروفين تجمع تعرفهمش
1: معناتها نمثل ليلة هنا نمثل جينزي نمثل الشباب واللي في عمري
0: علاش نحن شو شوفين لحظة
3: والإجابة تجي من عند عزيز
0: لحظة وجدين وعزيز زادة جينزي ويعرفوهم نحن زادة
1: جينزي اللي تحت شوي
0: لحظة بربي مرام سامحني ما شنو تقصد شباب وما شباب معناها شنو
3: احنا مانيش بعاد
0: هي شنو تحب تقول معناها مثل الشباب يعني احنا شنو ولا هنا
2: قالت هذيك انها المهانة والاستهانة وايه
3: نعم قديش مرام
1: انا اصغر منكم برا
0: نعم قديش
1: انا ما نحبش نقول هذا عمري
3: لازم نجاوبوه
0: لازم نقولوا له في الاوف يعني ما تخرجيش
3: علاش تقلت عليها المره اللي فاتت
0: نقول
3: انا
2: ولا نقول
1: انا عام 2002 من عام 2002
3: لا ماهيش 2002 ما هيش 2002 ما هيش 2002
0: عزيز أكبر منك ويعرف
3: أقل منك 2003 ولا 2004
1: 2004 2002
2: والله 2002 سيبوها ترى
3: عطينا بتعريف والله 2005 ميل
2: عطينا بتق تعريف
0: سيبوا الطفلة يا هاني محمد سيبوا مهرام شبيكم عليه
3: شوف اسمعني باللوجيك 18 سنة باك عام 3 سنين 21 سنة نحي منهم يقعدوا 2005
1: ليه
0: حسبتك غلطة وطلعت خايب حتى رضواني أكد لنا المعلومة
1: شرتو با رضوان راهو أكبر مروج للشائعات وللمغالطات
0: هكا ما يجيش في حق زميلنا رضوان تحياتنا ليك ما يجيش راهو هكا
1: عمري 24 سنة من عام 2002
0: هكا هاو سايبوها من عام 2002 لبنان يشبيكم
3: 20 سنين
0: يلا سيدي نكملوا في الكويزات يلا نكملوا في الكويزات
2: وانا كيف
0: كنت محمد
2: ريزو نرسل هادي هاي
0: يلا سيل هادي
4: مش اللي حكيت لي جانا زي ما رمى نعرفهم
1: فولا
0: اسمع سيل هادي هاي
4: انا بعشق باب نجات
2: هلا هلا
0: برافو عليك
4: هادي
5: انا بعشق الحب زيك يا حبيبي حلو وساعات زيك مجنون
4: المشكلة ما بكون في الميكرو قريب لي اكثر من هكذا

0: كان ما نعرفش غنية على البحر تخبط
1: خويا هاك الغنيات اليوم كلهم هواه وبحر
2: والله الحمد لله شوية موجات إيجابية خلينا نتفائلوا بربي في السخانة يلا محمد شكون تاو
1: إيني
3: يلا
1: يلا بابا
2: سهلة كيني كيني في مخ ولا يزي يزي محمد يزي من الغش يزي من الحيلة صارة معروفة يعني
3: لحظة
2: كني عارك فيها بكري نعودولو
1: نعودولو نعودولو
2: ممكن يقضي شوي ميسالش أخذر اللي بيجي ميسالش
1: يا هاني هذا يشنوه يا هاني يا هاني يا هاني هذي هذي يشنوه
2: عيني عيني عيني عيني عيني عيني

0: أكثر.
1: إنها الكارما يا ناوز. إنها الكارما. إنها الكارما.
2: برافو النكسوس وأحمد بيدو زيدا. هاي لينا ذوما ذوما باهين. مرسي محمد. يلا
0: عبارة نمشي ونورز. يلا
2: نور. أنا عزيزة
0: الثالثة ذيك اللي في الليستر.

0: عمري ما اقول لك وداعا.
1: الله الله الله.
2: يلا ما عم تكون
3: تو
2: سيبوا مرام سيبوا مرام ايش بكم عليها
0: ما فهمتش.
2: يلا ما عم تكون تو
1: مدام نجيت الغالية
4: عايش كربي غالية.
2: سيما سيما خليوها وحدها
4: عليك نغني.
2: برافو.
1: ليه ليه انا برافو
2: مش هي
1: ليه
2: انا طلعت غلطة من اي
1: اي
4: يا مغذبتني
1: الله
2: اي اي
4: اشبين قلبي بيك

0: إني.
1: يلا برافو عليكم، برافو الفخري وسامية ومعتز وأسامة اللي طلعوا يا معذبتني بزينك. شكون تاو محمد؟
2: مارا ماي
1: يا ستار.
3: أنا عرفت إسلام لي جمالك أيمن لسان.
1: شبيك؟ هلا هلا هلا هلا هلا والله كي نبقى الغدوة ما طلعهاش.

0: هذه خرجت مرام تقرا السنه الثانيه او السنه الثالثه
1: بلي دقيقه نورز نورز نورز انت اللي تجيبي باش ما تقوليش اللي نحكي فوق بعضنا اي بزي عندك المخرج
2: حتى من حتى من عشفه
1: صباح الخير صباح الورد والياسمين صبحنا بالطاقه الايجابيه
0: لا عاده مرام مرام صباح الفل الناس الكل
2: صباح الخير الكتيبة
0: صباح الفل الناس الكل
2: صباح الخير عليكم الرومان سايبوا هاي
0: ولا نحبوك
2: يلا نحبوك حتى نحن برشا
0: وجهك يا حمار يرجع يرجع يصفر شوي يرجع الحمر
1: لا مر هيني شبيك يا اخي شبيك
2: سايبوها
0: هاي سي الهادي هاي انا تمثلني الغنية
3: شنو تعديت ب
0: شنو
2: سي الهادي كملنا عاد
0: لا مازال مازال مازال مازال سي الهادي
2: باهي يا سيدي نمشيو لهنيا اي اي خلي المخرج خلي سيد المخرج عزيز هو اللي يختار شكون توا عزيز هاني هاني والكتيبه نورمالمون
0: لا ثم هاني ثم انت ثم كاميرا مازال ثم غنيه راه سي الهادي
2: باهي هات نمشيو لهاني توا عزيز
0: لا ولا لا
4: بالنسبة لي كنت
0: فنان رك
2: صبر رباعي
0: صبر رباعي قالتها هي تبزر للتليفون
2: اي دونك ماكش محسوبة مرامة هما أصدقائنا الكل في الكتيبة كتبوا صبر رباعي كان فخري طلع الأغنية تعطينا عزيز معرفيش معرفيش
4: يلي عيونك
0: يلي بجمالك
4: عمري ما سمعت

0: يلا عزيز نمشي ولا هدي دحمينا؟
1: اي سهلة.
2: هو عبد الحليم من زلغنا.
1: أي.
0: توبة.
1: شافا.
0: برافو. برافو يا ماهر.
2: أنا من توبش بالفن.
1: لا أنا توبت خوي. أنا توبت خوي.

0: هي
1: دوبا
2: يلا يا سيدي يا مش يلا يلا محمد كم اغنيه
1: كتبتي انا لسه اغنيه كتبتي اغنيه نورز اغنيه كتبتي يلا ازاي
2: ادي شكون لينا ب انا وياك انا وياك زياد برجية
3: حبيبي
0: شبيها بدتك
3: على طول بفكر فيك
2: اللحن
3: وبتحكيني وبحكيك منك ما بزعل انا ولا بقبل حدا غيري يحبك يا حياتي
2: يلا عزيز نمشي ولغني في الكاتبة
3: جاي راضيك وحدة
2: ما يتكلم حد خليه الكاتبة تطلع لا ما يتكلم حد
0: ميزاش سهلت لها
2: سامي أسليتي برافو شعري سرور طلعت الغنية كيف كيف نكسوس يلا عزيزاتي نه

0: يلا يا سيدي يعطيكم الصحة، خلينا نعطيكم السكور في المرتبة الأولى الماتر نجاة البراهمي بأربع نقاط. برافو برافو، يعطيك الصحة.
1: صدقة وي
0: بي كمان الكويزات. ميرسي محمد. هات نمشيو تو سويت لناس سبور مع هاني البراهمي. يلا هاني شعنا اليوم.
2: بعد شوي باش نحكيو على ميسي اللي تعدى فترة صعيبة، مش كان في برشا نواحي ومن بعد نحكيو عليهم، لكن قبل خلينا نبداو من تونس. معناها تعرفوا الويكاند هذا اللي تعدى هو الحدث في تونس، هو عودة أو انطلاق نشاط الرابطة المحترفة الأولى في موسمها الجديد 2026-2027. بالطبيعة شفنا سبعة مقابلات من جملة ثمانية في الجولة الأولى، لأنه فهم مباراة اتحاد بنقردان ونادي حمام الأنف تأجلت بسبب الظروف الموجودة في بنقردان. تعرفوا الكل معناها الاختفاء متاع المركب متاع الهجرة غير الشرعية، وبالمناسبة دي نعزيو عائلات المتوفين ونصبروا عائلات الناس اللي ما زالوا مفقودين، معناها كل ربي
0: يرحمهم. مش نحكيو فيه الموضوع في ساعتنا الأخيرة.
2: دونك المباراة دي تأجلت إلى موعد لاحق، وسبع مقابلات كاملين كانوا تلعبوا في الجولة الأولى. شفنا كل شيء الحقيقة، معناها نتصور أنا ذي رأي شخصي أنه بداية مباشرة نوعا ما بالنسبة للبطولة. أسنان فمش برشا احتجاجات، احتجاج وحيد على التحكيم من شبيبة العمران، فما الأهداف، الأمور صفا في انتظار، فما برشا حاجات لازم تتحسن. من بين الحاجات هذه نورز والناس تسمع فينا الكل هي الملاعب. كانت نجم وجدان حطنا الفيديو، الناس تفرج فينا تو على فيسبوك على اليوتيوب، الملاعب خليه وجدان للي نكمل نحكي على النادي البزرتي، لأنه باش الناس تفهم. خاطر أنا مثلا كنت فرج الفيديو هذي مرة الأولى والثانية الحقيقة ما فهمت شنو صاير بالضبط، ما فهمت شنو هذايا، لكن بعد فهمت. الفيديو هذايا ناس تفرج فينا توا على فيسبوك على يوتيوب، هو نوصف لكم حتى الناس تسمع فينا توا في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت اللي هو ملعب بعشب اصطناعي. نلقاو شخص على دراجة نارية من نوع فورزا اللي تعرفوها الكل، مركب ملصق الشبكة متاع المرمى في الدراجة النارية من تالي، ويدور بها على كامل الملعب، معناها بطريقة غريبة جدا. الناس تفرج وكل يقول قايل علاش يعمل في الشيء ذي قبل انطلاق المباراة، يوم المباراة معناها. وكل كي شفنا الأمر عرفنا أنه السيد هذا يعمل هكا طبعا بيطلب من البلدية وغيره الناس المشفع على الملعب، علاش؟ باش يعمل عملية الصيانة متاع العشب بالنسبة لقبل المباراة. يقول قايل هاو اختراع، ذي ما هوش اختراع، ذي سامحوني تخلف، لأنه الملاعب الاصطناعية والملاعب العشب الطبيعي كل عنده ماكينات مخصصة. مثلا الماكينة اللي يتعمل بها تنجم تستوي بها العشب الاصطناعي هي ماكينة تقريبا تكلفش 3 ولا 4 ملايين، ما تنجم أي بلدية تقتنيها. ونزيد نفسر لكم أكثر أنه أي عشب اصطناعي لازمه قبل ما تلعب عليه المباريات لازم تجي ماكينة معناها المخصصة باش تستوي العشب باش تحرك. تعرفوهم هذوكم الفتات الصغير متاع المطاط الموجود في وسط العشب الاصطناعي الكحول هذوكم، لازم الكل على كامل الملعب يمشيوا بالماكينة اللي تعمل شيء ذا باش يولي مستوي الملعب يكون نفس النيفو العشب، باش هذوكم الحبيبات هذوكم يتحركوا ويولي الملعب كامل مستوي. فبلدية بنزرت طبعا ما عندهاش الماكينة هذه، شيء اللي خلى انه تستنبط الفكرة هذه، شخص على دراجة نارية كركر في الشبكة هذه على كامل الملعب يبقى يدور باش يستوي العشب بالاصطناعي بالنسبة للملعب. أفكار جميلة جدا في تونس، جميلة طبعا زي حاجة
0: أفكار عجيبة وغريبة،
2: عجيبة وغريبة. ما نعرفش إن شاء الله الأمور تتصلح، وإن شاء الله رو ماكينة ما تكلفش برشا، معناه في ملعب في قمة بنزرت تو احنا سنين التالي كيبدلوا ملعب بنزرت اصطناعي ونحاول عشب الطبيعي، الناس تقدم تولي في عشب الطبيعي، احنا وخرنا وقلنا يلا ميسالش. تو زيد تعدوا الحاجات اخرين الحقيقه، حاجات غريبه في تونس. راه الفيديو هذا باش يولي ترند اللي متظوم، تو تشوف باش تم تداوله في العالم الكل، وطبعا باش نولي ضحكه كما استنسنا في كل مره بالطلعات هذوما.
0: مع الاسف فمش كون شي علق
3: والله بيتون تعليق الحقيقه، معناها يا خويا شنو معناتها فهمت على فرزة معناتها وقاعد يدور هكا يعني معناتها بشبكة، اختراعات اختراعات فهمتني، الحاجة أم الاختراع معناتها فهمت، برافو عليه الحقيقة اللي خم فيها معناتها فهمت السيد ذي. أنا نحب نشكره على الأخر بالحق معناتها، قالوا بارك الله فيك سي محمد هكاك بالضبط فهمت،
0: بارك الله فيه. كل مرة نشوفه حاجة بيزار الحقيقة على ريزو سوسيو اي سورتو، معناها في حاجة في ملعب كيما هكا بقيمة معناها ملعب 15 أكتوبر هاني هكا
2: في بنزرت،
3: نحكيو على بنزرت معناتها بنزرت اللي راهو تاريخ كبير في الكورة معناتها، وكله مش كان في الكورة معناتها، راهو بنزرت لازمها تكون وجهة سياحية كبيرة برشا معناتها فهمت، عندها استاد مزيان، عندها برشا بلايص فهمتني مزيانين، دونك على الدنيا السلام وكهو.
0: على الدنيا السلام. سي الهادي في كلمة كان عندك ما تعلق بخصوص الموضوع.
1: مش باش نعلق، هو ديجا الصورة اللي كنا نحكيو عليها قبيلة معبرة وحدها وحدها
3: معلقة،
1: ما تحتاجش صورة معلقة، ما تحتاجش لحتى تعليق. هي كما قال المحد، هو وجه متاع بصراحة متاع التخلف. ما فماش كلمة أخرى نجم نقولها
2: بالضبط.
1: وديجا هي وجودها اليوم بالحق باش تولي نادرة، من ما تندروا بها، وما خفية كان أعطى
2: بالضبط.
1: ممكن نرى فما حاجات ما تصورتش أكثر من هذية، معناتها شيء كبير. نشوف الليامات التمظهرات الاجتماعية اللي قاعدة صايرة، حاجة بدعة تونسي
2: بالضبط. تحية صديقنا أحمد بريش اللي خدم عنده الفيديو هذية. نمشي ونحكيه على مليونيل ميسي اللي يتعدى بكوشمار الحقيقة، حسب حتى ما وصفته للصحافة في أوروبا وحتى في أمريكا. ميسي نذكر يلعب في إنتر ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية. ميسي الحقيقة الشهر أوت ما كانش جيد أبدا بالنسبة ليه. 8 أوت وفاة والده، ثم بعد وفاة والده غاب على مباراة، ثم رجع، ومنذ رجوعه للعب مع إنتر ميامي رغم أنه قاعد يسجل منه يعطي في ديز أسيست، إلا أنه منذ وفاة والده وعودته لم يفوز في أي مباراة مع إنتر ميامي. فميسي فريقه انهزم أمام مونتيري، ثم انهزم أمام ليون المكسيكي، ثم رجع للبطولة انهزم أمام ناشفيل اللي هو فريق لعبنا الدولي اللي يساعد، ثم انهزم أمام فيلادلفيا، والبارح كان انهزم أمام تورونتو في الملاس الأمريكية. ميسي تعدى بفترة صعبة برشا، إذن الكل راه يجي بعد وفاة والده وبعد الهزيمة ضمن كله، أيضا بعد خسارة نهائي كأس العالم أمام المنتخب الإسباني. فيبقى سؤال مطروح هنا، هل يكون الموسم هذا هو الموسم الأخير ليونيل ميسي مع إنتر ميامي وفي مسيرته، رغم اللي عقده يوفا في 2028، لكن نستناه شنو ينجم يصير بالنسبة لميسي. هل باش يرجع كما كان، أم أنه الظروف هذه كل باش تأثر على ميسي وتخليه ربما ينهي مسيرته قبل نهاية عقده مع إنتر ميامي؟
0: واضح. هاني يعطيك صحة، شكرا على كل ما فتنا به كالعادة كل نهار اثنين وثلاث وخميس وجمعة تلقاو ناس سبور مع هاني البراهمي. كملنا ساعتنا الثانية في ناس ديوان، خليكم أخبارنا مع هدى وصلي، من ثم راجعين في ساعتنا الأخيرة، خدوا معنا.
4: ابدا نهارك مع ناس ديوان.
5: بيبليسيتي.
6: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص فيسع؟ معك عاشي تهنى، اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر معك عاشي الكاش ما يبطاش.

0: وحده في الكادوات. كان يباكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكاريير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتيتي ايتيديون، برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتيتي والسلام.
2: ديوان افهم فلاش نيوز
3: موجز والتاسعة. ديوان افهم، صباح الخير. حركة حق تطالب في بيان على أثر الفاجعة التي وقعت قبالة سواحل بنغردان وجرجيس بالاستنفار الميداني من خلال تسخير كل إمكانات الدولة لمواصلة البحث عن المفقودين وتوفير كل أشكال الدعم والرعاية لعائلات الضحايا، مع مراجعة تنموية شاملة بفتح مراجعة وطنية جدية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وخاصة في الجهات التي ما زالت تدفع شبابها إلى المخاطرة بحياتهم بحثا عن مستقبل أفضل. كما طالبت الحركة بوضع الشباب في قلب السياسة الوطنية عبر توفير فرص العمل والأجر الكريم وتحقيق العدالة الجهوية وضمان خدمات عمومية تحفظ الكرامة مع معالجة الأسباب للنتائج، بإقرار سياسة وطنية عاجلة للحد من نزيف الهجرة تقوم على خلق فرص حقيقية للشباب في الجهات. وكانت الإدارة العامة للحرس الوطنية أعلنت عن انتشال 12 جثة خلال اليومين المنقضيين، فيما تتواصل عمليات البحث عن 2 مفقودين. المستشفى الجامعي سهلول بولاية سوسة ينهي أشغال بناء وتجهيز القسم الجديد للإنعاش الطبي، بما من شأنه دعم قدراته في التكفل بالحالات الحرجة. وقد التأم يوم الجمعة المنقضي الاجتماع الدوري للجنة الطبية، حيث تم اقتراح الترفيع في طاقة استيعاب القسم بثمانية سرة إضافية لترتفع الطاقة الاستيعابية الجملية إلى 12 سريرا مقابل 4 سرة كانت متوفرة سابقا وفق بلاغ صادر عن المستشفى. من المنتظر أن يدخل مشروع سد خزانة السعيدة بمعتمدية وادي الليل من ولاية منوبة حيز الاستغلال في أقرب الأجال بعد تقدم أشغالها التي انطلقت في فبراير 2019 بنسبة 91% وفق معطيات استعرضها ممثل الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى في جلسة متابعة للمشروع التأمت بمقر ولاية منوبة الأسبوع المنقضي. وتعمل الإدارة العامة وبقية الجهات ذات العلاقة بالمشروع على تجاوز الصعوبات المعيقة لسير الأشغال والمتمثلة وفق نفس المصدر في صعوبة التزود بالكميات المطلوبة من المواد المقطعية الضرورية لردم الحاجز الأساسي وحاجز العنق الأيمن للخزان والمقدرة ب 390 ألف متر مكعب من الحجارة، وعدم انتهاء أشغال الحائط العازل بطول 370 متر نتيجة فسخ عقد المقاولة وإعادة إسنادها وانطلاق الأشغال من جديد. على صعيد دولي، موجة الحر الشديدة وانقطاعات الكهرباء في تونس تسببت في تأخير تسليم ملابس قتالية جديدة للجيش الهولندي، كان من المقرر تسليمها في سبتمبر القادم لكن الموعد تأجل إلى الربع الأول من عام 27 و2000. وطلبت وزارة الدفاع الهولندية قبل عامين ملابس قتالية من شركة ألمانية تعتمد على أحد مورديها في تونس، حيث تسببت موجة الحر هذا الصيف بانقطاعات للتيار الكهربائي مع عرقلة تصنيع قطع من الزي العسكري. ورغم تأخر وصول الزي الجديد، أكدت وزارة الدفاع الهولندية أن ذلك لن يؤثر عمليا في تجهيز الجنود الحاليين أو الجدد. المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي تدعو إلى نشر قوات حماية دولية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وقالت أن هذه الخطوة ضرورية للغاية في ظل استمرار تصاعد انتهاكات الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي. شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في نفس الديوان.
4: القيروان، بيجا، السليانة، ديوان افام، ديما معاك على 103.2.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 للـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: تحياتي لكم من جديد. 9:21 دقيقة رجعنا لكم في ساعتنا الأخيرة من ناس الديوان وهات نمشي وتود سويت لتوب ريتش.
2: توب ريتش
1: في توب ريتش الحكاية بدأت بفيديو قصير ما خلى برشا أسئلة كبيرة. الفيديو صوره أحد الحرفاء داخل مركز من مراكز البريد التونسي ويظهر فيها امرأة مسنة جاية تجبد في الفلوس متاحة من حسابها. حسب رواية الشخص اللي صور الفيديو المرأة طلبت تجبد 800 دينار أما كيف خرجت وثيقة السحب كان مبين فيها اللي تم اقتطاع 832 دينار من حسابها في وقت اللي المرأة سلمت حسب نفس الرواية 800 دينار فقط. هنا تبدأ الحكاية وين مشيت 32 دينار وعلاش المبلغ اللي تم اقتطاعه من الحساب مش هو نفسه المبلغ اللي تسلمته الحريفة. الفيديو الحقيقة انتشر بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار موجة من الاستنكار والتساؤلات خاصة وأنه الأمر يتعلق بامرأة مسنة وبأموالها. أما هل هذا يعني بالضرورة أنه فما تجاوز وإلا سرقة؟ البريد التونسي خرج البارح بلاغ وقال أنه تم اتخاذ الإجراء اللازمة باش يتم التثبت من ملابسات الواقعة ويتم فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات. وبعض وسائل الأعلام تقول أنه النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بي بن عروس لأعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام لانف بالاحتفاظ بعون بريد الاشتباه في استيلائه على أموال حرفاء سامحوني المكتب البريد اللي يعمل فيه. بتبيع هذه رواية تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام تقول أنه تم الاحتفاظ بعون بريد في انتظار تأكيد الخبر معناها من الجهات الرسمية. في هذا كل هيت نحن نسمع تصريح صغير أو إكستري صغير للفيديو اللي حكينا عليه في معناها شنو اللي صار بالضبط بين عون البريد وبين المرأة المسنة.
3: لا خذيت الورقة اللي حشتها تشوف الشيك فولوني صحة وتو هاتو هاتو سمحت شوف لا لا لا لا لا لا انا ولدي نحب نشوفه لا لا فلوس يا صافا اعطينا شوف الشيك فولون يعيش خويا الشيك فولون لا ما غير ما تعيط الشيك فولون نحب نشوفوه عايش خويا
4: شويه
3: قديه فيك فولون عايش شويه
4: فلوس
3: قديه شويه هذيك ما تشوف شيء ما تشوفش ما تعيطش هذيك الشيك فولون نحب نشوفه
4: يا عاود نطيح
3: اعطيني
4: فلوسه هاي
3: شيفرو قاعد
1: إذا هذا جزء من الفيديو أو المحادثة اللي صارت بين معناها ولد المرأة المسنة وبين عون البريد. بعد الفيديو هذا اللي أثار الجدل كما أذكرنا البريد التونسي كان أذكر في بلاغ ليه البارح لحد أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة باش يتم تثبت من ملابسات الواقع ويتم فتح بحث تحقيقي لتحديد المسؤوليات. نبدأ معاك الأستاذة نجاة البرهمي.
5: والله هني تبعت معاكم إلى الحقيقة الخبر هذا ما شفتوش حتى على المواقع لكن هي رواية توهذية ولكن معناتها باش نعلقوا على الرواية باش نعلقوا على الخبر بصفة قانونية، معناتها إذا الوقايع هذه صحيحة راهو للأسف الشديد تشكل جريمة قانونية. خلينا نرجع للواقعة كيف موقع تقديمها. يقولوا المرأة طلبت 800 وعطاها 832
1: في الورقة،
5: في الورقة أي مفارقة. لهنا هو بصفة معناتها المألوف أن نحن لما نطلب الفلوس من البنك التزويد متاعنا يكون في حدود ما طلبنا، معناتها المكتوب هو أنها طلبت اللي يعطيهولك 832 كأن هي اللي طلبته. لكن لهنا كيفاش باش نثبتوا اللي المراه من فمها طلبت 800 دينار؟ معناه لهنا فما مشكل نتاع اثبات باش تبدا تعرف نورس، على خاطر هي كان 832 وخذت 832 في الورقه وهي تسلمت 832 دينار باش تثبت.
1: لا سلمت 800 دينار،
5: هي
1: سلمت 800 دينار. خلينا نفسروا اكثر كان ما فهمتنيش استاذه وعلى حتى المستمعين الكرام. هي على ما يبدو حسب الفيديو طلبت 800 دينار، لكن من بعد كي جات تاخو في الرسو في 832 دينار بطبيعه هذه العهده على الفيديو اللي تم تصويره.
5: واضح اذا كان هي طلبت وتسجل معناها اللي هي ورقيا طلبت 800 دينار وبعديك الورقه تكتب فيها 832 ما عادش فما حتى اشكال. لهنا معناتها فما عمليه مغالطه والطلب هذاك ماهوش صحيح من الناحية القانونية. لهنا العون المكلف هذايا بتسليم النقود اللي هو موجود في الكيشي تبقى لي هذه الرواية يولي يكون مخالف للقانون وتولي هذه بطبيعة جريمة يعاقب عليها القانون. وللأسف الشديد معناتها هذه لو كان هكا يا خيبة المسعى معناتها كان مش
1: كيفاش يتم تكييفها معناها الجريمة دي؟ شنو اسمها؟ شنو معناها يتم معناها شنو معناها كيفاش تتسمى العون البريد؟ شنو عمل معناها؟ ما هي الجريمة اللي باش يتم معناها إذا ثبت بطبيعة تم مؤاخذته عليها؟
5: هذه توقع الاستيلاء على الأموال متاع السيدة هذه، معناتها فما فارق قيمته 32 دينار معناها وقع الاستيلاء على أموال الغير، معناتها هذا كان واضح. لكن يلزم تثبت الحكاية هذه باش يقع التكييف القانوني من نجموش نعطيها. وكيف كيف معناتها زادة نجم تنصهر في إطار السرقة، كيف كيف معناها أنا نحطها في التكييف القانوني التقليدي اللي هو السرقة على خاطر لو كان تثبت ويثبت الخبر فما 32 دينار تسرقوا من دفتر الاتغار فهي كذلك يمكن أن تكيف على أساس أنها سرقة للأسف الشديد. ويمكن زادة نمشيو حتى باش نوصلها الجريمة التحايل معناها خاطر ربما هي مرة كبيرة ربما هي ما تقراش ولكن هاو التضح اللي هي كان ابنها يرافقها. معناتها صورة الحال نورز باش نلخصه للسادة المستمعين الوقائع المنسوبة لهذا العون طبقا لهذه الرواية فإنها يمكن أن تدخل في إطار مجموعة من التكييفات القانونية اللي هي جرائم الاعتداء على الأموال معناها. وأكثر من هكا زادة نجم تدخل في خيانة الأمانة خاطر هي أمانة حتى الفلوس متاحة غاديكا فتضح أن الأموال هذيكا باش تنقص بصفة غير قانونية معناها سجل الطلب في حدود معينة فوقع معناها اقتصاص مبلغ مالي أكبر من المبلغ اللي طلبته هي. معناتها فما مجموعة من الجرائم القانونية ولكن نخليو الأبحاث معناتها تاخذ مجراها الطبيعي ولكن للأسف هي الفعلة مشينة معناها.
1: سي الهادي تاع دحمان كيفاش نجمو هكا نفسروا سوسيولوجيا اللي صار معنا لو لا الفيديو هذا لما كشفت حاجة كيما هكا؟ فما بعض الناس تقولك 32 دينار بخيتو ماهيش حاجة كبيرة في بعض التدوينات طبعا وبعض لي كومونتير. وفما بطبيعة اللي يقول خير كي فما وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم كشف بطبيعة الرواية الحقيقية مازالت إلى أن تصدر معناها حسب التحقيقات.
6: هما فما زوز قراءات، فما القراءة الإدارية الإجراءات الإدارية وفما القراءة السوسيولوجية. والقراءة السوسيولوجية كده تذكر المرة الأخرى عندها مدة جبدناها مع سماح على أساس تعرض المسنين وأصحاب الجرايات خاصة للنطر والتحيل سواء كان داخل مراكز البريد وإلا خارج مراكز البريد. وهذه ظاهرة حتى كي كنت مدير مركز الجرايات كانوا يرجعون في النهار اللي يسحبوا فيه الجرايات يتعرضوا لعمليات متاع التحيل ومتاع النطر. هذه ظاهرة اجتماعية موجودة اليوم. كي تعديت في شارع منصف باي الزحمة اللي قدام مركز البريد باعتباره هو موعد صرف الجرايات تكون فيها كل صور التحيل، مع الانتباه أنه نأخذ الفيديو بحذر كبير برشا لأنه طبعا. مش بالشكل هدايا يتم التحيل على إجراءات في قيمة رمزية ولا قيمة ضئيلة اللي هي 32 دينار. أما 32 دينار كي تتواتر مئات المرات تولي مبالغ مالية. في كل الحالات فما شوية حذر من الرواية اللي تم تداولها والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. مسالك التحقيق خطر بالنسبة لنا. فما الإجراءات متاع التصرف في الخزينة لجستيون دو لاكيس ستون جستيون تري كومبليكي، مش بالضرورة مش بالسهولة باش إنسان يجبد معناتها يعطي 800 دينار ويقيم في اللي روسو 830 ولا 32 دينار. معناتها مش وحده يتصرف في الخزينة. خلاف هذايا كي هي مع مباشرها ولدها ولا حد من المواطنين اللي هو أسعفها في الوقت هذاك، علاش ما تدخلش من الأول بل إتمام عملية صرف الأموال. ثاني حاجة عون البريد ما عندوش الحق باش ما يعطيهاش نسخة من بطاقة السحب متاعها اللي هي معناتها وثيقة رسمية. في كل الحالات ظاهرة اجتماعيا متواترة وموجودة بشكل كبير برشا سواء كان في مراكز البريد ولا غير مراكز البريد، خاصة في أوقات الذروة متاع سحب الأموال. التوصية الكبيرة هي أكبر ضمانة للناس اللي هذوما ما يعرفوش يقراوا ما يعرفوش معناتها يدافعوا على حقوق مسنين وإلا أصحاب عاهات وإلا معناتها مقصر، أنه لابد من حمايتهم عن طريق الإجراءات المعاكسة اللي هي سحب البطاقة، لأنه سحب البطاقة والمرافقة الاجتماعية. لكن المشكلة في المرافقة الاجتماعية أنه الناس هذوما حتى ثقتهم في المحيط العائلي ساعة تكون معناتها ضعيفة وضعيفة وضعيفة جدا، يتستروا حتى على وضعيتهم المالية حتى بالنسبة للعائلة المصغرة. المطلوب

0: من هالسلوكيات. أما سلوكيات البشر في البنوك موجودة، التحيل في المؤسسات المالية بصفة عامة، أما ماهيش فزاعة، ماهوش بالشكل المخيف. هو السلوك الاجتماعي، أنه هالشريحة العمرية هذه يلزم وقايتها والتوقي من كل التحيل الاجتماعي، لأنه مش كان التحيل الوظيفي، هذا يتسمى التحيل الوظيفي، إنسان قائم بوظيفة ينجم يكون تحيل. أنا راني الرواية متاع الفيسبوك معناتها ناخذها بالكثير من الحذر وكثير من الانتباه. على كل، نتمنى السلامة للناس المتقدمين في السن، لأن معاملاتهم مع المجتمع معاملات صعبة وفيها برشا خطر وفيها برشا ريسك.
1: فعلا، إذن موضوع للمتابعة إلى حين صدور نتائج التحقيقات، نشوف شنو اللي باش يصير فيها. هات نمشي ونعمل وطلع على آخر الأخبار اللي صارت في نهاية الأسبوع في توب أكتو.
2: توب أكتو،
1: يلا مرامي.
3: اليوم 24 أوت 2026، قدم لكم آخر الأخبار والمستجدات الوطنية والمحلية. غارق مركب في سواحل جرجيس وانتشال 12 جثة وتواصل البحث عن مفقودين اثنين، وكذلك النيابة العمومية تأذن بفتح بحث عدلي في حادثة الغرق لمركب بسواحل جرجيس. المستشفى الجامعي بجابس وضع حجر الأساس للمشروع الرئاسي لبناء مركز طب الأورام السرطانية. مختصون ومهنيون يدعون إلى الإسراع بالمصادقة على قانون المكملات الغذائية لحماية المستهلك وسد الفراغ. خلال الساعات الأخيرة، حجز أكثر من 80,000 قارورة ماء معدني كانت مخفية في أحد المستودعات. رئيس الجمهورية: قطع الماء والكهرباء في هذا الحر ليس أمرا طبيعيا. المنظمة التونسية للتربية والأسرة تطلق حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة. وأخيرا، الإطاحة بشبكة دولية لترويج المخدرات وحجز كميات من مادة القنب الهندي والكوكايين.
1: شكرا مرام. إذا نحكيه على تواصل عملية البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر فقدان مجموعة تضم 15 شخص، من بينهم 14 شخص أصيلي بن قردين وشخص أصيل جرجيس، وذلك على خلفية عملية إبحار خلصة، فيما تم إنقاذ شخص آخر كان ضمن المجموعة وفق بلاغ محين للإدارة العامة للحرس الوطني. مرام،
3: كما أسفرت زيادة عملية البحث عن انتشال 3 جثث عفوا أمس و9 جثث اليوم، ليبلغ العدد الجملي للجثث المنتشلة 12 جثة، في حين تتواصل عملية التمشيط للعثور على مفقودين اثنين، وتجري عملية البحث بمتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية وإشراف الإطارات العليا بالإدارة العامة للحرس الوطني، وبمشاركة مختلف الوحدات العامة العائمة التابعة للديوانة البحرية والحرس البحري والحماية المدنية وجيش البحر، إلى جانب مروحيتين اثنين تابعتين للحرس الوطني والجيش الوطني. كما تم تسريع إجراءات تسليم الجثامين المنتشلة إلى عائلاتهم بتوازي مع مواصلة عملية البحث والتمشيط دون انقطاع، كما أكدت الجهات المشرفة على عملية البحث وتوفير كل الإمكانيات اللازمة، وشدت على تواصل عملية التمشيط لحين العثور على المفقودين مع إحاطة عائلة الضحايا بكل المستجدات. نترحم عليهم وإن شاء الله ربي
1: يرحمهم
3: خاطر العائلات، إن شاء الله ربي يرحمهم ويتقبلهم، وإن شاء الله ربي يجبر بخاطر عائلاتهم،
1: ربي يرحمهم وربي يصبر عائلاتهم. الحقيقة الويكاند كان حزين جدا على التوينس الكل بعد اللي صار. نحكي وزيد مرام على النيابة العمومية تأذن بفتح بحث عدلي في حادثة غرق مركب بسواحل جرجيس.
3: بالضبط نورز، أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جباب لنهار السبت، أنه وبإذن من النيابة العمومية تم فتح بحث تحقيق عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلصة نجم عنه الموت في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية في سواحل جرجيس. كما أفاد جبابلي بأنه عملية البحث عن مفقودين ما زالت متواصلة بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة بالتنسيق مع جيش البحر، كما تم تسخير طائرة مروحية لتعزيز عملية البحث والإنقاذ.
1: الحقيقة كما قلنا الويكاند الكل، الناس الكل حزينة، فيديوهات مؤثرة جدا، فيديوهات محزنة جدا. ما بالحق إن شاء الله ربي صبر العائلات امتاحهم اللي متوفين، ربي صبر التوينسة اللي بالحق حزنوا بسبب اللي صار، انتشال 12 جثة وتواصل بحث عن مفقودين اثنين.

0: سيلادي دحمان.
1: أنا نفرق شوي ما بين المقاربة العاطفية والمقاربة العقلية لمسألة الحرقة ومسألة ما يأكلوا البحر من ضحايا كل سنة، سواء كان في جرجيس ولا في غيرها. هذه المسألة الأولانية، شكون اللي قاعد يدعم في الظاهرة متاع الاجتياز الحدود البحرية خلصة سواء كان من التوانسة ولا من غير التوانسة، خاطر تونس ولات تقريبا قاعدة ولا بلاتفورم متاع حرقة ما في الاتجاه أوروبا. هذا على المستوى العاطفي. على المستوى العقلي اللي صار البارح، خاطر ما نجموش نفصلوا المسألتين، اللي صار البارح من مآسي يتربط بمآسي أخرى، اللي هو الأحداث الدامية اللي صارت الليلة الفارطة في بن قردان، ردة فعل على بعد الدفن وبعد الإعلان على المفقودين. هذا زوز مظاهر اجتماعية متكاملين مع بعضهم. العلاج هو وقاية من هالظاهرة هذه، وما نصورش أنه العائلة زادة راهي، نكونوا صريحين، العائلة يا إما ساكتة يا إما متورطة بطريقة ولا بأخرى في انتشار هالظاهرة هذه. كي القوات الأمنية ولا القوات ولا الجيش ولا غيره باش يراقبوا، ما يكفيش، لأنه فما عملية متاع التهريب موجودة في العالم الكل، مش ظاهرة تونسية، وهذه أحداث المغرب في الأسبوعين اللي فاتوا يدلوا على هذا. الأحداث اليونان اللي صاروا، ليبيا اللي هي محلولة شريط ساحلي كامل، الجزائر وما تعرفوا من عمليات متاع حرقة وخروج خلسة للحدود. المهم أن ظاهرة اجتماعية قديمة في تونس، كل مرة وين تصير، يا أما في الشابة يا أما في جرجيس يا أما في بنزرت يا أما في رأس جبل يا أما في قليبيا، تقوم القيامة نهارين من زمان ومن بعد نسكتوا على الظاهرة كأنه هكا موصومة اجتماعيا. الركو هي تتعالج على مستوى العائلة، هذي اللي بش يقدم للحرقة، يقدم 8 ملايين ولا 9 ملايين. 8 ملايين كما يحكي لي تاكسي في القبيلة كي جيت يقول لي 8 ملايين يحلوا له مشكلته، علاش يقدمهم؟ معناتها باش يمشي يقدم روحه ضحية للبحر قبل كل شيء، خاطر نسبة النجاة هذه قبل ما يوصل للحدود الإيطالية ولا الفرنسوية ويتحجز لدى الأمن الفرنسي ولا الأمن الإيطالي ولا اليوناني ولا غيره، تقريبا في حدود 40%، والريسك يوصل حتى ل 60%. معناتها فما 40% أنه يوصل للحدود دون حتى الإجراءات الأمنية اللي موجودة في أوروبا.
0: وقبل هذا كله زاد يتم التحايل عليهم من بعض الأشخاص اللي ياخذوا عليهم فلوس على أساس باش يحرقوهم، ومن بعد ما فما حتى شيء،
1: فما ناس يرجعوهم لقليبيا ويقولوا هيك وصلت للحدود الإيطالية في الليل. دونك فما عملية متاع تحايل كبيرة برشا. لكن الظاهرة أنا نتصور كانت في الأوج متاعها في السنوات 14 و15. اليوم الظاهرة تقلصت شوية، لكن ما ينفيش اللي هي ظاهرة خطيرة وليلزم معالجتها على مستوى الأمني، على المستوى السوسيولوجي، على المستوى القانوني وعلى المستوى النفسي. لأنه الحراقة، ولهنا حتى كتبت أطروحات دكتوراه حديثة في تونس على مشكلة الحرقة ولو ديزير دو لوكسيدون القرناوي، يشير فيه لهالمظاهر هذه الاجتماعية والمظاهر اللي هي تمس شريحة من الشباب. تو كان تشوف الألقاب العائلية اللي للمفقودين، تو تلقاهم 8 من الناس من عائلة عندها لقب موحد. هذه مأساة عائلية ومأساة اجتماعية. كيفاش صارت هالشبكة هذه؟ نتمنى برشا صبر للعائلات، ونتمنى المفقودين يكونوا فيهم أكثر من عمليات إنقاذ ونجاة، ونتمنى أن الإعلام ووسائل طرق التواصل الاجتماعي تدفع إلى التوقي من الظاهرة هذه، لأن الظاهرة كلها مخاطر اجتماعية، مخاطر على المعني بالأمر. وما ننساوش لليوم رواليت ما عادش كان البطال وإلا اللي ما عندوش خدمة يحرق، معناتها ولات فما إطارات، معناتها فما أطباء وممرضين ومهندسين وغيره يلتجيوا للطرق هذه أمام الغلق الحدود الأوروبية، معناتها أمام الهجرة النظامية. مثلا يلزمها ندرسوها برشا عقلانية وبرشا عمق. هذه أزمة وهذه مأساة تصير، لكن المأساة يلزمها مش نقفوا بعد نهارين ولا ثلاثة وننساوها حتى اللي نصير تتكرر مرة أخرى.
0: والمأساة الأخرى زادة أنه فما بعض العائلات اللي الحقيقة يعطيوا الفلوس لصغارهم، الأمهات يعطيوا ذهبهم لصغارهم، يحزنوا كما ينجموش يحرقوا، حتى يدخلوا، حتى أنا كنا حكينا عليه الموضوع هذا قبل، أنه حتى على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى تيك توك فما حرقة بكذا، فما حرقة كذا، تقرأ حتى التدوينات والتعليقات متاع الأهالي، أنا نحب نهز ولدي، أنا نحب نحرق أنا وعائلتي. يعني عائلات كما أذكرنا هما اللي مساهمين بشكل كبير في اللي قاعد يصير. دونك إن شاء الله ربي يسهر يصبر اللي توفيوا لهم صغارهم، ربي يصبر عائلاتنا في بن قردان وفي جرجيس، إن شاء الله ربي يرحمهم متر.
2: ربي يرحمهم وينعمهم ويغفر لهم. الحقيقة معناتها مصاب جلال، والحاجة اللي ربما اللي لفتت الانتباه هو قائمة أسماء الضحايا كما توا كان يقول سيد حمان، اللي سجلنا 8 أو 9 أسماء تحمل نفس الألقاب، معناها عائلة واحدة نجا منها تقريب واحد برك، مأساة كبيرة. سيد حمان توا تقدم بمقاربة اجتماعية، واللي عجبني برشا أنه ركز على ما نقولوش احنا بلغة القانون التواطئ، ولكن نقولوا ضلوع العائلات في التسفير هذا والهجرة خلصة. احنا بلغة القانون سميوها الهجرة خلصة وقطع البحار خلصة. المقاربة هذه اللي فيها تورط العائلات مقاربة سوسيولوجية. انا باش نقول معناتها كامرأة قانون باش نقدم مقاربة قانونية للمسألة ذي، ولكن الحقيقة يا نورس قبل ما نقول كلمتين في القانون حبيت نقول اللي الهجرة خلصة ولا الهجرة النظامية ولا ما اصطلح على تسميته من المواطن العادي الحرقة، راهي لا تنجم تحلها لا مقاربة اجتماعية ولا اقتصادية ولا نفسانية ولا سوسيولوجية، راهي مقاربة شاملة. للأسف الشديد في تقديري الشخصي المتواضع، هذه لهي الأولى لهي الثانية لهي الثالثة لهي الرابعة ولا ولن تكون الأخيرة، طالما وأنه لم يقع استئصال الدي. كيفاش بنستأصلوه الدي هذايا على خطر الأرقام قاعدة تتفاقم؟ لا استئصال إلا بالمقاربة الشاملة لهنا. وربما معناتها نحن في العديد من الأزمات يا نورز وفي العديد من الظواهر المؤلمة اللي كيما هكا نقولوا مسؤولية العائلة، نقولوا مسؤولية المجتمع. لهنا باش نقولوا للأسف الشديد فما اعتبار اقتصادي وحلم شبابي. الاعتبار الاقتصادي يقول لك أنا بشهادتي وما نجمش نخدم، والحلم متاع الشباب الكل أنه يقول لك أطمح إلى العيش الكريم فك البلدان هذية. دونك احنا كيف ما نقولوا دائما في حل أزمات رانا نحكيو على زوز مقومات للحل، عنا التشخيص وعنا بعديك التوصيات. خلينا ننطلق بدراسة شاملة، رو على الأقل احنا البعد القانوني راهو أهل الاختصاص في القانون الدولي تلهيو بالمسألة ذي والقانون الدولي الجنائي، ولكن راهو مش كافي. مش كافي أن نحكيه في القانون، مش كافي أن نحكيه في تدخل الدول قانونيا للسيطرة والتطويق. راهو لهنا يلزم تجتمع الكفاءات والخبرات على طاولة واحدة لدراسة وتطويق هذه الظاهرة، باش ما نلقاوش رواحنا في كل مرة نرجع ونقولوا ربي يرحمهم ربي يغفر لهم، نعيشوا على معناتها هذه الواقعة بعض الأيام ثم بعد نتعدل اللي بعده. لا اليوم ما فماش نتعدل اللي بعده، اليوم أولوية من الأولويات الاجتماعية متاعنا أن نتوقف عند المسألة ذي. إذا لزم يا نورس مضى بينا معناتها الجهات المختصة تتلهي بالمسألة هذية على مستوى حتى تكوين العائلات، التكوين الاجتماعي. راهو اون بار دو فورماسيون سوسيال سوسيو ايكونوميك، راني امشي اعمل لي تكوين. احنا في العشرية الاخيرة والسنوات الاخيرة مركزين برشا على التكوين في المجال البيئي، والجمعيات تقوم بدورها برشا باش تنقل وحملة النظافة، لكن اليوم عنا مضابينا نتحدث على التكوين السوسيولوجي والتكوين الثقافي والاجتماعي للعائلات اللي هما اللي سهلوا لأولادهم. خاطر الحقيقة لو كان العائلة عندها كلمتها ولو كان العائلة تقول لي منذ نعومة أظفارك الطفل يتربى على المواطنة، راهو في نهاية الأمر القرار حتى لو كان عنا العديد من الشبان ياخذوا قرارهم وحدهم، لكن راهو القرار ما يكونش قرار واحد، راهو القرار يكون قرار العائلة الكل. وما نتصورش أنا إلا القليل النادر أنه ناس حرقت باللغة العامة والعامية عفوا وراهم عائلاتهم في بالهم شبيهم. دونك لهنا نقوز الخطر ندقوه، يلزم نخدموا نشتغلوا برشا على التوعية الاجتماعية.
0: إن شاء الله ربي يصبر عائلات اللي توفيوا الكل، وإن شاء الله ربي يصبر التوينسة الكل. حقيقة يوم أو نهارين محزنين ما تلقى ما تقول فيهم. فاصل وهنا رجعين.
2: أسف شديد.
3: ابن نهارك مع الناس الديوان.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. خلي السما فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور. حفلها بليز وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتبعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العشرة لنص نهار مع رباب الفرجاني في السما فايبس على ديوان اف ام. مع بعضنا الصيف يحلى. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
2: 51 دقيقة بعد التسعة رجعنا لكم في ناس الديوان وهات نمشيو توت سويت لأستيوس بونيوس.
0: أستيوس بونيوس.
2: بما أنه غدوة المولد النبوي الشريف والناس الكل اليوم هكا متحضر في العصيدة وفما أغلاط قاعدة هكا يعملوها أنسي في الكوجينة، حابين نحن نعود ونحكيه على العصيدة بأنواعها زيدة ونحكيه على الأخطاء الشائعة. تنورنا وتشرفنا شيف ريم البيجي في بلاتو ناس الديوان. مرحبا بيك، صباح الفل.
3: عيشك، صباح الخير.
2: شنحوين
3: إن شاء الله مولدكم مبروك،
2: كل عام وانت حايب ألف خير.
3: عيشك.
2: يلا هيد نبدأ ونحن بالأخطاء الشائعة اللي تصير ويعملوها أنسي كي يعملوا العصيدة. عطينا هكا بعض الأمثلة متاع الأخطاء ونصلحوها.
3: هو لازمها هي معناها صحيح فيها أحكار مي لازمنا في حكاية الماء وفي زيدنا الماء والنوعية الفرينة ندوزوا احنا من الأول وبعديك لازمنا نفهموها معناها اسكو نشحت ولا ما نشحتش ونجمو نصلحوا فيها. شو ما الأغلاط اللي تنجم تصير معناها كي نصبوا برشا ماء وإلا من معناها ما نعطيوهاش حقها في التعصيد ولا فما نسي كي روها تكعبر سيبون يدخلوا بعضهم يقولوا فزدت. هي راي بالتجربة، كل ما معناها تعملها كل ما تزيد تعاود تعملها كل ما تتمكن منها معناها ماهيش صعيبة.
2: بي مثلا كي هكا تحس هي بيست لك شوية كيفاش تعمل هكا بترجعها عادي؟
3: انا كيف نصفيها من الاول نخلي اكل ديشي نحط له شوية ماء نخليه معناها يزيد يخرج القوة متاعو. ما احنا ماذا بينا لو ماكسيموم تاع زقوقو ناخذوه. دونك انا كل ديشي اللي يقعد لي بعد ما نصفيها نزيدو شوية ماء ونخليها تتنفخ وبعديك نصفيه. وكي انا نعصد فيها في الاخر هكا حسيتها ثقيله، هو باش نفهموها احنا يبسه ولا حاجه. نجيو ناخذوا صحفه نحطوا فيها شويه ونحطوا في الفريجيدير. واحنا قاعدين نخدموا فيها معناها ما نطفيوش، نقصوا في الغاز على الاخر نخليوها تبرد مليح كي لازم نحطوها في الكونجيلاتور ونشوفوا
2: قداش هكاك
3: ماني تقريبا تبرد بعد
2: خاطر انت قاعده تعصد اي او ميم طون حطيتك الطريفه هذيك دونك باش تعرف مفارقه نتاع الوقت.
3: ناخذ شويه ونقص لها في الغاز على الاخر قد ما تقعد على الغاز راهي ما تخوفش معناها نقص لها على الاخر نحطها تبرد ونشوفها. يعني حكيتنا درجين كيكا كنحطوها قلت لك حتى في الكونجيلاتور وشويه معناها مغرفه كلزم وشوفوها شنو عطات من بعديك كاينها يبست. خاطر انت من الاول ما تفهميش، خاطر فما فالينا تشرب حتى بعد ما تبرد تزيد تشرب. دونك كاينها يبست ناخذوا كل الماء هذاك اللي قلت لك نخليناه دو كوتي نصفيوه وبالفوي نبدأ ونزيدوا فك الماء هذيك ونحلوا فيه لين تتحلل سهله معناها في كان هي يبسه هي راهو تصليح اليبسه
2: اصعب
3: اسهل من الجيريه ناخذوا مغرفتين ولا ثلاثه مغارف شيء احنا والكونتيتي اللي عاملينها بار اكزومبل كان خادمين كيلو ناخذوا حكايه مغرفتين شيء كبار ونحلوهم في شويه ماء ولا فك الماء اللي خليناه دو كوتي هذاك اللي فيه مطعم الزقوقو ونبداو نزيدو فيه هكا نحلوه مليح ونبداو نزيدو او ميم طون نحركو في العصيده اللي نتعقد.
2: من الاخطاء الشائعه بتاع العصيده وعصيده الزقوقو هات نمشيو نحن الانواع العصايد الاخرين اللي الناس تحب تدلل الروحة وعندها معناها باش تشري الفاكهه. عطينا انواع العصايد وشنو هما وكيفاش نعملو.
3: فما عصيده الجلجلي ياسر ياسر بنينه ما تقلش بنا على سته البوفري ورا قراب ياسر لبعض.
2: عطينا لاسوس كيفاش
3: به السعيب في الجلجلين هو الرحيان نتاعو ديما باش تجينا عصيده بنينه كوسوسوا زقوق وبوفري وفصدق لازمنا ناخذوا احنا الفرويساك ونعرجوهم وحدنا نعرجوهم ياخذوا حقهم في التعريج باش يخرجوا كل بنه وكل قو ونرحيو وحدنا. الجيج لازم نوسعوا بالنا في الرحيان نتاعو يترحى مليح مليح مليح مليح لين يولي بات لين يخرج الزيت نتاعو. بالنسبه لعصيده البوفريوا والجلجلين والفصدق وفما عصيده الكاكاويه هذا ياسر بنينه
2: ما ديش مره
3: عصيد شني
2: كاكاويه
3: لي كيما البوغ كاكاويه ياسر بنينه
2: باي
3: ذقتها ولا
2: ذقتها
3: ياسر بنينه. دونك لهنا وانا نسميها عصيده سنيكرز نتاع البوفريوا شنو انا نتاع الكاكاويه شنو نزيدها انا نزيدها
2: به اسمعني قبل ما نمشيو لعصيده الكاكاويه هي تعطينا نكمل لنا الريسيت نتاع عصيده الجلجلين
3: به
2: بالحاجه
3: هما هما نفس
2: التمشي
3: نفس التمشي باش نعطيكم معناها اللي يمشي مع العصايد هذوما الاربعه
2: باه
3: جلجلين وكاكاويه وبوفريوا وفصدق معناها ناخذ 250 غرام بات من اي نوع نتاع فاكيا عليه انا نعملها بالحليب فما اللي يحب يعمل بالماء اما انا نحسها ابن بالحليب ناخذ اطر حليب مغرفه نشي ومغرفه فارينه وانا ما نحبش حلوه برشا نحط نص حكة حليب مركز مع في الحكار هذا اللي يحبه أحلى يحط الحكة كاملة
2: بيه
3: تحطهم في ميكسور تخدمهم الكل مع بعضهم وتصب في الطنجرة اللي بشتايف فيها وتحركها لين تعقاد وتبقبق وتصبها هذه جربوها وأرجعوا لي
2: معناها 100% التصويرة اللي نشوفوا فيها هذيك من بامضائك انت يا شيف ريم بيجي عصيده شنو ما ذوكم اللي نشوف فيهم اصدقائنا تفرج نجموا تدخلوا تفرجوا على تشاني اليوتيوب ديون اف ام ولا باج فيسبوك ديون اف ام
3: انا نحب العصيد
2: هذه تحب
3: نستنى في المولد بدقيقه ودرج ومره في العام نقولوا احنا نطيبوها
2: حسك تتفنن
3: نتفنن فيها
2: بي؟
3: عملت نعم العصيد البوفري والزقوق وهذيك اللي يعلى علي مشتي برشا معناها تنجموا تعملوا اللي تحبوا هذه
2: يعطيك الصحه شيف ريم البيجي ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير وان شاء الله ديما هكا تعطينا لي روسيت نتاعك الذهبيه نسميوها نحن وبجيب حدينا ان شاء الله مره اخرى تعطينا دي روسيت اخرين كل عام وانتم حيين بالف خير مولد نبوي شريف مبارك على الجميع نحن وصلنا لنهايه حصتنا لليوم في ناس الديوان كنت معكم نورز مشراوي في الاعداد وفي التقديم شكرا لمرام شكرا عزيز شكرا وجدان شكرا لكل من تابع نخليكم توا مع أخبارنا من ثم مع إيمان سكوحي في سامر فايبز منك نسمع هدى الورغمي أقعدوا معانا وما تبدوش لفريكونس بتاع ديوان اف ام ونقولكم غدوة نتقابلوا إن شاء الله باباية
0: ابدا نهارك مع الناس ديوان سامر فايبز خلي السامر فايبز في الأب وعيش سيفك أم بلانفور حفلة بليز وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة خليك إين وتابعنا كل نهار مثلين الجمعة من العشرة لنص نهار مع رباب الفرجاني في سامر فايبز على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر ديوان فام صوتكم
1: بوبليسيتي
4: ليتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريير الدار البنوم والمصروف بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام
5: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
6: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
7: ديوان اف ام فلاش نيوز
8: موجز العاشرة. ديوان اف ام على السلامة. المرصد الاجتماعي التونسي يعلن أن شهر جويلية 2026 سجل تصاعدا لافتا في نسق الحركة الاجتماعي في مختلف مناطق البلاد لينتهي بحصيلة 1101 تحركا احتجاجيا. وقال إن الشهر يشكل الأكثر احتقانا منذ بداية السنة والأعلى احتجاجا بالمقارنة مع نفس الفترة على مدى العشر سنوات الفارطة، وأن المطالب المتعلقة بالماء والكهرباء كانت عنوانا للتحركات وفق تقرير شهر جويلية. وحدات الحماية المدنية سجلت خلال 24 ساعة الفارطة 596 تدخلا توزعت بين 124 تدخلا لإطفاء الحرائق و154 تدخلا للنجدة والإنقاذ على الطرقات، كما تدخلت في 191 حادثا غير مروري وثماني تدخلات بالشواطئ فضلا عن 19 تدخلا ضمن بقية المجالات وفق معطيات صادرة عن المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان فتحي الأبيض يطالب بتوفير الأسمدة وخاصة مادة DAP بالتزامن مع اقتراب انطلاق موسم الزراعات الكبرى، مؤكدا أن تأمين مستلزمات الإنتاج في الأجال المناسبة يمثل عاملا أساسيا لإنجاح الموسم الفلاحي القادم وتحسين مردودية الفلاحين وفق تصريحه لمراسل ديوان اف ام.
9: احنا تو بدينا نعيطوا وبدينا نتكلموا يودي يوفرون المواد هذوما من تو راهو الفلاحه قائم حاجتها باش تاخذ DAP اي تلوج الفلاحه DAP ما قاوش البريد يقول مازال وقت. اما DAP تو الناس مش تعرض مش تعاود يحب يحضر من تو يقول لك باش ما نحلش في الازمه اللي صارت عامنا. تعرف انت فلاحه ولهذا شنو نقول الدوله ان شاء الله تثني الركبه خاصه ترى وزاره الفلاحه وهالوزاره الصناعه اللي هي مكلفه باش تنتج هالمواد هذه ولا براش انا هي للوزاره اللي يهمها الامر هذا الانتاج نتاع المونيتور DAP يا خويا ان شاء الله تتحرك وفضلنا هالمشكل لو احنا الكمية اللي عنا اللي تشدنا دي حد جانفي اللي انتجناه في تونس اللي نعطيك الرقم هذا يجي حد جانفي اخر جانفي نمشي نجيبه كم همبر.
8: في أخبار العالم، ناقلة نفط تعرضت صباح اليوم إلى هجوم بمقذوف مجهول قبالة سواحل ينبع السعودية المطلة على البحر الأحمر، مما أسفر عن حريق في السفينة بحسب ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. أوكرانيا تستضيف اليوم اجتماعاً لكبار داعميها الأوروبيين آملة في الحصول على معدات دفاع جوي وزيادة الضغط على روسيا التي لم يسبق أن أسفرت هجماتها عن عدد كبير من الضحايا المدنيين. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكراً على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع إيمان ساكوحي في سامر فايبز.
10: الموسيقى نون ستوب على ديوان اف ام.

0: Radio NFM. Summer Vibes يجيكم كل يوم من الاثنين للجمعة من العاشرة لنصف النهار.
1: صباح الخير وصباح الفل والياسمين لكل مستمعينا الغالين على موجة ديوان فام. موعد جديد من سامر فايبز مع انطلاقة أسبوع جديد. إن شاء الله يا ربي تكونوا عديتوا ويكاند مزيانة. نسلم عليكم برشا وين ما كنتوا تتابعوا لفريكونس متاعنا على 91.2 صفاقس 93.5 تونس الكبرى, ستريمينج ديوان فام .net, لايف متاعنا على الباش فيسبوك وشين يوتيوب. سمعتين من زمان ما بين الموسيقى البنينة آخر الأخبار والتراندينغ كيف العادة على ديوان فام. نرحبوا برشا رجعوا بعد الكونجي وعندهم اكتئاب ما بعد الكونجي كيف ما انا جمعة اللي فاتت بالضبط. عزيز وجدين نعوني صباح الخيرات معنا في الاخراج والاخراج الرقمي والاحساس متاع واحد بعدك الشيخات والسهريات وكل جو يلقى روحه في الامبيونس متاع الخدمة يحب له بشوية بشوية باش يرجع. هذاك هو اللي نعيشوه ان شاء الله. يا ربي ايامكم خير. وخلي عادي فكر فيا قال يا مانش مازال على قومة الصباح متاع الاربعة متاع الصباح وبرنامج صباح الخير تونس والجو وصباح وقت اللي ما نحكيه مش مع بعضنا عزيز كل واحد متلفت للشباك. هذيك هو الجو على قريب ان شاء الله تنطلق البرمجة الشتوية امتعنا كيف العادة عديد المفاجآت اللي تستنى فيكم على ديوان فام كما اتعودتوا. انطلاقتنا في سامر فايبز Old but Gold. Old but Gold زوز غنيات اللي يتنافسوا واللي تختاروا انتو ما شنية تسمعوا بعد اخبار لحداش ما بين الجو متاع التسعينات الثمانينات السبعينات. واليوم اخترت لكم جو مع بداية الالفية. الغنية الاولانية غنية خليني نقول تعتبر من اشهر الاغاني الرومانسية مع بداية الالفينات, واللي يحب يعبر على الحب متاعه يبعث فكلم بيتروا غنية وإلا يبعث حتى ساعات في اليوم ولا في المسنجر. الغنية هذه نحكي على غنية أصالة نصري يمين الله.

عدد ما في السماء نجمات، هذه أصالة نصري وهذه أغنيتنا الأولانية. الأغنية الثانية كيف كيف مع بداية الألفينات تقريبا 2002، أغنية يمكن ما نفهمين منها حد شيء، نعرفوا منها كان كلمة أسره ونعرفوا زادة الشطحة امتاعها. أغنية خليني نقولوا بين البوب ما بين الفلامينكو الإسباني، أغنيتنا تسمعها لاس كاتشاب أسره.

0: عزيز وجدين سيبون ظهر اللي اختاروا غنيتهم. انتم ما تنجموا تختاروا الغنية اللي تحبوا تسموها، فقط تدخلوا على الانستغرام ديوانا فيم وتصوتوا للغنية اللي تحبوا تسموها معنا بعد أخبار لحدش. هذه موزيكتنا لليوم، سينو باش ننطلقوا بسان لفان. هذه هي موزيكتنا تودسويت على ديوانا فيم.
1: Summer Hats.

0: منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم.
1: لحداش و 17 دقيقة رجعنا لكم من جديد، موصلين معكم مشوارنا في سامر فايبز. نحيو برشا كل أصدقائنا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا علشان يوتيوب ديوانا فام. فدوى ديلي، صباح الخيرات هيثم الغزي، نهارك أسعد الأيام. وعز منوبي، إن شاء الله يا ربي تكونوا بألف خير كل الناس اللي قاعدة تتفاعل معنا على موجات الآيد ديوانا فام. وقايت تودسويت نمشي والفقرة سامر كير. سامر كير سمر كيف باش نحكيه على موضوع يخص الطلبة، وخاصة الناس اللي مهتمة بالمنحة الجامعية. أكيد الالغوريتم الفترة هذية قاعد يخرج لكم برشا في علاقة بالسكولارشيب، المنح الممولة بالكامل، المنح الجزئية، منحة تغطي تكاليف السفر والمعيشة، وجارغون من نوع هذية الكل. حابين نفصلوا أكثر الموضوع هذية، وخاصة كيفاش ينجم الطالب وإلا المتقدم للمنحة هذه يقوي الدوسيه متاعه، وإنه يكون عنده حظوظ أوفر باش يقبلوه. تفاصيل هذه الكل والنصايح الكل باش ناخذوها مع الخبير في التوجيه الجامعي غازي قيدي، اللي هو ولد الديوان ولد الراديو، لكن استحقيناه في توجيهاته المرة هذه. غازي صباح الورد.
2: صباح الأنوار. أهلا إيمان،
1: شنحوالك؟
2: والله الحمد لله تري بيان. الصيف متعدي سبا، خلينا نقولوا ما دامنا أحياء النور زق وقاعدين نتنفس.
1: الحمد لله، الحمد لله. نهير زيد اليوم سخون. نحيي ومتابعينا شهر 40 الناس اللي تخدم في السخانة.
2: أكيد
1: احنا توا موجودين وكليماتيزور ونحكي، ولكن فما ناس اللي مضطرة تكون موجودة البرة، فان شاء الله ربي يعينهم وربي يحفظهم. سيفية صفات عديت
2: سفا؟ والله الحمد لله، سافي بليزير ديما نرجع بحذيك إيمان اللي هاتي المواضيع اللي تخص الطلبة. أنا بيان سور ديما الطلبة ومواضيعهم نحبهم اون بارتيكولير، معناها خاطر ديما عندي امل انه هما اللي باش ينجموا يغيروا مستقبل البلاد. الموضوع راهو اكبر من المنح. المنح تنحكيو عليها ثلاثه منح كبرى معروفه، ان سيت ويب كي ريغروب لي بورس اللي موجودين الكل. تدخل وتشوف ليليجيبيليتي نتاعك سولون لوفر اللي موجوده. بيان سور فما طلبه يكونوا اليجيبل بالقدا، معناها بنسبه 70 80 90% عنده حظوظ باش انه يخلط. وبيان سور فما طالب واحد اخر لازم يشوف منح ما اقل. المنح انا بديت نسمع فيك في التقديم، لا تكفل السفر. السفر ديما باللي ريتو في المنح الكل في حياتي على حساب الخاص متاع الطالب.
1: ما اللي قاعدين نراو فيه في بعض الصفحات مهم جدا نثبتوا فيه معنا.
2: اكيد اكيد اكيد بيان سور. ليه لرناك توا وقتها توا اللعب الجامات والكومنتيريت ومنحة سفر كاملة ما نعرفش انا الى اليونان ب 12 دينار سان اكزيست با، مش موجود. ديما السفر البيا لي ريتور باش تكون على حساب الطالب. بار كونتر الجامعات من افضل المنح اللي تلقاهم هو يوفر لك السكن،
1: أوكي.
2: يوفر لك القرايه بلاش، ويزيد يعطيك بورس 1300 1200 1400 يورو. هذه حاجه ايديال على الاخر، معناها حاجه ممتازه جدا لو كانت تقبل في المنح هذوما. والمنح هذوما راهم فيهم برشا كونكورونس على ليشيل انترناسيونال، خاطر المنحه كي تتحل ما تتحلش كان للتونسي فقط. الباهي انه الطالب التونسي معتمد كطالب عالمي لانه يتقن اللغه الانجليزيه. خلينا نقول اللغه الانجليزيه مهمه ومهمه برشا بالنسبه للمنح الكل، ابار الكومبوس فرانس اللي يعرفها التونس الكل الحقيقه. هذيك وين تتطلب برشا اللغه الفرنسيه. خلينا نحكيو على المنحه الاولى، منحه ايراسموس موندوس. هي منحه تعطات من الاتحاد الاوروبي، تعطيك القرايه بلاش، السكنه بلاش، وتوصل 1400 اورو شهريا في جامعات رينومي في اوروبا. تنجم تدخل للباج نتاعهم وتنجم تشوف المنح الموجوده وتقدم ان كونكور سور دوسي نتاعك انت. المنحه الثانيه هي منحه المانيه اسمها داد سكولرشيب، داد دي ا دي. تكتب في جوجل داد سكولرشيب، تدخل وتشوف السيت نتاعهم باش تلقى جميع المنح الموجوده. فما تقريب الالاف نتاع المنح الموجوده معناها، وتشوف بيان سور ليليجيبيليتي نتاعك سولون المنح هذوما تلقى الجيسيون تلقى الميدسين تلقى الهندسة تلقى البزنس وموجود فاريتي كبيرة خلينا نقوله بالنسبة لجماعة اللي سورتو فريشمون ديبلومي. المنحة الثالثة ماهيش للي فريشمون للي فريشمون ديبلومي من الباك، المنحة الثالثة هي لجماعة الماستير عامل ليسانس ولا عامل سيكل ولا عامل أي باركور في تونس وتحب تكمل الماستير متاعك البرة. المنحة هذه اسمها تشيفنينغ البريطانية، هي من اليوكي معتمدة، تكمل بها الماستير متاعك في أي جامعة في بريطانيا. وبيان سور عندك دي تيست معينين وعندك دي كونديشن يلزمك تستجيب لهم هما. وبالتالي أنا شنو نجم نقول، أنا نصيحة اللي نقولها أنه المنحة نخواها في الماستير أسهل من اللي نخواها في الليسانس خاطر الكونكورنس على الشيل انترناسيونال باش نبداو متفقين. ثاني حاجة، أنا معامل أني باش نخرج بريمير أني ماستير نبدأ نحضر على روحي في اللي كونكور وفي المنحة متاعي من الدوزيام أني ليسانس. علاش؟ خاطر فما دي سيرتيفيكاسيون باش نعملهم سورتو في الانجلي، فما دي سيرتيفيكاسيون أخرين نجم نقوي بهم السي في متاعي، والمطلوب والأهم اللي هي لا في اسوسياتيف والأعمال الخيرية اللي ياخذوهم من كونسيدراسيون خاطر هما منح بين قوسين خلينا نقولوا خيرية.
1: اوكي.
2: دونك لازم تكون عندي اون في اسوسياتيف خلينا نقولوا حياة وتجمع ما بين الأعمال الخيرية وتجمع ما بين تنظيم التظاهرات.
1: يعني خليني نقول معناها ليتوديون ما يلزمش يخمم فيها في آخر لحظة بعد ما يتخرج يقول لك سي بون خليني نمشي نشوف شنو النجم هكا المنح الموجودة. مهم جدا انه يكون التحضير على بكري اذا كان الانسان معامل، وهذا كما قلت انت من الدوزيام اني يبدا الانسان يحضر في الدوسي نتاعه ويشوف وين ناقص وين الحاجات اللي يلزم يكملهم باش يكون الدوسي نتاعه كامل. المنحة هذه مربوطة بالتميز وبال بالموين نتاعك النوت نتاعك في في في مثلا في الماستر بثلاث سنين هذوك يلزم تكون باغمي لي زيليت باش نجم تفك منحة من المنحة هذوما.
2: لا، مش التميز بمنطق التميز تكون باغمي لي زيليت، معناها مش تكون الاول الثاني في الجمهورية التونسية، لكن فما مينيموم في كل منحة معينة، معناها فما مينيموم هو شنو ان سكور. وكل كريتير مربوط بكويفيسيون معينة. فما الكريتير متاع الأعداد موجود ما نجموش نجليجيوه، لكن كريتير برمي دي كريتير أخرين كيما السيرتيفيكاسيون المطلوبين، كيما لافي أسوسياتيف، كيما الأعمال الخيرية اللي عملتهم، كيما اسم الفاكولتي اللي كنت تقرا فيها، خاطر فما دي فاكولتي عندهم دي كونفونسيون مع دي فاكولتي اخرين، سورتو اللي بداو رونومي في تونس، راك يسوسي تدخل الاداره نتاعك في اليونيفرسيتي نتاعك، كنت تعرفها رونومي اسمها كبير واتاتيك في تونس، راك باش تلقى بليزيور كونفونسيون بصحين مع دول اخرى، هذوما ما نسمعوا بهم الا من بعد ما نتخرجوا من الدوزيام اني ماستير ويفوتنا الفوت ويمشي كل شيء.
1: هذيك علاش حكينا عليهم على بكري، احنا غازي باش كل واحد ينجم يحضر روحه. بكري حكيت شويه على الأغناك ولا العروض الوهمية ولا المنح الوهمية اللي نلقاهم، وإلا الناس اللي تطلب مثلا مبالغ مالية مقابل أنها تخدم لك الدوسية هذوما. كيفاش نجموا نتجنبوا عملية التحايل في المجال متاع المنح هذا؟
2: باش نجنبوا عملية التحايل هذوما يلزمنا نكونوا عندي راية ويلزمنا نعملوا ريشيرش متاعنا. أنا لا أقبل اليوم أنه طالب طالع بشقرة هندسة ما شاء الله في ألمانيا يعديه عليه وقت اللي هو يعمل في الدوسية متاعه اللي ما يطلبش الكثير وكثير من الأوراق. هو شنو؟ هو علاش يلقى الفرصة هذه؟ خاطر الدوسية عن سيرتها مامو يولي تعب. ها فيزا من هنا، ها ورقة من غاديك، ها ورقة من درمنين مع المؤسسة الفلانية، مع شوية البيروقراطية اللي موجودة في المؤسسات. دونك الطالب يتخنق الحقيقة، شي مش يقولك نعطي 500 ولا 1000 دينار للأجنس معينة وهي تلم للدوسية متاعي مع امشي الحقيقة 500 دينار تهون الحقيقة و1000 دينار يهونوا على أنهم يلمولك الدوسية متاعك، لكن أنت تعمل استويفية أستاذ، أنت قاري وماشي باش تقرأ أكثر وماشي باش تقرأ برشا. دونك اون فان كونت كان ما تعرفش تعمل استويفية متاعك وما تعرفش تفرق ما بين الواقعي وما بين الخيالي من غير ما تمشي تقرأ ساعة خير خنبطلها ونشوفوا حاجة أخرى من الأول. خليني نعطيك المعلومة ذي اللي هي مهمة برشا يمكن اللي جيت على خاطرها. ستادي بورتلز اللي هو سيت ويب يجمع جميع المنح الموجودة هكا باش نرتاحوا من كل شيء من غير لا تسمع على غازي لا تسمع على إيمان. ادخل ستادي بورتلز، فما بورتاي صغير ديدييه بور لي ستوديون اسمه لي ستوديون، البورتاي الاخر ديدييه بور لي انستيتيوشن. ما تمشيش لي انستيتيوشن، انت تمشي لي ستوديون باش تلقى الجانب الخاص بيك في السيت هذايا، موجود فيه جميع المنح العالمية ولي كونديسيون ولي ليجيبيليتي نتاع شاك ستوديون لكل منحة. دونك لتجنب الارناك نرجع باش نجاوبك على السؤال نتاعك، يلفو فيغ ان سويفي مع لاجونس اللي قاعد تتعامل انت معها ويل فو افوار ان مينيموم دانتيليجونس الحقيقه باش ما يعديوهاش عليك في مثل هذه الظروف
1: يعني
2: مش حلو.
1: اي اللي قلت حشمني على روحي قبل ما يحشم طلب ان شاء الله ربي يسهل للناس الكل. معناها هذه من الحاجات اللي يحلموا بها عديد الطلبه ولكن تتطلب خدمه. وكما انت بتيتر اعطيت نصيحه انه نركزوا عليه اكثر في فتره الماستر اكثر منه من في فتره الليسانس لانه التنافسيه والا الكونكورنس في الماستر بلوز او اقل من الليسانس ولكن زايده يلزم برشا خدمة باش نجم تشوف غازي توا زادة كيف الطلبة باش نحل قوس صغير توا راجعين السنة الجامعية جديدة وراجعين سورتو لي نوفو التلامذة اللي تخرجوا من البكالوريا باش يدخلوا سنة أولى
2: لي
1: باشولي جدد. شنية نجم تقول لهم غازي؟ شنية نجم تنصحهم؟ شنية أكثر الحاجات اللي ممكن ينجموا ينجحوا بهم حياتهم الجامعية؟ مانيش نقول قراية بركة ولكن حياة كاملة هي
2: صحيح. أول حاجة راهو يشوفي دخلت للجامعة أنا نقول أنه سترك ربي ومنعنا من الشارع ساعة هذه الحاجة الأولى. الانفيرونمون اللي يلزمو يربي والانفيرونمون العادي هو الانفيرونمون يونيفرسيتير موش انفيرونمون القهاوي موش انفيرونمون الشارع. وبالتالي باش أنك تعمل 8 و 10 سوايع في اليونيفرسيتي متاعك تقرأ ولا ماكش تقرأ ما يهمنيش مش نحكي غاديكا لكن سي اوبليغاتوار باش تعدي من 8 متاع الصباح حتكشي للستة متاع العشية. هذيك حاجة باهية أنه اليونيفرسيتي هي اللي قاعدة تقري هي اللي قاعدة تعلم هي اللي قاعدة تعلم في سافوار فيفر اي اتر. مانيش باش نحكي لك على التكنيسيتي مانيش باش نحكي لك على الدبلوم. من بعد في ليزونتروتيان الحاجة الأولى اللي باش تلاحظها ولونتروتيان الأولين اللي باش تلاحظه في حياتك أنه باش يسألك على الانفيرونمون يونيفرسيتير نتاعك شنو اللي حظت أنت يمينا وشمالا اسكو بالحق أنت عديت وقت وأنت في الجامعة قاعد تقرأ محتك بطلبة من النيفو الثقافي نتاعك أنت وإلا أنت عديت تمشي مريرة في الجامعة وشاشية هذا على رأس هذا ندبروا ريوسنا في إكزاما وننجحوا بعشرة وفما شكون أونتر بارونتيز يلتجئ إلى الغش وكذيرة وهذا كله من بعد باش يضرك في سوق الشغل. علاش؟ خاطر باش تلقى روحك بعيد ياسر عن المنطق اليوم بعيد ياسر عن النيفو نتاع الطلبة. راو يجيوك زوز طلبة من نفس الجامعة عندهم نفس الفورماسيون واحد ما شاء الله يطير تيران والآخر سبحان الله وكأنه لنهار عفس الجامعة. علاش؟ خاطر واحد احتك بالانفيرونمون تاعو والآخر ما كانش موجود. هاني مانيش قاعد نقول لك اقرأ 10 سوايع في النهار نقول لك عدي في الفاكولتي نتاعك 10 سوايع في النهار كلكو سوا عندك دي زاكتيفيتي تعملهم مع طلبه اخرين كلكو سوا عندك دي زاكتيفيتي يونيفرسيتير اللي هو المجتمع المدني والمجتمع الجمعياتي كلكو سوا زيد كيف موجود غاديك حتى كي تعمل قيوتك عملها مع الطلبه اللي كيف خير لي من انك تعمل فيها الحقيقه في الشارع. هذه فكره تمثلني ومدعومه برشا زيد من الاساتذه يقول لك اجا بحذا علاش يعملك في بيفيت هو في الفاك باش يخليك موجود غاديك في الميليو هذاك تحت الحراسه وتحت المسؤولية متاع الجامعة هذيك عندها معنى عندها قيمة فما عليش ميش جراتويت ما حاطينها. وبالتالي النصيحة أنه عدي أكثر وقت في الجامعة واحدة واحدة تبدأ تفهم في السيستيم كيفاش يمشي واحدة واحدة تفهم أهمية العالم الجمعياتي وتفهمه بالقدية وتعرف كيفاش تعبر عليه وأقرأ زادة كيف بينسوير على روحك راو المينيموم بسيبلي وصلك راو مديمك تعديت حلقة الباك الحلقات الأخرى ستكون أقل
1: زعمة كل عام باك ظهر لي بعد يسهل لكم في الدنيا غازي. شاء الله ربي نجح الناس الكل شاء الله ربي يوفقكم وتحقوا أحلامكم. كل الشكر ليك غازي جايدي على النصايح اللي أعطيتهم لنا اليوم في سامر كير. نوصلوا بالموزيكا في سامر فايبز نرجع بعد شوية ما تبعدوش. سامر فايبز

0: خليك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
1: Summer Vibes. مع بعضنا الصيف يحلى على ديوانا فام. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. نهاركم فلو ياسمين قاعدين تسمعوا فيه Summer Vibes حتى النصف النهار وتدسويت نمشيو لترندينج. ترندينج نبدأ بتونس اللي تتألق في اسطنبول بتسع ميداليات في مسابقة دولية للابتكار والروبوتيك. 21 تلميذ تونسي شاركوا في المسابقة هذية، تمكنوا من التتويج بتسع ميداليات، أربعة ذهبيات خمسة برونزيات من خلال تسعة مشاريع. المشاريع اللي قدموها مخصصة لمساعدة المسنين، مرافقة الأطفال، مشاريع للكشف على الزلازل، إلى جانب حلول ذكية في المجالين البيئي والتعليمي. الفريق التونسي شارك في المسابقة هذه اللي جمعت 403 متنافسين من 27 دولة بمشاريع مختلفة بين الصحة والتعليم والبيئة والتكنولوجيا. التتويج هذا يعكس ما يمكن يحقوه التلامذة التوانسة وقت اللي توفر لهم فضاءات للتعلم والتجربة والابتكار، ويأكدوا حضور الكفاءات الشابة التونسية في المحافل العلمية والتكنولوجية الدولية. فألف ألف مبروك للفريق التونسي والكل من ساهم في الإنجاز هذا. نمشي للخبر الثاني وباش نحكيه على مجموعة أثارت جدل واسع في مصر اسمها شكاوي أهالي قاع الهامور اللي وصل تقريبا مجموعة الأعضاء متاحة 1.8 مليون عضو في أقل من أسبوعين على إنشائها. تجاوز عدد المنشورات فيها 10,000 المناشير وتصدرت الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قبل ما يعلنوا القائمين عليها تعليق نشاط مؤقتا بالتزامن مع تقارير محلية أفادت بأنه جهات أمنية قاعدة تفحص في خلفيات مسؤولياتها والتوجهات متاعهم، ومأعلنتش السلطات المصرية رسميا فتح تحقيق معهم. المجموعة هذه اللي تأسست في 11 أوت انتشرت فيها منشورات ساخرة تتعامل مع قاع الهامور كما أنه مدينة مصرية حقيقية. قاع الهامور هو الاسم العربي لمدينة بيكيني بوتوم الخيالية اللي تدور فيها أحداث مسلسل الرسوم المتحركة سبونج بوب، وتعيش فيها شخصياته الرئيسية كما سبونج بوب بسيط شفيق وسلطع. تتضمن المنشورات على المجموعة شكاوي ومواقف طريفة تدمج ما بين مشاكل الحياة اليومية في الواقع وعالم سبونج بوب، وهذا ما حول المدينة الخيالية في مسلسل الرسوم المتحركة الشهير الواقع افتراضي موازي أو حتى مدينة افتراضية مصرية. الحقيقة اللي صار أنه المنشورات هذه تناولت شكاوي، قدمت أيضا إعلانات افتراضية لمطاعم عيادات ومدارس وروجت الحفلات وفعاليات وإصدارات غنائية متضمنة مشاهير، والكل من تخيل أعضاء اللي موجودين في المجموعة هذه حطوا فيها لائحة تنظيمية ضمنت نطاق الاختصاص، آلية تقديم الشكاوي، أداب الحوار، السرية وقرارات الإدارة. وكانت الخاتمة طريفة تخلي مسؤولية الإدارة عن أي صدمة نفسية تنتج على قراءة كمية الشكاوي المتراكمة في قاع الهامور. الحقيقة موضوع للمتابعة واللي هو أحديث المصارة اليوم في ترندينج. نختموا بآخر الخبر اليوم في الفقرة وباش نحكيه على غنية أنا الغلطان للفنان المغربي المعتزل محمد رزقي المعروف سابقا بشاب رزقي اللي رجع بقوة للواجهة بعد ما تحولت مقاطع منها للتراند واسع على التيك توك وباقي منصات التواصل الاجتماعي، وين أصبحت استخدام المقاطع هذه من قبل عدد كبير من المتابعين. المفارقة أنه محمد رزقي كان زل الغناء منذ سنوات وتبرأ من لقب الفني امتاعه شاب رزقي ودعا إلى عدم الاستماع للأغاني القديمة أو إعادة التداول امتاعها. مع الانتشار جديد الأعمال خرج رزقي برسالة شديدة اللهجة المستخدمي الأغاني امتاعه في مقاطع تراند وقال أنا خصيمك أمام الله يوم القيامة لأي شخص يستخدم الأغاني ديالي من أجل تراند وإلا تيك توك. هكا كان التصريح امتاعه اللي أعاد بدوره إشعال النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي في مفارقة اللافتة. حاول صاحب أنا الغلطان طي صفحة مسيرته الفنية السابقة، لكن خوارزميات المنصات الرقمية رجعت الغناية امتاعه للواجهة وعرفت بها جيل جديد من المستخدمين. وكانوا هذوما أهم أخبارنا لليوم في ترندينج. ترندينج نكملوا معكم بالموسيقى في سامر فايبز، نرجع بعد شوية ما تبعتوش. سامر فايبز

0: وين القيروان بيجا السريانة ديوان فام ديما معاك على 103.2
1: العشرة وخمسة وخمسين دقيقة رجعنا لكم من جديد على ديوان فام. تحياتنا لزميلنا حاتم جزبار اللي منورنا في الريجي. تحياتنا لكل متابعينا الغاليين. بالنسبة للتصويت أغلب الناس حابوا يسمعوا اليوم أصالة نصري يمين الله. للأسف جماعة متغشين في الريجي. نسمعوها وحدنا أسره, نسمعهم الزوز خاطر فرحانين مع سيزو وجدين. رجعونا بعد الكونجي, ولكن المتابعين يحبوا يسمعوا أصالة نصري, دونك تسمعها بعد أخبار الحداش تود سويت. صديقنا أنيس الغولي قدم لكم ديجيتال ويفز, وحنا نرجعوا بعد أخبار الحداش اللي باش تقدمها زميلتنا هدى وصلي.

0: Sylvaine, déjà, Sylvienne, Dion FM, Dimam Rag, à 103.2.
1: خاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان افام. ظاهرة قصان الضوء في بلادنا عادت رجعت وتسبت في انزعاج كبير لعدد مهم المواطنين التونسيين والشركات العمومية والخاصة وحتى دول بعيدة عنا وصل لها الضرر وعرفت تعطيل لأمورها ومصالحها هو حال الدولة الهولندية. إذن وبسبب الانقطاعات متاع الكهرباء صار تأخير مهم في تسليم الزي العسكري الجديد للجيش الهولندي. السبب هو درجات الحرارة المرتفعة لنتائجها كانت لكوبور ديلكتريسيتي اللي تسجلت في هذا الصيف في بلادنا وأدت إلى اضطرابات لدى مورد تونسي يتعامل مع شركة إكزونيا الألمانية وتأخر إنتاج متاع قطاع مهمة من أزياء القتال الجديدة، وهذا أدى إلى إرجاء موعد توزيعها اللي كان مقرر في سبتمبر إلى الربع الأول من عام 2027. وكانت أعلنت وزارة الدفاع الهولندية على الغبور دو لا ديستريبيوسيون دو نوفيل تونو دو كومبا الخاصة بالجيش وأن سبب في التأخير إتان ديريكتومون ليي أو فورت شالور المسجلة في بلادنا خلال فصل الصيف. والتأخير باش يكون بمدة 4 أشهر، وتتولى شركة إكزونيا توريد الملابس القتالية الجديدة في إطار عقد ضخم مبرم لصالح القوات المسلحة الهولندية. وهكذا تبين هذه الواقعة الأثار التي يمكن أن تحدثها للاضطرابات المحلية على لشين دابروفيزيونمون انترناسيونال. قدوم منصة مقاطع فيديو صينية منافسة لليوتيوب على النت العالمية، وكل محبي دونغ هوا والانيماسيون شينواز اللي كانوا يعرفوا الفرستراسيون الكبيرة لما تخرج سلسلة جديدة الناس الكل تحكي عليها، ولما يتلوج على مصدرها يخرج لهم ميساج ديرور يقول أنو البلاتفورم ما تبث كان في الصين. البلاتفورم هذه هي بيلي بيلي، والجمعة الفارطة عملت خطوة يستنوا فيها الآلاف لو كان ما نقولش الملايين. بيلي بيلي أعلنت بصفة رسمية على اللوسمو مونديال لتطبيقها الانترناسيونال، وباش نلقاو فيها للمشترك والمستعمل إمكانية توزيع كونتوني مونديال والانسكريبسيون سامبليفيه، وهي متوفره على الاندرويد وخروج قريب في فيرسيون اي او اس. بيلي بيلي باش تسمح بفتح حسابات بطريقه سهله على عكس اللي كان تطلبه في الماضي هو توفير جواز سفر او بطاقه تعريف صينيه، وتحضر في موقع باللغه الانجليزيه وتطلب في عروض عمل بور لي بوست دو كوميونيتي مانجر في مدن كيما لوس انجلوس، لندن، مكسيكو، ساو بولو، اسطنبول وطوكيو. السيستم دو موديراسيون باش يكون بيلوتي بار انتيليجنس ارتيفيسيال للعمليات العالميه. وبيلي بيلي ماهوش عن يوتيوب شينوا فقط، لكنه يحتوي على 376 مليون مستعمل اكتيف شهري وفيها كونتوني ثري جدا لازم تكتشفوه. أظهرت دراسة حديثة أن 38.5% من البرودكسيون ميوزيكال اللي أصدرت عالميا في شهر جويلية 2026 تضمنت استخدام الذكاء الاصطناعي، وهذا مؤشر للتوسع السريع والمريع لهذه التقنية اللي حسب رأيي باش تقتل الفن والإبداع والغشيش والحدث والمشاعر الإنسانية. من الرياكسيون اللي بدينا نشوفوا فيها اليوم، نلقاو منصة سبوتيفاي اللي قررت التخلص من لي فو بروفيل ارتيست فيرتوال المولدين بالذكاء الاصطناعي واللي نلقاو فيهم بالمئات على اليوتيوب. سبوتيفاي باش تستعمل ان بادج اي اي بيرسونال لكل بروفيل ما يمثلش انسان حقيقي، والبلاتفورم تطلب من الكرياتور انهم يسوتو ديكلار فيا سبوتيفاي فور ارتست، وباش تقوم زاد بدي كونترول هما اوتوماتيزي. المقاطع الموسيقيه تابعه لسي بروفيل يبقاو يتسمعوا لكل من يريد ان يشترك في حساباتهم بطريقه فولونتير. العديد من المختصين في الميدان الموسيقي والرقمي متخوفين بشان لو فوتور دو لا ميوزيك والحقوق نتاع الفنانين وضروره الافصاح عن استخدام الانتيليجنس ارتيفيسيال في الكرياسيون ميوزيكال، لانه اليوم اصبح ذوق الموسيقي اصطناعي بنسبه كبيره، والعديد من المستمعين عجبهم الوضع وما فوش أن هذه الموسيقى هي نتاج لديز الغوريتم من دون روح ولا إحساس. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك
6: على ديوان افهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت، حمامات سوسه، وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان افهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس، وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.
7: ديوان فام فلاش نيوز
8: موجز 11 ديوان فام. عسلامة. الشركة الوطنية الاستغلالية والتوزيع المياه تعلن في بلاغ أنه تبعاً لانقطاع التيار الكهربائي الذي سجل صباح اليوم على محطة الضخ الرئيسية بكركر المزودة لعدة مناطق بولايتي صفاقس والمهدية. سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من المعتمديات بداية من الساعة 10 صباحاً من اليوم إلى حدود الساعة 8 مساءً من نفس اليوم. المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء يؤكد أن التبرع بالكلى من متبرع حي في تونس يخضع لرقابة صارمة وأن سلامة المتبرع وصحته هما أولوية قصوى، وقال أن هناك تقييم طبي شامل يتم قبل أي عملية زرع داعيا إلى الرجوع إلى المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء المعلومات غير الموثقة. ويأتي تنويه المركز عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك اليوم على إثر المنشور المتداول مؤخرا مصدره صحيفة إلكترونية أجنبية حول التبرع بالكلى والذي قال إنه لا يخص تونس. تشارك تونس ابتداء من اليوم إلى غاية 27 من أوت الجاري إلى جانب 197 دولة ومنظمة دولية بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المنعقد بالجمهورية الشعبية المنغولية تحت شعار استعادة الأرض لاستعادة الأمل. ويتضمن البرنامج سلسلة من الفعاليات التي تخص التمويل والمياه والأرض والكثبان ونظم الغذاء وصحة التربة، حيث يمثل الترابط بين الأرض والتحديات البيئية محور الافتتاح الخاص باليوم الأول. ويهدف المؤتمر إلى توحيد الجهود الدولية لوقف تدهور الأراضي الذي يهدد الأمن الغذائي العالمي والاستقرار البيئي والاقتصادي وفق بلاغ صادر عن وزارة البيئة. في الشأن الدولي، الأمطار الغزيرة التي هطلت على جنوب تايوان أجبرت المؤسسات والمدارس على إغلاق أبوابها اليوم وتعطلت بعض خدمات السكك الحديدية في وقت يتأهب فيه المسؤولون لإعصار سيضرب الجزيرة الأسبوع الجاري. اليمن شهد خلال 24 ساعة المنقضية تصعيدا عسكريا بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين خلف عددا من القتلى والجرحى من بينهم مدنيون. وقوات يمنية موالية للحكومة أعلنت فجر اليوم تصديها لمسيرات حوثية معادية غرب عدن جنوبي البلاد، وذلك قبيل وصولها إلى هدفها. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي. شكرا على حسن المتابعة ونلتقي على رأس الساعة.

0: Publicité.
1: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجة وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار.
2: لحداش و 17 دقيقة ساعتنا الثانية من سامر بابز. مرحب بكم الناس الكل وين ما تتابعوا لي فريكونس امتاعنا. تسويش باش نحكيه على حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة من تنظيم المنظمة التونسية للتربية والأسرة. أكثر تفاصيل مع رئيس المنظمة سي محمود مفتاح اللي حاضر معنا بالهاتف. صباح الأنوار سي محمود، مرحب بك معنا في سامر بابز.
3: مرحب بك وشكرا على الاستضافة وأهلا بكل مستمعي القناة.
2: مرحبا بك. بداية حابين نسألوا على الأهداف متاع الحملة هذه وشكون الفئات اللي باش تنتفع بها؟
3: شكرا. في الحقيقة هو ليس بالجديد بالنسبة للمنظمة التونسية للتربية والأسرة، ففي كل سنة استعدادا للسنة الدراسية يقع جمع الكتب المستعملة من أبنائنا التلاميذ ويقع توزيعهم على العائلات يعني التي تستحق الدعم. طبعا هذا لا يقتصر على المكتب الوطني والإدارة المركزية، بل تنظم هذه الحملات في كل الجهات، يعني في بنزرت، في زغوان، في قصرين، في نابل، في سوسة، في المستير، في المهدية، في قابس، في كل الساقس، يعني كل هذه الجهات تتجند لحمل لجمع الكتب المدرسية حتى ميسر على العائلات لتقديم هذه الكتب. لكن لا يقتصر عملنا في الحقيقة في انتفاع السنة الدراسية على تقديم الكتب المستعملة، بل نقدم كذلك إعانات مدرسية عينية. إن شاء الله بعد أسبوع تبدأ تنطلق هذه الحملة كذلك في تونس وفي مختلف الجهات. وإحنا السنة الفاضة يعني خصصنا تقريبا 100,000 دينار بين تونس والجهات لتوزيعها على أبناء على العائلات التي تستحق الدعم. وسنا كذلك سوف نقوم بهذه المبادرة وإن شاء الله نقول أبنائنا إن شاء الله بالنجاح وإن شاء الله سنة دراسية موفقة. ونحن دائما المشفى الاجتماعي هو من أهم المشاغل التي تهتم بهم المنظمة التونسية للتربية والأسرة، إضافة طبعا إلى بقية المشاغل التربوية وغيرها.
2: سي محمود، للناس اللي تبع فينا، كيفاش تم عملية الجمع متاع الكتب، الفرز متاعها، إعادة توزيعها على التلامذة، وين ينجموا يتبرعوا ولا وين ينجموا يجيبوا المواطنين الكتب هذا؟
3: بالنسبة للجهات طبعا المكاتب الجهوية هي ومقراتها هي التي يقع فيها جمع الكتب، والمكتب الجهوي هو اللي يقوم بعملية الفرز والتوزيع. بالنسبة لتونس العاصمة احنا عندنا جزء أماكن قلنا باش نجم نخدم فيهم الكتب، إما في شارع الحرية مقر المنظمة التونسية للأسرة أو في دار الأسرة كذلك في المنزل السادس يقدم الكتب هدوما لأنها العائلات تتبرع بالكتب القديمة هذه. ونحن طبعا نقوم بفرزها وتوزيعها على العائلات التي طبعا تستحق الدعم.
2: قديش تنجم مبادرة كما هذه تخفف من كلفة العودة المدرسية على العائلات أستاذ؟
3: لا يمكن أن نحدد هذا لأنه الكلفة العائلات مش تقتصر على الكتب فقط والكراريس، لأنه ربما الكلفة مش كبيرة. حتى الأسواق نفسها لم تتغير بدعم الدولة طبعا، لكن هنالك احتياجات أخرى، هنالك الميدعة، هنالك المحفظة، هنالك يعني على كل هو يعني وقفة مع العائلة نفسانيا تعاون وشوية كما قلنا إعانة مدرسية إعانة مادية سهل في تخفيف الحمل فقط. إن شاء الله
2: عام مبروك بإذن الله. إن شاء الله يا رب نختم معك، وإحنا تقريبا بضع الأيامات تفصلنا على العودة المدرسية. كيفاش تقيم وانت قاعد متابع أكيد لشأن التربوي، وبدأت توا حاليا الاستعدادات الحثيثة على العودة هذه، كيفاش تنجم تقيم الأوضاع اليوم أستاذ؟
3: هو جات في فترة إن شاء الله سعمول مبروك، إحنا عنا عيد مبروك، والعائلة التونسية يعني بالنسبة للمولد معناها تستعدوا كذلك، وهنالك مصاريف بعض وكذا. العودة المدرسية إن شاء الله خاصة بتفعيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم سوف تكون هنالك نظرة جديدة، و يعني انتظارات الأسرة التربوية لفعاليات المجلس الأعلى للتربية والتعليم انتظارات يعني تفاؤلية، وإن شاء الله تكون في مستوى الانتظارات، انتظارات الأسرة التربوية، انتظارات العائلة، انتظارات التلاميذ. وأعتقد أنه هو حدث هام سوف يكون له الوقع على يعني تحسين وتجويد التعليم.
2: كل شكر ليك سي محمود مفتاح. شكرا. رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة على التوضيحات اللي اعطيتهم لنا اليوم في سامر فايبز. دونك تنجموا تدخلوا للصفحة متاع المنظمة إذا كان عندكم كتب مستعملة، وأكيد تكون في حالة جيدة، ما نجموش نتبرعوا بكتب اللي مقطعين وإلا يكون فيهم هكا نقول مبلبزين، دونك نحاولوا نختاروا الكتب اللي نتبرعوا بها أكيد يخفف حتى ولو شوية، والناس تحتاج أنها تلقى حسب المستوى الدراسي اللي عند صغيراتها. إن شاء الله ربي يعين العائلة التونسية في الوضعية الحالية، نعرف أنه صعيبة مع التكاليف، مع الموسم الصيفي اللي تعدى ما بين خلاعة وما بين عروسات وما بين المناسبات التونسي والمصاريف متاعه. المولد إن شاء الله غدوة إن شاء الله مبارك علينا وعلى الأمة الإسلامية الكل، فإن شاء الله يا ربي يفتح عليكم ويسر لكم إن شاء الله كل أموركم. نواصلوا بالموزيكا في سامر فايبز، نستناه وحمدي حطاب بعد شوية. خلينا نمشي ونشوفوا اليوم وين باش يهزنا، وين باش نعملوا الجولة متاعنا. خليكم في الاستماع لدي وانا فهم صوتكم. سامر فايبز

0: عيونك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار. في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم.

0: That's what I like. Bruno Mars. توصلنا ل 11:37 دقيقة. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. نسلم عليكم برشا. ربي يعينكم وربي معكم في السخانة هذية. مانيش عارف هنا في القايلة في غرغور القايلة باش نخرج من وين كيفاش. إن شاء الله ربي يرحمنا وإن شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل. خلينا توت سويت نمشي والفقرة كويكلي هاكس.
1: كويكلي هاكس.
0: أكيد الكلنا بعض المحادثات السرية اللي قاعدين نقوموا بها مع شات جي بي تي ولا بعض أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى نتسألوا زعمة إيش يعرفوا علينا. السؤال هذية اليوم أصبح بالإمكان أنك تجاوب عليه وتجاوب عليه بإجابة واضحة جدا من خلال أداة مجانية تحمل اسم لومو آير بيبر تريل اللي أطلقتها شركة بروتون المتخصصة في خدمات الخصوصية والأمان الرقمي. فكرة الأداة بسيطة جدا. تقوم أولا بتصدير البيانات متاعك من حسابك الشخصي في شات جي بي تي وإلا كلود. من بعد ترفع الملف اللومو اللي يقوم بتحليل البيانات هذية واستخراج المعلومات والاستنتاجات اللي يمكن يكون الذكاء الاصطناعي كونها عليك. الأداة هذية ما تكتشفيش بعرض ما تعرفه النماذج عليك فقط، ولكن تحاول توضح الطريقة اللي تم من خلالها الوصول للمعلومات هذية. ولهنا تكمن أهمية الأداة، لأنه غالبا ما نتعامله مع الذكاء الاصطناعي وكأنه المحادثة تنتهي بمجرد إغلاق التطبيق، ولكن تراكم الأسئلة والطلبات اللي نكتبوها يكشف الكثير على اهتماماتنا، عاداتنا، طريقة تفكيرنا وحتى بعض تفضيلاتنا الشخصية. وبحسب المعلومات المتاحة فإنه

0: لومو لا يستطيع الدخول مباشرة لحساباتك وسحب البيانات، هذاك علاش أنت اللي تقوم بتصديرها وتحميلها للتحليل وتشير الخدمة أنها تركز على الخصوصية وما تعتمدش على نماذج لغوية كبيرة أخرى لمعالجة البيانات. بعد التحليل يوصلك تقرير مفصل إضافة إلى بطاقة بيانات قابلة للمشاركة، تعرض تقييم عام المستوى الخصوصية اللي عندك من غير إظهار معلوماتك الشخصية. الخدمة الأساسية مجانية ولكن فما باقة مدفوعة تنجم توفر لك إمكانيات إضافية، لكن الأهم من الأداة نفسها هو السؤال اللي تطرحه، لأنه نعرف أحنا فعليا حجم المعلومات اللي ممكن الذكاء الاصطناعي يستنتجها علينا من محادثات بسيطة أو مجرد أسئلة نسألوها كل يوم. هذاك علاش مهم جدا اليوم انه نراجعوا ما قاعدين نتقاسموه مع الذكاء الاصطناعي. وكانت هذه كويكلي هاكس لليوم.
1: كويكلي هاكس،
0: كويكلي هاكس، وصلنا ل 11:40 دقيقه، نكملوا بالموسيقى على ديونا فهم صوتكم.
1: منك نسمع، صوتك تسمع،
2: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: لحنش 46 دقيقة رجعني لكم من جديد في ربع ساعة الأخيرة من برنامجنا. تحيتنا لكل أصدقائنا اللي تفعلوا معنا على شان يوتيوب ديوان فهم اللي التحق وصديقنا بن سالم، صديقنا ياسين مزهود، صديقتنا وفاء بوبكر نهارك فل، صديقنا حمدي أيضا. كلكم محليكم محلى مساجاتكم الجميلة اللي قاعدين تكتبوا فيها وتفاعلكم على مختلف الفقرات اللي عنا في سامر ويبس. توتسويت باش نمشي وجهة جديدة مع صديقنا الرحالة حمدي حطب اللي حاضر معنا بالهاتف. صباح الخيرات حمدي.
2: صباح النور إيمان، شحوالك؟ تحية ليك، تحية للناس اللي تتبع فينا الكل، تحية لك التكنيك زادة، الناس اللي ساهرة باش الصوت يوصل كيما يلزم والتصويرة توصل كيما تلزم للمستمعين الكل داخل وخارج حدود الوطن. دونك نحييك تحية سبيسيال على خاطر البلاصة متاع اليوم سبيسيال برشا، وانا بيرسونيل مون نحبها برشا برشا برشا.
1: متصاور ظاهره يا حمدي، متصاور اللي نتفرج فيهم توا حاجه رعب.
2: على فكره راه متصاور بتليفون عادي، ما نحكيش اذا كان يمشي ان فوتوغراف اكسبيرت ولا واحد من اصحابنا الناس اللي مغرومه بالاكتيفيتي او دور. تعرف لي ديستيناسيون هذوما يعشقوهم، علاش؟ خاطر انه يمشي نجم يخرج برودوي، يخرج تصاور من وراء الخيال، كسوسوا في وسط النهار كل سواء في الكوشيت سولي. على خاطر البلاصه نتاع اليوم لوفيت سولي في قفاها، لكن الكوشيت سولي اللي فيها من اروع ما فما، الشمس تغرب فيها قول وفعل يا ايمان. اليوم باش نمشي لاخر نقطه في القاره الافريقيه ترابيا، نحكي اخر نقطه في القاره الافريقيه ترابيا ترابيا، على خاطر كان باش نحكي على اخر نقطه في الخريطه راهي جزيره جالتا، لكن انا اليوم باش نحكي على اخر نقطه في القاره الافريقيه ترابيا. والناس اللي تعمل التور نتاع الافريق يعني اما يبدا من السود افريق والا ينجم يبدا من التصويره اللي بعثت لك اللي هو المجسم تاع اعلى نقطه واخر نقطه في القاره الافريقيه اللي هو موجود في راسنجلة اللي هي وجهتنا اليوم اللي هي معروفه بالفنار تاع راسنجلة اللي هو ثاني فنار تم البناء نتاعو في القاره الافريقيه. هذه حاجه، وثاني حاجه هو اخر فنار في القاره في الخريطه الترابيه للقاره الافريقيه. دونك المجسم هذاك جينيرالمون كو سوا توينسا رحاله توينسا ولا رحاله من العالم اجمع راهم يجيو يعملوا البوانت ديبار نتاعهم، يعني يعطوا في حلقه الوقت وينطلقوا لبنزرت ولايه بنزرت راس انجلا، يبداوا الرحله نتاع التور دافريك. اذا كان فما ان تور دافريك يصير ينجم يصير من النقطه هذيك. بعد شنو هي الحدود اللي تعداوها كذا، هذاك موضوع اخر، لكن نحب نقول راهي راس انجلا وجهه للسياح كو سوا
1: توينسا والا اجل
2: ولا حتى العائلات. راهو ايمان توا ولا فينومين كبير برشا المده الاخرى، حكم اني راس انجلا انا كيما قلت لك راهي 100 كيلومتر على تونس العاصمه. بيرسونيلمون ما راهيش بعيده بحكم انك باش توصل للشط تتمتع بيه وتعدي فيه نهارك انت والعائله اون تو سيكيوريتي. راس انجلا راهي بلاصه من البلايص المزيانه في الجمهوريه التونسيه ومن احسن وازين الشطوط اللي موجوده في ولايه بنزرت. بالنسبه لولايه بنزرت راهي فيها تراك لا تحصى ولا تعد، يعني بعد راس انجلا نجم تعديل برمة القطران ونجم تعديل القريعات وغيرها وغيرها، لكن بالنسبة لينا لكسي بكرهبة صغيرة في راس انجلا موجود. كرهبتك قريبت لك ما هيش بعيدة، عندك شاطئ رملي بحت، يعني الرمل اللي فيه كاليتي طيارة على الاخر، رملة بيضة مزيانة على الاخر، والكاليتي بتاع البحر كيما بعثت لكم في التصور بالضبط. راني بعثت لكم تصور هي الناس اللي تبع فيها، بعثت لكم تصور لو تمشي تلقى نفس التصور هذوكم. راه كان لقيت حاجه اخرى بعث لي مثال
1: قل لي راهو
2: بعث لك المعلومه، لكن الزين اللي باش تلقاه والكادر انستغرامابل كيما يقولوا ايمان هذاك هو. راهو بالحق راس انجلا من اروع واجود المياه الموجوده في ولايه بنزرت في الجمهوريه التونسيه الكل. باش تمتاز هذا راس انجلا، راس انجلا تمتاز بالشاطئ الصخري نتاعها اللي هو يصول للعباد ممارسة هواية الصيد. ناس فما ناس سبيسياليتي نتاعهم المصي في الحجر. علاش المصي في الحجر؟ على خاطر انواع الاسماك اللي نلقاوها في الحجر ما نلقاوهاش في الشطوط الرملية. دونك الناس اللي عندها طوندونس وانها تعدي نهار في بلاصة مزيانة ومعها العائلة، راهي تنجم تهز العائلة تحطها في الشاطئ الرملي اون توت سيكيوريتي. راهي نسنجل ناسها قلوب كبيره برشا كيما التوانسة الكل. انا بصراحه نحب نقول ملاحظه ايمان البحورات والبلايص اللي حكينا عليهم السنه الكل واللي مشينا لهم الكل ناجاتني حتى نوتيفيكاسيون خايبه على حتى بلاص وجينيرالمون سنه نحكي سبيسيالمون في شفوتنا سيكوريتي ياسر طول سيكوريتي طالع برشا ما فماش دي زانسيدون خايبين صاروا والحمد لله
1: الحمد لله.
2: وانا متعدين بريود خايبه نتاع مونك في كلك برودوي لكن انا ديما نحب نوري التصويره المزيانه نتاع تونس والباهيه نتاع تونس. الله غالب ما نجمش نكون سور بلاتو لكن بقدرة ربي يكون بحسنك جدي سور بلاتو ونكمل نحكي على ديستيناسيون اللي تخلي بالحق نخزروا من الكوتي بوزيتيف نتاع البلاد. دونك رسالة كما قلت لك نجم راك يا تونسي تحط العائلة في الشاطئ الرملي كان تحب فما عشاش غادي متوفرين ولا تحط باراسول سامبل باراسول تحطها وتخليهم يعوموا غاديكا وتتحرك انت للشاطئ الصخري تنجم تحط سنارتك ولا اذا كانك مغروم بالغطس تنجم تصطاد بالغطس. ونأكد على حاجه لهنا وانه المصيد بالفيزياء ممنوع هو بطبيعه ممنوع في الشطوط الكل لكن رسجله سبيسيالمون على خاطر فيها كنترول كبير فيها وحكم فما الفناره غاديكا وزون هذيك نحترموها شوي. بصراحه انا نحب نقول ملاحظه ايمان
1: اي
2: وصلت لي من عند اصدقائي اللي يشتيت لافي تاعهم وتعرف قبل ما نحكي على بلاصه لازم نعمل ميزاجور. الملاحظه هو انه فما ظاهره ولات كبيره برشا في شط راس سنجله ديرنييرمون وانه كميه الوسخ بالبنار موجوده اكثر من العاده
1: بالنار
2: جديد يعني بالنار اكثر من العاده. دونك ماذا بينا الناس اللي تسمع فيا راهو الحب الربي سريري على نظافة راهو نظافة تبدا من الدار. اذا كان ريت عبد نضيف البرة راهو نضيف في دار. اذا كان انت تعلم صغيرك النظافة حتى في الشطوط وقت اللي يهز ساشي بوبان نتاعه وهو يلقى ساشي اخرى يكمل يهزها ويحطها في الكرهبة ولا يهز يحطها في الحاوية الموجودة مع العلم وان البلدية موفرة حاويات يعني تنجم ونزيدك زيادة راهو من موفرين حاويات نتاع ترين معناها نتاع ركلة يعني البلار وحده والبلاستيك وحده. دونك لهنا نبداو نعلموا في صغارنا واني قيمه النظافه تبدا من العائله وتبدا منا احنا ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم كما يقولوا وكما متربين عليها احنا المسلمين. دونك النظافه تبدا من هنا. راهو مشكله كبيره وكان بحورات كما راس سنجله نمشيو نتصدموا بالمنظر الخلاب نتاع البحر ونتصدموا بالمنظر الخايب نتاع الوسخ. دونك نستحفظ عليهم ريشتوت للناس الكل ماهيش شتوت الولاد راس سنجلة بركه. وراه بالعكس كي تمشيو البلاصه هذيك وتخرجوا اللي يمشيو الوسخ نتاعكم تعبيركم راه نكبروا في عينين العباد اللي قاعدين يمشيو بحذاها. راه بالحق احنا في كل بحر نمشيو دياس ونحبوا الناس تفرح بينا واحنا نعاونوا الايكونوميا نتاع كل بلاصه. هذاك علاش زاد نوصي باش نقضيو نسافر باش نعدي نهار في راس سنجلة ماذا بيا نقضي من اخر عطريه موجوده في الطريقه هذيك وناخذ خبز مثل الناس اللي تبيع صابونه في الكيس ونسالش وناكل كعيب قطاني عند العبيد اللي تشوي في الكيس. وهذا هو يا اخي في الاخر انا كي خارج عندي ان بتي بيجي نحاول نقسمه ونمشي انا فرحان والناس الكل نسيت به الناس الكل اللي عرفتني تفهمني. لكن نحب نقول راس سنجله راهي 100 كيلومتر على تونس العاصمه
1: اوكي
2: راهي ديستيناسيون ايديال جو دي بيان ايديال لشهر سبتمبر. الناس اللي ناويه خارج تخرج كونجي لشهر سبتمبر هزوا بعضكم ونشوفوا راس سنجله. راهو بالحق اللي يحبك يهزك راس سنجله يمين راهي بلاصه قد ما نحكي لك شويه راهي تتعاش ما تحكيش. راهو فيها كوشيت سولي من اروع ما فما يعني راك تعدي نهار كامل وتختم بكوشيت سولي وانت مروح ما تنساش تتعدى بنزرت فيها كسكروت البلادي وفيها كعبه المنفذ مزيانه وتشد طريقك وتروح سرانات وهذا هو الفايده. دونك نحب نقول راهو عيش اللحظه كامله من وقت خروجك لوقت مروحك وديما كيما نقول اختار العبيد الباهي اللي تمشي معاك باش كل شيء يمشي توتال باكيج مزيان خرج الباهي مع عبيد باهيه ما تعطي كان ريزلتا باهيه. وان شاء الله نكون وفيت حق راس سنجله نعرف روحي ما وفيتش حقها ان شاء الله نكون وفيت حق راس
1: سنجله. وعلى الاقل حمدي نسيتنا في الامبيونس اللي موجوده في الدنيا الفقره اللي تخليك تعيش التفاصيل المزيانه نتاع البلاد هذه. وبالحق يعطيك الصحه الوصف نتاعك تشوق الناس باش انه يمشي ويكتشف شوها للناس اللي ما يعرفوش. باش نختم معاك حمدي في حاجه وانت ما شاء الله رحاله عندك سنوات اكيد عديد الاماكن والبلايص اللي اكتشفتوها انتوما الرحاله كانوا فيرج في وقت من الاوقات وبعد اكتشفوهم العبيد وتغيروا. ريت تدوينه متعلقه بالموضوع هذايا وممكن مساج ممكن متعلق بالاوساخ ولا متعلق بالنظافه ولكن حتى جماليه المكان والحفاظ على البلايص هذايا والحركيه اللي توجدت بعد اكتشافكم انتوما ما نسلو لي نقول اللي خلونا نكتشفوا تونس المزيانة. شنية نجم تحكي عليه الموضوع هذا؟
2: هذا شو نقول لك أنا حاجة يمين. أحنا هدفنا ومسؤوليتنا كرحاله والعباد اللي تعمل في ليزاكتيفيتي او الدور كله هو هذا غرام شنو لوبجيكتيف نتاعو. صحيح نحبوا على تريك النيله احنا نكامبي فيها ونخيموا فيها ونعملوا فيها دي روندوني، لكن البارتاج لوبجيكتيف نتاعو ان التوانس الكل والناس الكل تعرف اللي فما تريك مزيانه بالطريقه هذه في تونس. وانا ناكد لك حاجه، راه ما فماش حاجه بلا ما فماش بلاصه حليناها احنا بلغتنا، احنا نقولوا حلينا التركيبه. نقول مثلا المانجا راهو احنا الرحاله والعبيد عملت كامبينغ في في في شط المانجا هو احنا كنا نخيم مكان في الغابات. نقول كنقول برمه الجتران ولا غيرها كانت نحكي بالبرانسيب نتاع الكامبينغ ولا الديكوفيرت نتاع البلاصه من سنين وسنين، نحكي من 2005 و2006 و2007 واحنا ماشيين كان الاوبجيكتيف نتاعنا صحيح احنا نعرفوا بلايص، لكن زيد نعرفوا التوانسه بالبلايص هذيا باش الناس تمشيلها ونحلوا ديزاكسي ونعطوهم ما كتراي كل ما نعملوا باساج نحب نقول بالبلاكه بالكياس بالديستيناسيون قداش يشدك وقت منين تدخل اسكو عندك باركينغ ولا نحب نشجعوا العباد باش يمشيو وناكدوا ونعاودوا ناكدوا اللي راهي نظافه قبل كل شيء ومسؤوليه مشتركه. انا باش نعطيك سكوب انا ايمان نحبك تعرفوا اللي البلايص هذه راه ما سايبوهاش راهو هكاك بعد ما توفى السيزون تاع السيف ونرجع السيزون تاع لي روندوني نتاعنا راه من اول روندوني نبداو فيه من اخر سبتمبر واكتوبر واحنا نعملوا في حملات النظافه ما نخليوهاش هكاك تهنا نعرفوا السيزون كيف تعبات ونعرفوا برشا عباد خليته سخ غاديكا ونعرفوا اللي فما بارتي من العباد ماهيش مسؤوله. هذاك علاش احنا بعد ما توفى السيزون تاع السيف نحاول درابون تاع الصباح المنقذين والحمايه تقول سي سكر البحر تاع الراجل تقعد كان العباد اللي تمشي في سبتمبر احنا وقتها تبدا التاش نتاعنا. وهذه نحب نقدم تحيه للناس اللي تسمع فيا صحاب يعرفوا رواحهم واحد باش سواء جمعيات ولا اشخاص رانا نمشيو من اول روندوني نبداوها من سبتمبر اخر سبتمبر ولا اول اكتوبر فنبارتاجيو معكم تصور تشوف ايمان رانا نعملوا على رواحنا ونكريو تراكتورات ونعملوا حوالي حملات نظافه ونخرجوا اثنين واثنين من الاوساخ باش سواء بلاستيك والا بالله. بالنسبه للبلاستيك راهو ديستيناسيون تاعو يمشي لوجهتنا اللي هي لي بوشون دامور باش نرسكلوه ونخون هو نجيبوا حاجات نعاونوا بها الناس اللي مستحقه والاكثريه دي شيز رولون للعباد ذوي الاحتياجات الخاصه. وبالنسبه للبلار نعطيه للعبيد اللي تستحق وتعرف تعمل له ريسيكلاج ومفيهم حتى اصحاب المهن الحره والصناعه التقليديه راهوين دونك راهو ما يمشي حتى شيء سوداني. نعمل في حاجات منظمه نعمل في حاجات اورجانيزي نعمل في حاجات اون كولابوراسيون بالدوله مع الدوله يعني ما نخدموش من روسنا ولكن كل ما ثاني راهو بعد كل سيزون تاسيف
1: ديما فما الرحاله ولي كامبر هما اللي موجودين باش يخليو نقولوا ينظفوا ما خلوه الناس الا واعيه ولا مسؤوله. كل الشكر ليك حمدي حطاب على رحله اليوم الرأس انجل كل فقراتنا نجم متلقاهم على الفيسبوك انستغرام تيك توك ديوان فم. صديقتنا هدى وصلي التحقت فينا دونك بعد شويه تقدم لكم اخر الاخبار الوطنيه والعالميه. احنا نوصلوا لنهايه موعدنا لليوم. ميرسي عزيز واش دنعوني في الاخراج والاخراج الرقمي. ملتقانا ان شاء الله غدوه في نفس التوقيت من 10 نص النهار. اجمل تحيات ايمن سكوحي.
0: منك نسمع صوتك تسمع
3: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم
3: ببليسيتي
0: مع مازارو ميلانو. الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامه الاولى في تونس. ديوان فام فلاش نيوز
4: موجز منتصف النهار. ديوان فام عسلامه. تتواصل الحرارة مرتفعة خلال هذا اليوم وتشهد ارتفاعا ملحوظا بأغلب المناطق يومي الثلاثاء والأربعاء حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة وتكون القصوى بين 42 و48 درجة مع ظهور الشهيلي. كما ينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات إلى غاية نهاية هذا الأسبوع وفق نشرة متابعة للوضع الجوي صادرة اليوم عن المعهد الوطني للرصد الجوي. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة الواحدة والساعة الخامسة بعد الزوال وعلى فترات متقطعة على أن لا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة، وذلك بجهة تونس الكبرى والشمال والشمال الغربي والجنوب والجنوب الغربي وجهة الوسط وصفاقس، وقالت إن ذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة منظومتها الكهربائية. أعوان شركة فوسفات قفصة نفذوا صباح اليوم وقفة احتجاجية على إثر وفاة زميلهم نتيجة حادث شغل وتنديدا بظروف العمل الصعبة داخل مواقع الشركة، ورفع المحتجون مطالب تتعلق بتعزيز شروط الصحة والسلامة المهنية وتوفير ظروف عمل أكثر أمانا في ظل ما اعتبروه نقائص في وسائل الوقاية والحماية من مخاطر حوادث الشغل. في الشأن الدولي، محافظ البنك المركزي الإيراني يقول إنهم توقعوا ظروفا اقتصادية صعبة ولذلك بدأوا في تخزين العملة الأجنبية في أماكن متعددة حسب ما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل اليوم ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لإجراء مباحثات تتناول أبرز الملفات الإقليمية والدولية إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع هدى الورغمي في منك نسمع.
3: القيروان، بيجا، السريانة، ديوان FM، ديما معاك على 103.2.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. Minik nisma, soutik tisma.
2: L'actualité, ou kul ma yahem twinsa. متابعة الأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم.
3: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع في منك نسمع. ننطلق معكم توا، نتواصل معكم حتى للماضي ساعتين كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل المتابعين، لكل المستمعين والمشاهدين، تحية خاصة لمستعملي الطريق. درجات حرارة قياسية اليوم، فنشوفوا أحوال الطقس بعد شوية، وذروة متاع موجة الحر ذي اللي قاعدة تمر على بلادنا. يظهر اليوم في حرارة أربعينية بمغلب تقريبا بأغلب مناطق الجمهورية. بعد نعطيكم كل التفاصيل حول حالة الطقس وإلى متى ستتواصل هالموجة هذيا. نردوا بالنا ونسيسوا رواحنا في الكياسات، الناس اللي تخدم زادة تحت الشمس ردوا بالكم على رواحكم، وإن شاء الله لباس وسلامات للناس كل. مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا زادة للجالية التونسية اللي تبع فينا من الخارج على شان اليوتيوب تاعنا لديوانا فام لايف. مرحبا بالجميع وأهلا وسهلا، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة ورائقة للجميع. اليوم الاثنين 24 أوت 2026، نص نهار وسبعة دقائق. شنو باش نحكيو اليوم؟ شكون هما مواضيعنا؟ شنو هي مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا تتسويتا. تم عرضه للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي، ينقذ ذئب بعد العثور عليه مصابا ومقيدا، موضوعنا في ماكس بارتاج. تبلغ ذروتها اليوم، إلى متى ستتواصل موجة الحر في تونس، وما هي المناطق المعنية بنزول الأمطار، موضوعنا في لاكتي دو جور. هل تسببت أزمة الكهرباء في تونس في تأخير تسليم زي الرسمي للجيش الهولندي، موضوعنا في أنفو أنتوكس. بعد غلق مدرستهم وإيداع أبنائهم بمدرسة إعدادية، أولياء يطلقون نداء استغاثة، موضوعنا في ميديتور. ارتفاع حجم الأوراق والقطاع النقدية المتداولة إلى ما يقارب 30 مليار دينار، فما هي تداعيات هذا الموضوع، موضوعنا في الشفر دجور. ما هي عقوبة أصحاب الدراجات النارية الذين يتعمدون إقلاق راحة المتساكنين، موضوعنا في ديكريبتاج. وبعد انتشار ظاهرة العلاج بدود العلاقة الجمعية التونسية للطب العام والعائلي، ضيفتنا اليوم في الوانفو.
0: انتم تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي،
3: حسام الدين الحلواني في الاخراج التقني، هيفا بن يوسف في الاعداد والاخراج الرقمي، مريم المصمودي في استقبال تليفوناتكم، كوتي ديجيتال اشرف الرباحي، ايمان الغريبي معكم كوتي ميكرو هدى الورغمي للماضي ساعتين.
0: ما تبدلش الموجه،

0: ديوان فهم هي الموجة اللي تواتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فهم تكون معاكم ديوان فهم صوتكم
1: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا اهلا وسهلا. شفنا صور لحيوانات بالجملة تعرض للبيع في الأسواق. شفنا مثلا النحام الوردي اللي هو ممنوع بالقانون بيع متاعه، وشفنا قديش من مرة فما ثعلب زادا يعرضوه للبيع وغيره. المرة هذه الذئب تم عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي في دوز تحديدا من ولاية قبلي. تم التدخل من قبل إدارة الغابات، تم إنقاذه، لكن شنو اللي صار؟ شنية الوضعية الصحية اللي لقاو فيها الذئب هذايا؟ نوعية هذا الذئب شنية بالضبط؟ خسرنا حاجة ما خسرناش؟ هات نحكيو في الموضوع وتفاصيل دوت شويت.
1: ماكس بارتاج
2: الناشط البيئي رئيس جمعية تونس إيكولوجيا سي عبد المجيد الدبار، مرحبا أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
3: أهلا وسهلا، صباح الخير.
2: صباح النور، مرحبا سي عبد المجيد، أهلا وسهلا. تبعت الموضوع أكيد كما تبعناه التوانسة كل على مواقع التواصل الاجتماعي، ذئب مقيد ومعروض للبيع على الغيزو سوسيو، شنو هي الحكاية؟
3: والله معناها حكاية متكررة لغالب التونسي، ولت عندها مش عارف شوي ازدراء شوي نقمة شوي تسيب. ميصيرش هذا، خاطر مش معقول يبقى التونسي برك هو معناها اللي يتمتع بالطبيعة واللي يتمتع بثرواتها ويتمتع بحيواناتها، هو الوحدة يصاد ما يخليش حتى حد ينافسه. نولوا نركبوا معناها اتهامات للضبع وللذيب وللثعلب وللفنك وحتى للحرمبة، معناها تتباع للتروت كأن الحيوانات رقم ربي، معناها يزاحموا في حياة البشر. نشوفوا عدة دول أوروبية، والله صدقني نقول هذيك هي الجنة. هم هذاكم نحسهم يتعاملوا مع الحيوانات البرية والطبيعة، وتشوف بلاكة هيك رد بالك راه غزالة باش تشق عليك، وفعلا تشق عليك. في لوكسمبورغ شفت أرنب برية في كيما نقولوا بالبحر نتاعهم، مش معقول مفرغت معناها طبيعتنا من ريشها ومن أوبارها ومن ثدياتها، مش معقول هيك. وعندنا معناها قامة والقانون التونسي ومجلة الغابات والقرار اللي يخرج كل عام من مجلس أعلى للصيد، اللي ولا حتى هو تقزم اسمه من اللي كان اسمه مجلس أعلى للصيد ولا اللجنة الاستشارية للصيد. نتمنى من إدارة العامة للغابات ونتمنى من السيد وزير الفلاحة يرجعوا للمجلس الأعلى للصيد، خلي ياخذوا ويزيدوا فيه شوي صرامة. والحاجة الباهية أن مجلس أعلى للصيد يخرج قرار سنوي ما يتعداش قانون. علاش ما يتعداش قانون؟ خاطر لكن كل عام المجلس أعلى الصيد تم سوبليس، تم تدخل
2: مرونة
3: يعطيك الصحة فرق في الكلمة، أن مثلا البلاصة هذه نسكروها السنة، الطير هذايا نفتحوا فيه جمعة زايدة، الطير هذايا لا نسكروه السنة خاطر كذا كذا. خاطر لكن باش يولي قانون وقتها يزم يتعدى على البرلمان، أما كي يولي قرار يصح فيه معناها سيد وزير الفلاحة ويترأس السيد المدير العام الغابات نيابة عنه السيد وزير الفلاحة، القرار هذاك فيه مرونة، معناها كل عام كل ولاية يصير معناها نشر الأماكن اللي يقع فيها الصيد والأماكن المغلقة والأماكن اللي معناها محمية طبيعية والأماكن معناها زون ميد معناها مناطق رطبة. خلينا نرجعوا كما كنا، كنا نحترمه. توا تصوري معناها أنا الحمد لله عديت 23 سنة نحضر في مجلس أعلى للصيد، والمجلس أعلى للصيد فيه باريتي معناها ناس يحموا وناس يدخلوا للجمعيات الصيدين معناها خاطر هم يطالبوا بحقوقهم يطالبوا بأكثر مدة الصيد. لأن هيك معناها وصلت الله يرحمه سعد الحيلي كنت أنا وياه كانت الإمامة تفتح صيدها بداية من 15 ماي معناها بكل عام نربح جمعة جمعتين تولت الإمامة العابرة اللي جيت معناها تبيض في شمال أفريقيا وتتكاثر ولت صدرها في الأسبوع الثالث من شهر جويلية. علاش؟ خطر يجي أزواج ويتكاثروا في العام الباهي الأزواج القوية ينجموا يعملوا يعني مش ديما أما نادرا ما يصير. ولكن تويك اللي شفته في تونس شفت صياد اللي جلس معايا على الأقل 3 سنين ولا 4 سنين في المجلس الساعة للصيد صرح لي أن كيف يشوف الحاج قاسم يقتله عليه على خاطر الشاك مرة حاج قاسم كلا فلوس متاع سمانة. إيه تبقى أنت وحدك تحت كر وتزيد يأكل الفيران ويأكل الأرنب ويأكل الطيور ونقتلوه والثعلب كيف كيف معناها أي حد يحتاج معناها هو طبيعة نحط عليه خط أحمر.
2: شو يكون فما اختلال معناتها في التوازن البيئي معناتها هكا ولا لا في بلادنا هذا اللي ماشيين فيه؟
3: اختلاف ولت أكثر من اختلاف ولت
2: اختلال كبير
3: فعلا اللي نشوفه فيه معناها كنا نتصدروا عدة دول العربية ودول أوروبية كنا معناها نقارنوا في تونس في حماية الطبيعة بالبرتغال وباليونان نطمحوا باش نقولوا كما إسبانيا وكما فرنسا معناها ولينا تويك كل شيء الجندي إبادة كبيرة في تطوين الصيد العشوائي في الصخيرة في في في في الشمال الغربي في شرة القروان معناها
2: شنية الحيوانات اللي خلال السنوات الأخيرة شهدت إبادة كبيرة قلت الجندي مثلا شنية الحاجة الأخرى
3: الجندي كما نسألك بنين كما كما كما شو اسمه كما الأرنب هو معناها حيوان محمي وغير محبب معناها حتى الطعم بتاع الزفرة مش معقول
2: شنو الطعم بتاع الزفرة
3: معناها ما يتكلش
2: شنو هو
3: الجندي
2: وعليش ما لا يستدوا فيه
3: يا النقمة هكا اي حاجة تتحرك اي حاجة على الاقل تل ما معادش الارنب وما عادش الصحراء اللي كانت تعج بالطيور البرية تعج بالكروان تعج بالقليل تعج بالأنواع الغزلان الزوز الريم اللي يعيش في الكثبان الرملية والغزال السماتي غزال دركاس اللي يعيش في السباسب معناها صارت إبادة كبيرة. علاش؟ خطر ثم فترة ما كان السعوديين يصطادوا في الصحراء وعملوا إبادة كبيرة وبعد لك جاوا القطريين معناها قال لك الجماعة دوز وبلي وبنقردان وتطوين قال لك كيف الدولة ما دخلتش هاي هاتوا نكملوهم فرغوها الصحراء خلي مش نرتاح الناس كل فعلا هذاك صار تو معاش اللي حتى حد
2: نرجع الحديثة الذيب اللي صارت في دوز شنو الحكاية معناتها توا فهمنا أرنب باش ناكلوه ويمامة باش ناكلوها وغيره ما الذيب يتقي ويتباع
3: عليش معناها اللي حاجة تصير تتبع على حصير اللي يطير واللي يجري في الطبيعة هذاك اللي حصل
2: اللي أنا مش نبيع ذيب شو مش نعمل به معناتها مش مش نشري منك ذيب شو مش نعمل به مش نربيه
3: يدور فيه 20 ولا 50 دينار خير من بلاش خير من عنده هو
2: اللي مش يشري ذيب أنا معناتها تو أنت مش تبيع ذيب وفما ناس مش تشريه لويش مش تشريه الذيب
3: ثم ناس يقول لك الربي ثم ناس يقول لك مش عارف ثم اللي قال لك ذيب خير من 100 طبيب يعجبكش تو هاي قال لك فيه انواع من الماكلة بتاع ما صارش
2: معنى حتى الذيب ولينا ناكلوه
3: الكفار في الشيرة الاخرى في البحر الابيض المتوسط معناها شيء يعمل كيف كي نشوفوا الحماية والرعاية والعناية بالحيوانات البرية شيء يعمل كيف معناها وصل معناها في المجر الأرنب كانت ب 25 أورو باش تصطاد أرنب واللي توك ب 40 أورو معناها ب 120 دينار باش تضرب أرنب معناها تصطاد وثم ناس يمشوا يصطادوا غاديك علاش احنا نساهموا كان في الإبادة علاش نجروا باش الذيب والفنك والثعلب نحصلوهم إما ناكلوهم ولا نبيعوهم نتعدى نشوفوهم ونصف بي كل حد نتعدى أنا وليت مهدد كان ورا جد عليه سيف خطر نصور ونعلم الدار العام الغابات وكنت نعلم مركز الشرطة.
2: شو عملت الدار العام الغابات في حديث التذيب هذه؟ هتنرجع معناتها للموضوع.
3: وي تدخل مباشرة. أولا الإدارة العامة تدخلت مباشرة، سبقوني أنا طلبت السيد رئيس فرقة السيد بالبلي، جيت ديجا في باله وفي ساعة معناها عرفوا السيد وين وسألوا عليه، عندهم طرقهم الخاصة ومشوا لديريكت ووقفوه وعملوا لنا محضر وخذوا الذئب، لكن الذئب كان في حالة سيئة جدا. في ساعة سخروا طبيب بيطري وعمل الفحوصات اللازمة، ولكن في حالة معناها القيد والجروح خطر، يمكن تظهر لي شدوا بمنداف الكاسح صار له نزيف وصار له معناها تكسر في الساق ما كملش مات من غضوة. أما كانوا وصلوا لدار العام الغابات معناها استعجلوا كهرباء سريعة باش تجيبها لسيدي ثابت الطب البيطري، مدرسة الطب البيطري، معناها ما كفاتش مربعة الأيدي لدار العام الغابات. في ساعة ومش كان لأول مرة هاي تدخلات بدينا جدية وصارمة، ورغم الإمكانيات المحدودة ورغم معناها قلة البشر، تصور الإدارة العامة للغابات تخدم 250 فني، الجزائر تخدم 13 ألف فني في الغابات. الإدارة العامة للغابات صارت معناها السيرديا مندوبية الجوية في الفلاحة، كل سيرديا مندوبية فيها الفرع متاع الإدارة العامة للغابات اللي هو ولكن معناها السيد الله بالغابات غديك اللي تحت رئيس فرقة الصيد آخر كرهبة كانت وجدت يعطوها له وما تمش تمويل، وتصوري معناها المحروقات البنوات متاع المازوت ساعات يفهم الأسبوع الأول الأسبوع الثاني وثم إدارة مش لازم نسميها يعطوه أسبوع سبت في الأسبوع يعطوه كهرباء ما ثماش تيارات، معناها باش تصير المقاومة
2: معناها لازم تكون فما
3: ولو هكا البركونية متاع الجهة هذيك ولا يعرفوه وقتاش عنده كهرباء وقت يخافوا ما يقروش. تصور معناها ما هذا دين، وثم شكون ضرب الكرتوش وثم شكون كلاطريحة وثم تكون ركبوا له تهمة توك في يعاني في قضية في المحكمة في الجنوب مش لازم نسميه. معناها الناس اللي تخدم واللي تعمل الرعاية والحماية معناها استنادا لمجال العمل الغابات واستنادا للقرار السنوي للمجلس الأعلى للصيد اللي ولا اللجنة الاستشارية، معناها الناس تحترم القانون، معناها ولت مهددة في حياتها، مهددة في الخطر، تم النوض عليه، تم الاعتراف،
2: واضح
3: مش معقول، مش معقول. معناها الدولة لازم تتكفل بالاعتناء بالصيد وبالمصيد، خطر اللي كان صيد انت اللي كان متماش طريق ديش تصاد وناس ولت معناها
2: نقصوا من منطق الأنانية ونخمموا في حق الأجيال القادمة زيادة. فوالا شكرا سيد عبد المجيد الدبار النشاط البيئي رئيس جمعية تونس إيكولوجيا، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. مواصلين معكم مشوارنا، هلا وسهلا سي حبيب بن صالح. يقول له الطقس حار وحار جدا، أكيد جدا باش نمشيو نحكيو على حوال الطقس. حسيت اليوم تقريبا اليوم الأسخن على قليلة منذ بداية موجة الحر نهار السبت، هل هو يوم الذروة؟ ما زالت ما أيامات باش ترتفع فيها أكثر درجات الحرارة؟ شنو هي المناطق الأكثر حرا والموجة إلى متى ستتواصل؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله بعد الفاصل.
1: في الخدمة، في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار، الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات، ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكون معنا إين وديما على باج في منك نسمع. جوك موسيقى، تسمع راب، بوب، روك، بلو،

بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: ليف على 106 في الهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: منك نسمع، منك نسمع.
2: مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. نص نهار و28 دقيقة على موجاتنا، واصلين بعضنا حتى للماضي ساعتين. هذه منك نسمع. قلت أنا بكري شوية ارتفاع اليوم، حسيته أكثر من العادة في درجات الحرارة مقارنة بالسبت والأحد. نحس اليوم الأسخن، ربما المعلومات متاعي تكون صحيحة، ربما تكون نسبية. هات نحكيه في التفاصيل الطقس وإلى متى ستتواصل موجة الحر. موضوعنا وتفاصيله تتشويتا.
1: Le chiffre du jour.
2: الأستاذ المبرز في الجغرافيا، الباحث في علم المناخ، الخبير في طقس تونس، صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ، أستاذ عمرو بحبة. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: أهلا أسلامة أستاذ هدى، مرحبا. مرحبا زادة بالسادة المستمعين على ديوان فهم.
2: يظهر لي الألايون اليوم وموضوع التوينسة بار القصان متاع الماء والضوء، هي موجة الحر، والقصان متاع الماء والضوء هو نتيجة أكيد لموجة الحر. شنية شنو الوضع اليوم؟ هو الأسخن مش الأسخن، درجة الحرارة المتوقعة، وموجة الحر لما ستتواصل؟
3: الموضوع اليوم صحيح في تونس موجة الحر، وزاد خاصة الحرارة المحسوسة. يعني وضع مشكل آخر ثاني، وفما مشكل ثالث اللي هو قصان الضوء. دونك في الحقيقة الوضع مش باهي يعني الفترة هذه، ومازلنا ما بلغناش الذروة. الذروة أستاذ هدى مش اليوم. اليوم صحيح جنوب تونس اليوم سخون، فما 46 وحتى 47 درجة في جنوب تونس اليوم، 45 درجة 44 درجة في شمال وسط تونس اليوم، يعني أقل شوية من نامس. أجواء حارة، فما حتى يعني حرارة أربعينية في عدة ولايات تونسية شمالية ووسطى، ولكن أقل من أمس. نعطيك مثال، مثلا في جهة الساحل يوم أمس في المناطق الداخلية متاع ولاية سوسة المنسير المهدية فطنا 40 درجة، وصلنا حتى 43-44 درجة، وما فيش محطات كما تعرفوا في كل المناطق، ولكن معناتها من المؤكد اللي تجاوزنا 40 درجة في برشا محطات. اليوم أقل شوية
2: في الساحل، أقل أما أنا في الصفاقس نحس أكثر اليوم. ما نعرف
3: في اليوم، لا حتى في الساقس اليوم حار، قلنا معناتها المناطق الـ يعني المناطق الجنوبية اليوم سخونة، وحتى زاد المناطق اللي في وسط تونس أما اللي أقرب للجنوب يعني صفاقس وسيدي بوزيد، اليوم زاد يعني أجواء حارة كيف أمس، ربما أقل شوية ربما أكثر شوية أنت والمنطقة، ولكن يعني تقريب من ولاية صفاقس وولاية طبعا حتى القروان زاد سخونة اليوم، ولاية سيدي بوزيد وإحنا نازلين نحو الجنوب اليوم طقس مازال حار جدا، وحرارة عموما تقريب في المناطق دي الكل من 42 إلى 46 درجة، ممكن حتى 47 درجة في جنوب تونس خاصة في قبلي وفي توزر. دونك الأجواء، ولكن الذروة مازالت.
2: وقتش الذروة؟
3: الذروة هم ثلاثة أيام القادمين يعني الثلاثاء، خاصة الأربعاء والخميس.
2: تبدلت المعطيات، تبدلت المعطيات.
3: شوف أستاذ هدى، هو ساعات يجينا بعض النقد، مثال خلينا نوضحه حتى في بعض الثواني، راهو حاله الطقس راهي تتغير، توقعات تتغير كل ست ساعات، مش فقط في المطر حتى في الحراره. مثلا اليوم وضع كان أصدر حتى المعهد الوطني للرصد الجوي ما كانتش فما 48 درجه متوقعه، اليوم ولات متوقع نهار الاربعاء، نهار الاربعاء متوقع مثلا. دونك يعني حالة الطقس والتوقعات الجوية تنجم تتغير، تنجم يعني ساعات الأمطار تزيد أو تنقص، ساعات درجة الحرارة تنقص أو تزيد. الموجة بيدة هذه أستاذ هدى كثر على الحديث، ما كانتش متوقعة، يعني كي نرجع 10 أيام التالية ما كانش عنا موجة حر، ولكن سبحان الله كل شيء تغير من بعد، لأنه الطقس متاعنا، حالة الطقس متاعنا راهي متعلقة بالمنخفضات الجوية، متعلقة بالمرتفعات الجوية، بمرتفع الأسور، بالمرتفع الأفريقي. ساعات يعني احد مراكز الضغط هذا سواء كان الضغط المرتفع ولا المنخفض وقت اللي يتغير شويه المسار نتاعو ينجم كل شيء يتغير. ما كانش عندنا موجة حر، بالعكس احنا النصف الثاني من اوت يعني كي نرجعوا احنا 10 ايام التالي او اكثر او حتى اسبوعين كان متوقع فيه امطار، لما حاله فما امطار نزلت، ما كانت متوقع اكثر امطار وحالات عدم استقرار يعني مهمه. فما أمام كانت أقل قوة. فما يوم واحد سجلنا فيه برش أمطار تذكروه تقريبا منذ 5 أو 6 أيام بالتالي، ولكن موجة الحر ما كانتش متوقعة، وفما تحديثات اللي بعدها فما موجة حر. دونك لازم الناس يعني يفهموا اللي راهو حالة الطقس أو المناخ أو يتغير، نحكي حالة الطقس خاصة راهي تتغير، نجم ساعات بعض المعطيات الصغيرة تتغير حالة الطقس تتغير. دونك عندنا موجة حر، الذروة نتاعها إن شاء الله 3 أيام القادمين، غدوة تقريبا أغلب المناطق التونسية بيشكون فيها حرارة أربعينية من 40 إلى 47 درجة غدوة. 45 و46 و47 درجة موجودة خاصة في حوض مجردة في العاصمة في تونس. حوض مجردة يعني جندوبة باجة بنزرت، وديما في وسط الحوض أكثر من السواحل. ثم العاصمة خاصة غربها منوبة، وحتى العاصمة زادة غدوة تنجم توصل 44 درجة 45 درجة. ثم نازلين لوطة الزغوان القيروان غرب الساحل، يعني براتيك مو الساحل الكل، لما ديما المهدية أقل شوية مثلا من دواخل المهدية، ولكن غدوة وحتى نهار الأربعاء زادة راهو حتى المهدية والمنستير وسوسة راهو باش تكون فيها حرارة تقريبا تاع 42 و43 و44 درجة، حتى على المباشرة على ساحل البحر. الساقس كيف كيف الحرارة اللي نسجلوها توا مازالت متواصلة الأيام القادمة تقريبا بنفس الوتيرة، وربما حتى أكثر شوية نهار الأربعاء مثلا خاصة. نهار الأربعاء ما توصلنا القروان والساحل، الساقس والجنوب كيف كيف معناتها بكله معني بالحرارة تقريبا من 42 إلى 47 يعني درجة.

0: الجمهوريه ديما يسخنوا برشا. وطبعا زاد كما قلنا حتى جنوب تونس خاصه الجنوب الغربي حتى زاد جابس ومدنين و التطاوين كيف كيف لو الحراره باش تكون تقريبا 45 46 47 وربما حتى 48 درجه. فالحقيقه يوم حار جدا باش يكون نهار الاربعاء حتى غدوه زاد ثلاثه وخاصه الاربعاء اكثر نجم نزيدوا درجه او اثنين. وحتى الخميس ينجم يكون كيما الاربعاء وممكن اقل درجه يعني ممكن كيما ثلاثه. دونك ثلاثه اربع خميس حارين جدا في تونس الكل حتى على السواحل. المعهد الوطني للرصد الجوي كان يعني اصدر منذ قليل يعني صباح اليوم بنشره يعني تفصيليه فيها درجات الحراره المتوقعه يعني حتى في مدن يعني ساحليه الحراره فما 44 درجه و43 درجه 45 درجه حتى في مدن ساحليه كيما صفاقس وسوسه المنستير مهديه نابل يعني كل هذه مناطق حتى مدن اخرى جابس طبعا كلها فيها حراره كبيره حراره أربعينية. وسادة وده ونزيد عليها المشكله نتاع الحراره المحسوسه
1: غاده الحراره المحسوسه في المناطق اللي فيها الرطوبه عاليه اساسا هكا ولا
0: اي ديما اكثر في المدن الساحليه يعني تقريبا من هو لمحل الساقس وخليج جابس يعني اقل رطوبه الايام هذه. الرطوبه المدهذي اكثر تقريبا من المهديه ولا من شابه سلقته مهديه واحنا ماشيين نحو حتى البنزرت حتى التبرقة وخاصة في جهة الساحل وجهة نابل والعاصمة وبنزرت.
1: إذا كان ريال مول معناتها درجات الحرارة 46 درجة الحرارة المحسوسة قداش توصل مثلا في المناطق هذه؟
0: هو عموما وقت اللي تكون فما حرارة كبيرة كي نوصل 46 درجة الرطوبة راهي تنقص اوتوماتيكمون معناتها المحسوسة باش تكون أكثر شوية نجم نوصل 50 درجة 51 درجة وذا يراو سجناه يراو حتى في بنزرت يعني يوم أمس مثلا وسجناه معتها بوم هو مش يتم تسجيله هي عملية حسابية تتعمل يعني فيها الحرارة المسجلة خاطر فما زادة برشا ناس يسأل وش معناتها حرارة محسوسة كيفاش يتم احتسابها بوم فما قاعدة يعني معينة دون الخوض في تفاصيلها. المهم كل ما تكون عندي حرارة مسجلة مع رطوبة معينة تعطينا درجة حرارة محسوسة معينة. إذا كان نزيده كان الرطوبة تزيد الحرارة المحسوسة تزيد مثلا الأيام الماضية الحرارة المسجلة في مدن الساحل ولا في جهة نابل ولا في قليبيا ولا حتى في بنزرت تقريبا 32 و33 و34 درجة و35 درجة وحتى 36 درجة. أمس في بنزرت 36 درجة المحسوسة 51 درجة. أمس في جهة الساحل سوسة المنستير المهدية تقريبا مهدية أمس 34 درجة مستير أكثر شوية 36 درجة. دونك ولكن الحرارة المحسوسة نحكي على المسجلة ولكن الحرارة المحسوسة 49 درجة يعني براتيكمون 50 درجة في قليبية 50 درجة محسوسة. علاش هذا؟ لأنه نسب الرطوبة يوم أمس كما الأيام الماضية كما حتى الأيام القادمة رطوبة مازال تقريبا في كل مناطق هذه تقريبا كل يوم فما رطوبة 50 و60 و70 وحتى 80 وحتى 85%. دونك الرطوبة مرتفعة جدا ولك علاش الإحساس يعني بالحرارة ولا
1: يكون مرتفع معناتها أكثر
0: يكون كبير.
1: وصلت لي لنهار الخميس قلت لي مازلت معناتها باش ترتفع والثلاث وأربعة وخميس وربما الأربعة تكون البيك متاع الأيامات هذوما الكل. أيوم بعد مازلت متواصلة الموجة ولا فما شوت في الحرارة ولا شنو بالضبط؟
0: الموجة باش تتواصل حتى آخر الأسبوع يعني جمعة سبت حد ولكن باش تبدأ تنقص بشوية بشوية على شمال تونس وعلى السواحل الشرقية مبدئيا فما تراجع بعدة درجات خاصة على شمال تونس يعني ممكن باش نهبطوا من 44 درجة وال 45 كيف الأيام هذوما نحكي على شمال تونس وحتى 46 درجة نهبطوا ممكن ل 40 درجة و 39 درجة و 38 درجة وربما ما يعني تنزل حرارة في يوم وتنجم تعود ترجع لأنه حتى بعد نهار الأحد وحتى الأسبوع القادم اثنين ثلاثة أربعة يعني حسب فما اختلاف بين النماذج خاطر بعدنا شوية معناتها نحكيه على أكثر من جمعة القدام. دونك فما بعض النماذج وضعت يعني حرارة أربعينية أما أقل من اليوم 40 و42 و43 درجة. فما نماذج أخرى وضعت 38 درجة 39 درجة يعني أقل من 40 درجة. في كل الحالات من المؤكد وأنه يعني آخر أسبوع هذية بعد البيك معناتها وحتى أول أسبوع القادم باش تكون الأجواء ما زالت حارة أما الاحتمال الأكبر اللي أقل من الأجواء يعني الحارة متاع الأيام هذية. ولكن باش تقعد فما يعني أجواء حارة نجمو نحكيه على تواصل موجة الحر لأنه إذا كان تقعد حرارة 40 و42 و43 درجة في عدة ولايات دونك أعلى من المعدلات بعدة درجات نجمو نحكيه على تواصل يعني موجة الحر أما ربما تكون بأقل حدة وبأقل قوة بالمقارنة مع الأيام هذية مع الأسبوع هذا. مبدئيا مع النماذج تقريبا إلى غاية بداية سبتمبر 1-2 ربما حتى 3 سبتمبر يعني تضع أو نجم نقوله أجواء حارة حتى لكن مش تنتهي مش حرة مش تقعد فما أجواء حارة وربما من بعد يعني آخر تحديثات متاع اليوم منذ قليل مثلا ربما الفترة ما بعد 3 سبتمبر وحتى 4 سبتمبر ممكن نرجع حرارة ثلاثينية متاع 30

0: ولا 28 إلى 35 درجة ليل حرارة تقريبا حول المعادلات العادية.
1: إن شاء الله ربي يرحم.
0: بالانتظار من السنة وخطر رأي التوقعات دي ما قاعدة تتغير إن شاء الله. إن شاء الله ربما
1: نحو الأفضل إن شاء الله. إن شاء الله نحو الأفضل. فقط سؤال أخير نعرف مثلا صارت نزول أمطار بطريقة مفاجئة في عدد من المناطق وانت ديما تسميها الأمطار هذه الطبيعية تقول هي أمطار الحمل الحراري والتضاريس نتيجة لارتفاع درجات الحرارة. باش نعيشوا حالات عدم الاستقرار الجوي خلال الأيامات هذه رغم الارتفاع متى درجة الحرارة؟
0: هذا يوقع أمس مثلا في جهة القيروان حتى في جنوب سليانة ثم الاتجاه كان غرب المهدية والساقس لوقت المطر يعني نهاية متاحة كانت في الساقس عطت حتى بعض المليمترات في ولاية الساقس كنا نشرنا حتى بعض الصور هذا متوقع حتى اليوم وغدوة ولكن يعني الأمطار خفيفة مليمتر زوز ثلاثة محلية جدا يعني تهم مناطق أمس في الساقس مثلا مش في كل مدينة الساقس فما أمطار فما أحياء فيها فما أحياء أخرى ما فيهاش رغم اللي في يعني في نفس المدينة مش ساقس كبيرة دونك الأمطار ربما تكون موجودة اليوم ولا غدوة ولا حتى في أيام أخرى أما المحلية جدا وخفيفة وسريعة جدا نتاع بعض الدقائق يعني مع معناش ملخص يعني معناش حالات عدم استقرار قوية اللي تلقاها على عدة ولايات وأمطار وأودية إلى آخره لا هذا مش متوقع متوقع حالات خفيفة بعض الأمطار الخفيفة نتيجة الحرارة اللي قاعدين يعيشوا فيها توا في انتظار سبتمبر إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله جي سبتمبر ممطر إن شاء الله يا ربي. شكرا أستاذ عامر بحبال أستاذ المبارز في الجغرافيا الباحث في علم المناخ الخبير في طقس تونس صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ. احنا مواصلين معكم مشوارنا تحياتي للإنترنت الكل اللي تابعوا فينا عشان اللي تبتعنا للديوان فم لايف. شكرا لكم حبيب بن صالح مرحبا نصف الدهش مرحبا سلوى حمدي سامية الهواري مرحبا أهلا وسهلا هاجر هيثم الغزي فدوى لي بيبي مرحبا سونيا سيسي ياسين مرحبا عندي برشا ما شفتش التشكيله هذه الكل مع بعضكم مرحبا نورتونا اهلا وسهلا شكرا على التفاعل الياس مرحبا اهلا وسهلا شكرا للجميع ومرحبا ابو بكر وفاء مرحبا اهلا وسهلا تحياتي للجميع شكرا على تفاعلكم وشكرا على الموجات الايجابيه اللي قاعدين تحطوا فيها في البرنامج امي عبد الله مرحبا اهلا وسهلا شكرا لكم ان شاء الله ما نسيت فيكم حتى حد ومرحبا بكم ونورتوني الكل موضوع وخبر تم تداوله برشا على ريزو سوشيو وعلى المواقع الإعلامية العربية أساسا يعني حديث على أنه موجة الحر وانقطاع التيار الكهربائي في تونس تسبب في تأخير تسليم الزي الرسمي للجيش الهولندي. نعرف برشا جيوش أوروبية عملية ولا خيط مع الأزياء الرسمية متاعهم تصير في تونس هذا الكل أكيد ينجم يزيد كان فخر وينجم يزيد كان سمعة باهية للنسيج التونسي لكن كي نحكيه على التأخير وناس تقول 4 شهور وغيره كل واحد معناتها شو يقول حبينا ناخذ المعلومة من المصدر متاحة ونحكيه فيها بأكثر تفاصيل ونعطيكم كل المعلومات نحكيه في الموضوع والتفاصيل وتتشفيت ما تبدلش الموجة

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. أنفو أنتوكس،
1: عفوا أنتوكس، المعلومة اللي تم تناولها وخليني أقول بكل شفافية في قناة الجزيرة القطرية، تقول أنه موجة الحر الشديدة وانقطاعات الكهرباء في تونس تسببت في تأخير تسليم ملابس قتالية جديدة للجيش الهولندي، كان من المقرر تسليمها في سبتمبر المقبل لكن الموعد تأجل إلى الربع الأول من عام 2027. هات نرجع للمعلومة ونرجع لتفاصيل الموضوع. يحضر معنا في مباشر رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس سيد هيثم بوعجيلة. مرحبا، نورتنا سي هيثم، شنو حوالك؟
2: مرحبا، شكرا على الاستضافة وشكرا على الرجوع لأهل الذكر باش نتحدث ونبين الحقيقة من الخطأ.
1: مرحبا، هلا وسهلا. قل لي سي هيثم، شنو يسعد ان نحكي وساعة برشا جيوش تخيط عنا هكا ولا
2: اي واو كذلك برشا جيوش من دوين مواصفات متاع جودة ومتاع تكنيك كبيرة برشا تخيط عنا، مش تخيط تصنع عنا،
1: تصنع عنا مثلا الجيوش الأوروبية هذي اللي تصنع عنا
2: برشا جيوش أوروبية كيما الجيش الألماني الإسباني الهولندي الحلف شمال المتوسط شمال الأطلسي
1: كلهم يخيطوا عنا. علاش حكينا كان على الهولندي فقط، ما فماش مشكله في الاخرين ولا شنية الحكايه والتفاصيل؟ هاي
2: هو بكل صراحه معذوني نحب ان خلينا نداولوا الموضوع. هو مستحيل، راهو هو ديجا الشركات اللي تخيط هالنوعيات هذيا من اليونيفورم معناتها تكنيك راهم شركات عاليين الحرفية فنيا ولوجستيا وفي الحوكمة متاحهم وفي التصرف متاحهم. دونك من المستحيل كونه يكون فابريكان يحترم نفسه وبش يعمل تأخير انت أربع أشهر. الحكاية وما فيها كونه العديد من اللازمات هذوما هما يتعاملوا في شكل لازمات، مثلا وزارة الدفاع الهولندية تتعمل لازمة فيها العديد من المنتوجات اللي يسمهم يتليفريو للجيوش هذية وللهياكل هذية. اللازمة هذية مثال خذيتها شركة أوروبية وخذيتها بكلها، ومنهم نجيني فورن تصنع فيهم في تونس عند مزود ولا اثنين مزودين اللي هما الحقيقة معناتها عاليين الحرفية معناتها حرفية معناتها الحقيقة في مستوى معين
1: بأساميهم
2: معناتها بأسميع بأساميهم وبتاريخهم وبسمعتهم وبجودتهم، وماهوش أول جيش ولا هيكل تاع بلاد متقدمة يخدموا له ويخدموا له منتجات عالية الجودة عالية الفنيات عالية المواصفات. وزادة أقول لك مش سهل باش يتخدموا في أي بلاسة في العالم. المسألة لو كانت في الحالة هذه وأنا متأكد على خطر أنا من غير ما نحسبه لي أنا رئيس الجامعة التونسية للنسيج، السيد اللي هو المدير العام بتاع الشركة من واحدة من الشركات تخدم فيهم صديقي ونعلم اللي هو كان عنده سوق مارشي 5 سنين متاع جيش أوروبي وهداخل كمله وبش ودخل في الجيش هذية الكونترات والعقد والمفاهمات اللي عنده هو يدخل في جامفي يخدمه جامفي 2026. الشركة هذية اللي خذيت اللازمة وعدتهم دونك خذيت ريزيرفيت الاسباس برودكتيف في الشركة هذية ولا في الشركات هذوما وعدتهم باش تزودهم بالمواد الأولية والأقمشة اللازمة لصناعة اليونيفورم هذوما في شهر جانفي 2026. إلا وأنه تفاجئوا اللي كل جمعة جاية وهالقماش هذية ما تليفريش من الخارج لتونس وتليفرا في شهر أبريل. دونك ديجا
1: حصلنا تأخير
2: أشهر ونصف تأخير
1: ما عندوش علاقة بالضوء ذي
2: وإيش أقول لك زيادة؟ وكل شيء معناته بالمكشوف مني قال هو رأو في بالك أنت التأخير يقع هكا بربع شهور وكهو سهلة رأو شركة من شركاتنا إذا كنت تعمل تأخير من نوع هذية تتعرض الخطايا رهيبة وتتعدى العقوبات إدارية رهيبة ويسحب منها السوق وغيره وغيره. في الحالة هذه ما صارش لأنه كل شيء واضح. القماش نعرفوه وقتش تليفرة المكاتبات والمفاهمات ما بينات الصناعي التونسي والمكتب هذه الشركة الأوروبية
1: اللي ماخذ اللزمات
2: كل شيء واضح والقماش وقتش تدخل لتونس واضح وعنده لي ديكلاراسيون فيها وكل شيء دونك اللي اللي اللي اللي يفاجئنا واللي وقت اللي تجي تداول
1: خبر غير دقيق
2: الإعلام الخبر بالطريقه هذية اللي ما يجيش يجدش على عقل كونه احنا وناسوبي 10 ولا 12 يوم نتاع ديليستاج ديليكتيسيتي مناش قاعدين نقولوا اللي هو حاجه بيه ديليستاج انا كنت دخلت معاكم وقلت اللي لازم باش نقولوا على ديليستاج وتحدثنا بكل صراحه وحطينا السلطه التنفيذيه والشركه التونسيه للكهرباء والغاز امام مسؤولياتهم ولكن ما نجموش اليوم نجي ونقولوا 10 ايام ولا 11 يوم ولا 12 يوم ديليستاج بارسيال تسبوا في 4 أشهر روتار هذه ما تجدش على عقل ولذلك معناتها نحن نطلبوا بالتروي ونطلبوا بالتدقيق في المعلومات في مصادر المعلومات وعدم معناتها الزج بعناوين شعبوية وعناوين تشهيرية للمقالات الصحفية اللي هي تخلي الناس يفهموا بالخطأ قالك ردوا بالكم من تونس ما تصنعوش فيها رغم اخذوا الجيش هذي وعملوا له 4 شهر لا يا سيدي هذي قماش حبوه هما من مصدر معين من منتج معين في بلاد معينة البلاد الأخرى اللي هي بلاد كبيرة عملت روتار والسيد اللي هو خذي اللازمة هذي هو المسؤول على القماش وعلى اللوجستيك متاعه وعلى الروتار متاعه وشركات صناعية التونسية ما هيش معصومة من الخطأ ينجم يكون فما روتار متاع أيامات ينجم يكون فما روتار متاع أسبوع ولا أسبوعين لدواعي فنية ولا لدواعي متاع كات فوكس ماجور ولا حاجة من المستحيل يكون 4 شهور روتار التأخير متاعهم على خطر الموجة الحر في تونس وعلى خطر أزمة اللي صارت متاع ديليستاج 10 إلى 12 يوم وكانت بخشيال نجم نكونوا خسرنا فيها 50% من الناتج ما هيش حاجة بيها ما هيش حاجة فرحانين بها ولكن ما نجموش نقولوا الحر متاع تونس والأزمة متاع تونس عطات 4 شهر روتار في الليبريزون متاع الملابس والجينيفور متاع جيش الهولندي ولا غيره
1: التوضيح باهي وجميل جدا وأكيد جدا إن شاء الله نتمنى وديما سمعة الشركات متاعنا التونسية في الخارج تكون ديما على العال وشكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات
2: رئيس
1: شكرا لك فضلك شكرا أهلا وسهلا رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس سيد هيثم بوعجيلة شكرا لك إلى اللقاء نتقابل إن شاء الله في موعد أخرى احنا موصلين معكم مشوارنا نص نهار و52 دقيقة على موجتنا
0: الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حوال الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميديتور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع
3: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم ديوان فام صوتكم It's fun time
0: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الستاخ فان تايم كنها مثل الجمعة من 4 للـ7 متاع العشية على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوت كوم
3: استخص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5
0: منك نسمع منك نسمع
1: تم غلق المدرسة متاعهم وإيداع أبنائهم بمدرسة عددية مع تدوت الفاسون ولو تلامذة عمرهم 6 و7 و8 سنوات مع صغيرات عمرهم 13 و14 و15 سنة يدخلوا لنفس دورات المياه يقعدوا في نفس الساحة تصير نفس الحكاية نفس معناتها الاختلاط هذا اللي خلى الأولياء يطلقوا نداء استغاثة ولية من بنزرت سيدة منى بن حريز مرحبا أهلا وسهلا
4: مرحبا يا عايشة بارك الله فيكم
1: شكرا مرحبا بك شنو اللي صار بالضبط المدرسة وين فنهي معتمدية وشنو اللي صار
4: احنا اهالي منطقة المثلين ودمينية والفجة ومنزل زيد والتلة عنا مدرستنا يعني قيلة للسقوط يعني حكاية عندها سنين من المعاناة الأقسام تشقت وقريب تطيح وزيد ما عناش يعني كما نقولوا عون نظافة ما عناش يعني برشا
1: نقائس.
4: مشاكل برشا نقائص وشكينا وحكينا قد من مرة وديما دون إجابة في الأخر وصلت المدرسة إلى حالة كارثية ما عادش يعني نجموا يقراوا فيها خذوا قرار اللي هي باش يعني يتم غلقها وقعدوا يشوفوا شنو الحل التلامذة يا اما باش يفرقوهم على مدارس قريبه او يبعثوهم المدرسه اعداديه في الاخر بعثوهم المدرسه اعداديه
1: وعملوا لهم جناح خاص بيهم لاهي بيهم ولا في وسط الاقسام نتاع السابعه والثامنه والتاسعه
4: لا ما بعضهم في نفس الساحة في نفس دورة المياه في نفس يعني الباب يدخلوا منه يخرجوا منه كل شيء ما بعضهم وهذا أي إنسان يعني عادي ما يستحسنش الوضعية هذه خاطرها ما تجيش خاطر كيفاش طفل يعني في طور تنمية شخصيته كل شيء يتحط في يعني
1: مع مراهقين
4: ولا يعني احنا مانيش راضين بالوضعية هذه وبعد كي لقينا لهذاك الحل الوحيد رضينا وقلنا في يعني نستناو يعني بلكش يعني فما يصير اشغال في مدرستنا وتتهيئون
1: لكن ما صار شيء
4: ما فماش حتى يعني تحرك يعني مدة عام كامل واحنا في الوضعية هذيك ونداءات الاولياء مستمرة ويعني وعدم رد المسؤولين أو التفاعل مع نداء الأولياء يعني بين قوسين سواء عن قصد أو عن غير قصد وفات السنة الدراسية ولا أمرينا حتى إنجاز على عين المكان بعد قررنا إحنا أولياء المدرسة إن باش نعملوا تحرك يعني سلمي بحركة حضارية وعملنا مسيرة سلمية بمشاركة الكشافة وبتغطية من الإعلام متاع أكسجين أف أم ولإيصال يعني صوت الأولياء بارك الله فيهم وفيكم زيادة باش توصلوا صوت المواطن وبعد كيف يعني ديما كالعادة دون إجابة عملنا خطوة واحدة أخرى مشينا للولاية هزينا روحنا ولمينا بعضنا ومشينا للولاية شكينا وتعدينا كيف للمندوبية كيف الحق يعني أثمرت التحرك هذه الخطوة هذه أثمرت يعني تحرك فوري للمندوبية وقاموا بزيارة للمدرسة على عين المكان وتم الرفع التوبوغرافي يعني باش يشوفوا يعني التكلفة كل شيء وعملونا دورة مياه خاصة بأطفالنا في الأعدادية حسب يعني ما قالوا ما شفناش الحق صور وما
1: ما شفناش
4: شيء وعملوا يعني حاجة قالوا يعني فاصل بين
1: الأعدادية والابتدائي
4: تلامذة وإحنا هذا الحل هو ترقيعي وإحنا يعني ماذا بينا نطالبوا بعون النظافة يعني كي باش تحط لهم تواليت تلامذة صغار وكل شيء يعني للحفاظ على سلامة يعني
1: ربينا. أنا ندين معتها من خلال حتى المدرسة متاعكم أنتم نوجه نديه ذي لوزارة التربية في عديد المدارس الابتدائية. راه مش معقول مدرسة ابتدائية ما فيش عون نظاف، راه الصغيرات ستة وسبعة
4: وعانينا
1: وثمانية.
4: احنا قبل كي كانت مدرستنا عانينا، عنا أولادنا ما يقعدوا نهار كامل ما يدخلوش للتواليت،
1: ولا يقعد محصور صغير متاع خمسة ساعات يقرأ على فيلم، معناتها ما ينجمش يدخل وصغير، معناتها نعرفوا العمر تاع 6 و7 و8 سنوات. الحقيقه نداء عاجل بكل حب لوزاره التربيه انه تتدخل في الموضوع هذا وتعتبره اولويه الاولويات القصوى، لانه زاد صحه صغارنا هي اولويه اليوم في كل المدارس في مختلف المناطق.
4: برشا مرضوا من
1: ولا تنجم تكون انفكسيون من دورات المياه، كل واحد شنو ينجم يصير له
4: على القدر. هيك احنا توا نطالبوا بعون نظافه
1: واضح
4: لسلامة أبنائنا
1: والمدرسة. معناتها تقول أنت رضينا أنهم يكونوا في مدرسة عددية، لكن على القليل يكون في معاون نظافة ولا معناتها موجود لتنظيف دورات المياه هذوما. شكرا، إن شاء الله صوتك يكون وصل سيدة منى بن حريز ولي من ولاية بن زرت. شكرا على كل هذه التفاصيل. شكرا لك للقاء نص نهار و59 دقيقة على موجاتنا. مشوارنا مازال متواصل معكم حتى للماضي ساعتين. هني هذه منك نسمع فما نداء جاء لحظة بركة، خلنا نعديه لكم. قصان الماء والضوء على منطقة الرواضي وبهلال علي القبلية وكركر في المهدية. المشكل مفماش شكون يعطي المعلومة ويطمن الناس. بربي بربي وصلونا صوتنا، رنا الماء الضوء ولا حتى معلومة. ماء وضوء مخصوصين يقولك نهار كامل على المناطق هذه الرواضي وبهلال علي القبلية وكركر في ولاية المهدية. إن شاء الله الصوت يكون وصل لستيج ولسونات. احنا مصلين معكم مشوارنا. بهير عوجي في الموجز حتى الماضي ساعتين.
3: مصرف الزيتونة يتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
5: من الاخر ومن غير مقدمات في أشقة السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على تخوزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn. اش ا توس بور لا مود، لا مود بور توس.
0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
6: موجة زوال واحدة بعد زوال ديوان اف ام. عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن إمكانية قطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في مختلف جهات الجمهورية خلال الفترة المتراوحة بين الساعة الواحدة والساعة الخامسة بعد الزوال، وهذا الإجراء يتخذ انقطاعات متقطعة لا تتجاوز مدتها ساعتين. وبينت الشركة أن القطع يشمل جهات تونس الكبرى والشمال والشمال الغربي والوسط وصفاقس إلى جانب جهتي الجنوب والجنوب الغربي. وأشارت الشركة لأن القائمة المعلنة للمناطق المعنية ليست نهائية، مرجحة إمكانية أن يشمل القطع مناطق أخرى بحسب التطورات ومتطلبات التوازن بين عمليتي الإنتاج والاستهلاك. الوكالة التونسية للتكوين المهني تفيد بأن التسجيل للتكوين بمراكز التكوين المهني بالنسبة لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 ما يزال مفتوحا عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات، داعية الراغبين في الالتحاق بمختلف الاختصاصات إلى إيداع مطالبهم والاستفادة من الفرص التكوينية المتاحة بمختلف جهات الجمهورية. كما أكدت أن متكوني السنة الثانية مطالبون باستكمال إجراءات إعادة التسجيل عبر المنصة الرقمية باعتبارها خطوة أساسية وضرورية لمواصلة التكوين خلال السنة التكوينية الجديدة، مطالبة المتكونين المعنيين بإتمام عملية التسجيل المسبق على المنصة قبل المرور إلى مرحلة الخلاص الإلكتروني واستكمال بقية الإجراءات الإدارية والبيداغوجية. اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية جابس تقر حزمة من التدابير الاستباقية والميدانية لتأمين الاستعدادات الخاصة بموسم الأمطار، شملت تكثيف جهود تنظيف الأودية ومجاري المياه وشبكات التصريف، وأضافت أن التدابير تضمنت مواصلة معالجة النقاط الزرقاء المسببة لانقطاع حركة المرور واتخاذ الاحتياطات اللازمة لصيانة وتأمين شبكات الكهرباء والغاز ومياه الشرب والاتصالات لتفادي تعطلها أثناء التقلبات المناخية. إلى الشأن الدولي، السلطات اللبنانية تعلن مقتل شابين جراء غارة للاحتلال تزامنا مع اعتداءات طالت عدة بلدات بجنوب لبنان وتراوحت بين القصف وتفجير المنازل وأحراق حقول زراعية. محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تصدر حكما بالسجن المؤبد بحق مفتي النظام المخلوع أحمد حسون، وذلك بعد إدانته في جناية الاعتداء الذي يسبب الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي وتورطه بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتقديم الدعم المالي الدوري لميليشيات خلال العمليات العسكرية. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع هدى الورغمي، في منك نسمع أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
7: Suivez le rythme au Tabar Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. ديوان ديوان ديوان أفهم. تسمعوا نفيس فيقز على الفريكانس 91.2 99.1 في الصغيرة وجبس.
8: Toujours numéro 1 sur les lignes.

0: انتم تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، ماضي ساعة 17 دقيقة مصلين بعضنا حتى للماضي ساعتين. شكرا على اختياركم لفريكانس متاعنا هذه منك نسمع على ديوان فم. نحكيه في خبر اقتصادي، ارتفاع حجم الأوراق والقطاع النقدية المتداولة إلى ما يقارب 30 مليار دينار. ساعة شنية الأسباب اللي خلت ارتفاع في حجم الأوراق القطاع النقدية المتداولة، ثم شنية تداعيات هذا الخبر، نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا. الخبير وأستاذ القانون البنكي سي محمد النخيلي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، نورتنا.
2: مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين.
1: شكرا. حجم الأوراق والقطاع النقدية المتداولة يقترب تقريبا من عتبة 30 مليار دينار، هو رقم قياسي وهو مستوى قياسي. بيانات البنك المركزي كشفت أن حجم الأوراق والقطاع النقدية المتداولة سجل في 19 أوت 2026 ارتفاع بنسبة 15.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط، حيث انتقل من 25.864 مليار دينار في 19 أوت 2025 لنحو 29.970 مليار دينار بتاريخ 19 أوت، أي بزيادة قدرة تقريبا 4106 مليار دينار. هل أرقام هذية معناتها تقريبا لنحكي عليها سي محمد النخيلي الخبير وأستاذ القانون البنكي، شين أسباب متاح علش فما ارتفاع في حجم الأوراق المتداولة؟
2: هو راكي باش نحلوا الرقم اللي عطيته في حجم التداول النقدي، ما ينجمش يكون بمعزل عن تحليل جميع بيانات الدفعات اللي قاموا بهم التونسيين والتونسيات في 6 أشهر الأولى من سنة 2026. اللي لاحظوه إجمالا أنه الدفع النقدي زاد بصفة كبيرة ويمثل أكثر من 99% من جميع المعاملات، معناتها من جميع الدفعات. اليوم صحيح شهدنا نمو في المدفوعات الرقمية، كما نقولوا الهاتف الدفع بالهاتف الجوال فيه نمو 19.7%، معناتها دفعنا التونسيين بالهاتف الجوال بما قيمته 914 مليون دينار في 6 أشهر الأولانية. عبر الانترنت دفعنا 3.064 مليون دينار، وزاد كيف كيف الدفع بالانترنت شهد نمو ب 8.4. الدفع عن طريق المطارف الالكترونيه تي بي او 109.7. لكن شفت هالارقام هذيا، نسبه نمو ب 20 في الهاتف الجوال و 8 في الانترنت و 9 في المطارف، نجموهم الكل يجيو 0.67% من اجمالي الدفعات. معناها
1: رقم ضئيل، معناتها
2: يعطيك الصحة أقل من 1%، رغم أنهم تقدموا بالنسبة وبالأرقام لكنهم يمثلوا أقل من 1%
1: من حجم التعامل، معناتها
2: من إجمالي المدفوعات. أي صحيح، علاش؟ على خاطر مازلنا التونسيين مازالوا يعتمدوا على النقد وعلى الورق في معاملاتهم اليومية. لكن حاجة الباهية اللي الدفع بالهاتف الجوال قاعد ينمو بسرعة ويتضاعف كل 3 سنوات ونصف تقريبا. معناها اليوم الرهان اللي لازمنا نخدموا عليه كمصارف ومؤسسات بنكية ودفين تيك، معناها الشركات الصغرى اللي يعملوا فيها شباب اللي متاع محافظ الدفع، لازمنا نمشيه أكثر، نتوجهه للدفع عن طريق الهاتف الجوال، خاطر هذي اللي لقي رواج عند الشعب التونسي. بالنسبة للشيكات، الشيكات تقلص القيمة متاعها، تراجعت ب 12.5%. معناها اليوم رغم التراجع متاعها الشيكات، لكن ما زالت تمثل 0.48% من إجمالي المدفوعات. معناها الشيكات رغم أنها بريسك ما عادش موجودة في المشهد التونسي، لكن هي تضاهي حجم جميع المدفوعات الإلكترونية بجميع أنواعها. اليوم النقد ما زال هو نجم نقوله الملك على الساحة، على خاطر الصاحب النقدي نمي ب 16.6% في 6 أشهر الأخيرة، 16.489 مليون دينار تم سحبهم نقديا، 28.1 مليون دينار تم إيداعهم نقديا، نسبة نمو 22.1%. معناها اليوم صحيح الناس قاعدة تسحب، لكن قاعدة تودع زادة كيف كيف بالمبالغ المبالغ نقدم، معناتها حتى الادخار اللي قاعدين يقوموا به التونسيين يقوموا به بالكاش كيف كيف. حاجة أخرى اللي نمات هي التحويلات الفورية الكبرى، فما نظام اسمه نظام الاخ تي جي اس، هذا اللي يقوموا به التحويلات المؤسسات الكبرى على خاطر يضمن تحت معناتها التحويل آني يصير معناها من من من من بنك للبنك، وهذا نمية بنسبة 14.4%، معناها ينجم يفرهدنا شوية على خاطر فما عودة للاقتصاد المهيكل، وخاصة كي يبدأ فما ثقة في الآليات اللي يتم بهم التحويل هذا. معناها اليوم معناتها كي باش نبسطوا المعلومة، التوانسة مازالوا يفضلوا النقود الورقية في معاملاتهم اليومية، الدفع الإلكتروني مازال معناتها في المهد يلزمنا نخدموا عليه، الشيكات قاعدة تتراجع، والهاتف الجوال هو الأمل في المستقبل الرقمي على خاطره الوحيد اللي قاعد ينمو بسرعة لافتة، ونجم نقوله هو الوحيد اللي يستقدم التونسيين من خدمات الرقمية اللي قاعدة توفرها البنوك.
1: شو اللي خوف اليوم كي نحكيه مثلا على ارتفاع حجم الأوراق والقطاع النقدية المتداول، حكينا على كل التفاصيل وطريقة الدفعات متاع التوينسة والنسب متاعها، لكن علش ديما حجم الأوراق والقطاع النقدية المتداولة ديما يخوف، معناتها علش ديما فما خوف من الموضوع هذا، شنية التبعات متاعه؟
2: التبعات متاعه أول حاجة أنه هو ما يضمنش الشفافية المالية، ما يضمنش التتبع مع التراسابيليتي، معناتها وهذا ما يعزز أكثر إمكانية تبييض الأموال، إمكانية الفساد. معناها اليوم إذا كان باش نحاربوا الفساد ونحبوا نرقموا الإدارة ونضمنوا الشفافية المالية ونحسنوا من الترقيم السيادي لتونس وللمصارف التونسية، باش اليوم تنجم الوكالات التصنيف الائتماني يعطيونا ارقام باهيه، ولا حتى الجافي تعطينا، ما تحطناش في كل زون معناتها نتاع البلدان اللي فيها ما فيهاش شفافيه ماليه، هذا خاطر ياثر على الاستثمار، على خاطر هذوما المؤشرات اللي يشوفوهم المستثمرين والمانحين زاد كيف كما البنك الافريقي، البنك الاوروبي للتنميه، البنك الدولي، وقت يجيو باش يعطيو خطوط تمويل يلزمهم يشوفوا المؤشرات، ومنها المؤشرات هذيا انه الدول اللي تعزز الشفافيه الماليه تحارب معناتها غسيل الاموال عبر معناها معناتها نظام تتبع للاموال منين جات وين ماشيه، وكل هذا هو معناتها يخلي يأثر على الاستثمار، هذا من ناحية. الناحية الثانية كيف زاد الاقتصاد معناتها متاعنا قد ما يكون مهيكل وقد ما يكون يضمن الشفافية، يخلي الأدوات الرقابية معناتها كما إدارة الجبايه أنها تضمن أكثر موارد للدولة عبر الاستخلاص معناها وعبر التتبع معناها الجبايه. اليوم الكاش ما يمنحش الفرصة هذية ويضيع على الدولة أموال طائلة قد تستخلصها معتها في إطار الرقابة الجبائية اللي تعملها، ويزيد يأثر على الاقتصاد على خاطر بتبيع الفلوس هذيك ما يتمش تدويرها عبر القنوات الرسمية، وبالتالي كل ما يتم إيداعها في المصارف كل ما أنها قد تمشي تتوجه زاد كيف نحو الاستثمار في شكل قروض وفي شكل تمويلات وغيره.
1: شنو المطلوب اليوم حتى معاش نلقاو هالكتلة هذية الكبيرة من حجم الأوراق النقدية والمتداولة في الأفلام؟
2: نرجعوا للأسباب. الأسباب هم الأسباب عديدة، معناتها الأسباب يلزمها برنامج وحده، لكن كي باش نحوصلوها نلقاوها هي مزيج من التشريعات اللي لازمها تتراجع، خاصة أنه اليوم تذبذب التشريعات في أنه كان تقبل ممنوع أنك تتحوز بمبلغ مالي فوق 5,000 دينار.
1: هذا ولا؟
2: عودنا تراجعنا فيه. معناتك تراجعنا فيه ولا يمكن.
1: المعلومة وصلت ولا ما وصلتش؟
2: ولينا نجمو نتحوز بمبلغ مالي فوق 5,000 دينار. هذا اللي يخلي عزز اليوم أنه المداولات بالكاش تزيد، على خاطر ما عادش فما خوف من أنها تتحجز وقت يتم التنقل بها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى القانون متاع الشيكات أثر بارش على التعامل معتها بالكاش، على خاطر اللي كانوا يتعاملوا بالشيكات قبل صحيح ولو أنه في غير مجاله القانوني، أما كان الشيك وسيلة دفع حيني زادة كانت بالعادة اللي تعودوا بها التونسيين وبالاستعمال ولات زادة وسيلة فيه مخالفة القانون، لكن هذاك كيفاش كانوا يستعملوها التجار ومش من الشعب التونسي. كي تغير القانون ولات في عقوبات معتها في استعمال الشيكات في غير محلها. اليوم تراجع الشيك وشفنا معتها بالأرقام تراجع حاد دعم بالشيكات، أثر زادة كيف على التعامل بالنقد خاطر العباد صحيح زادوا الاستعمال الكمبيالات، لكن ما عندهاش نفس الثقة اللي كانت موجودة عند الشيك. من ناحية أخرى التشريعات الجبائية اليوم والاقتصاد الموازي اللي هو اليوم الاقتصاد الموازي معناتها متحب ولا نكره موجود، واشتر النتج الداخلي الخام قاعد جاي من من من من غاديكا. راه كيقولوا اقتصاد موازي ما نقولوش كان تهريب، راه معناها اي اقتصاد ماهوش مهيكل، والا لي كوميرسون دو فيت اللي ما همش معتها مصرحين بالوجود متاعهم بالتصريح قانوني يتسمى معناها تابع الاقتصاد الموازي. هذوما زادة لازم منظومة إصلاح جبائي ونستقطبوهم في المنظومة ونحطوا من نسبة متاع الجبائية باش نشجعوهم على أنهم يدخلوا زادة في المنظومة ويخلصوا. معتها يلزم فما معناتها عديد المعطيات اللي ناخذوها، ما ناخذوش كل قانون بحدة، لازم يكون فما تصور فما مشروع، لموا الأطراف المداخلة الكل باش كي نعملوا حاجة تقعد صالحة وتاخذ بعين الاعتبار جميع المعطيات، باش نجيو نعملوا مثلا تشريع يداوي حاجة يمثلنا حاجة أخرى ما غير تصور ما غير مشروع. ممكن هذايا الكل أثر اليوم على التداول بالكاش اللي خليه زاد بصفة كبيرة. وصحيح لازم نخليه معتها شوية تعامل بالنقد، لكن الأرقام اليوم تدق نقوص أنه يلزمنا نلقاو حل باش نعتمدوا الوسائل الرقمية خاصة عن طريق الهاتف الجوال، خاصة أنه اليوم زاد كيف النسبة متاع الأشخاص اللي عندهم حسابات بنكية قليل جدا في تونس، معناها أقل من 40%. وذي حاجة يلزمنا نراجعوها، لازم زادة كيف البنوك بدورها تعمل معناها دي برودوي اللي يجذبوا
1: الخرافة
2: خاصة الفئة الشابة، ندعموا الثقافة المالية وعلاش ما ندخلوهاش حتى في المناهج ممكن من الإعدادي، باش اليوم كي الطالب يكون عنده حساب ويعرف ما معنى الشفافية المالية ويعرف كيفاش معناها يتعامل بالحساب متاعه، مش كي يكبر يولي يحل حساب على خاطر مجبر بالصب فيه الشهرية ما غير ما يعرفش انه الفرق بين حساب الجاري وحساب الإيداع، وما يعرفش المقتطعات اللي تقطعهم البنك، وما يعرفش كيفاش يختار البنك اللي الأنسب ليه، وبعد تولي فما أزمة ثقة ما بينه وما بين البنك.
1: أقل من 40% من التوانسة عندهم حساب بنكي ولا حساب جاري؟
2: لا حساب بنكي. معناها اليوم أقل من 40، مع تصحيح فما برشا حسابات قد تكون شركات عندها أكثر من حساب في أكثر من بنك، لكن اليوم الأشخاص البالغين اللي يمكنهم باش يحلوا حسابات بنكية لا يتجاوز في تونس عددهم 36% اللي عندهم حسابات بنكية. لا الرقم المتداول تاع 60% يشمل الحسابات البنكية، الحسابات البريدية، وحتى الشركات المالية الأخرى اللي كيبابوا أسات تأمين وكل شيء، لكن كي نحكيه على حساب بنكي نحكيه على 36% ونسبة قليلة جدا.
1: ولا شكرا جزيلا لفضلك، أعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل الخبير وأستاذ القانون البنكي سيد محمد النخيلي، شكرا لك. ماضي ساعة ونص على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى للماضي ساعتين. شكرا على اختياركم للفريكونس بتاعنا.
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام. الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفا. آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. ديوان فام عسلامة.
1: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: أحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان فام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس،
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
6: مرحبا، اهلا وسهلا. ماضي ساعة وثلاثة وثلاثين دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى للماضي ساعتين. الصيف نعرفه مقترن بالسهرية، لكن بالفروحات والناس تخرج تسهر ونوخروا في سوايع النوم وغيره، لكن فما حاجات وفما ظواهر تكون موجودة في الصيف كما تكون موجودة في الشتاء، لكن هل يختلف مثلا بين النهار والليل للموضوع ولا غيره؟ ظاهرة الموتورات اللي ولاو يخرجوا اون جروب، ولا يبداو يخرجوا بالزوز ولا ثلاثة ويبداو في شارع ماشيين جايين ماشيين جايين مع ضجيج كبير. هل أنه القانون التونسي يعاقب أصحاب الدراجات النارية اللي تتعمد إقلاق راحة المتساكنين؟ هل جميع أنواع الدراجات النارية معنية بالقانون وإلا لا؟ وهل أنه المواطن التونسي اللي في داره اللي يتقلق ينجم يتوجه للقضاء بشيشكي ولا لا؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشفيته.
0: ديكريبتاج
6: وظيفتنا في المباشرة المحامية والنشطة الحقوقية في المجتمع البدني الأستاذة مريم الواتي بعصيدة. مرحبا يا أستاذة، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
7: هلا وسهلا، صباح الأنوار.
6: صباح الفل يا للا، مرحبا، وصباح الموجات الإيجابية. أنا أسعد يا للا ونورتنا، مرحبا، أهلا وسهلا.
7: شكرا
6: لك، شكرا لفضلك، أهلا وسهلا. هل أنه جميع ساعة أنواع درجات نارية يطبق عليهم القانون وإلا فما أنواع معينة ولا لا؟ وفي النهار كما في الليل ولا

0: معنوي بما أنه هو يعكر حالة ولا راحة المتساكنين، وهذا ما استشفوه حتى في الفصل 316 من المجلة الجزائرية اللي تخلي الأشخاص هذوما أصحاب الدرجات النارية يتم معاقبتهم بالسجن لمدة 15 يوما وبخطية قدرها 4800 مليم.
1: 4800 فرنك معناتها
0: 4000 فرنك.
1: اي 15 يوم سجن.
0: اي في قسم اي هذه علاش احنا راهو ثم توا في اكتويل مو قاعدين يمشيو حول تشديد هذه العقوبات نظرا لكون الظاهره هذه قاعده تمشي وتتفشى في المجتمع نتاعنا، خاصه كما قلت لك في مواسم الصيف. هذه يدخل في قسم المخالفات المتعلقه بالامن العام وبالراحه العامه.
1: ثم
0: زاد كيف وفي نفس الوقت نشهدوا هناك نصوص خاصه نلقاو مجله الطرقات تحكي زاد في الفصل 85 منها، ثم عديد الجنح اللي هي تذكرهم من بينها يقول لك روح من 100 دينار إلى 200 دينار مرتكب إحدى الجنح التالية اللي من بينهم استعمال عربة تنفث دخان وإلا تحدث ضجيج يتجاوز المقياس المسموح به، يتجاوز يا إما يكون مساوي أو يتجاوز 50% من المستوى ولا القدر المسموح به قانونا. وهوني نحكيه على معيار القيس اللي هو ديسيبال. نشوفه احنا علاش توا قاعدين نشوفه في ضجيج اكثر من العاده، هو عاده الموتور هذاك ما يكونش في الحاله العاديه نتاعه وتجهيزات العاديه. شنو يقع؟ يقع تغيير للموتور والا تغيير للبو دي شابمون، هذا اللي يخليه معناتها يتعمد الشخص انه يكسر الضجيج باش ينجم يعمل الاستعراض نتاعه. والتعمد هذا هو اللي يخلق الجريمه. علاش؟ خاطر احنا اليوم نعرفوا اللي راهو فما فرق كبير ما بين انه يكون ضجيج ناتج عن عطب ميكانيكي، هذا ما ننساوهش لي تريز امبورطون دو لو مونسيوني، والا يكون فما ضجيج متعمد. هنا بطبيعه الحال وقت يكون فما تعمد يعني الركن المعنوي يقوم لهنا وتقوم به الجريمه ويتم تسليط العقاب على الشخص مرتكب الضجيج هذايا وهو اللي يقلق راحه المتساكنين.
1: تعمد احداث تغيير قداش العقوبه نتاعه؟
0: تعمد احداث لهنا كما قلنا تنجم توصل حتى ل 15 يوم ومعها الاغطيه الماليه.
1: معناها كيف يعني تعمد احداث تغيير كما المخالفات نتاع اقلاق الراحه العامه يعني 15 يوم سجن و 4800 معناتها نفس العقوبه تقريبا.
0: نفس العقوبة تقريبا أي على خطر هم يتعاملوا مع بعضهم، ولهنا ندخلوا للسلطة التقديرية للقاضي هل هناك عود ولا ما فماش عود، هل الأشخاص هذوما متعودين أنهم يقلقوا الراحة وإلا لا، معناتها وهذه ذلك هام وهام جدا حتى وأنه القانون ما جبتش عليه والفصل 316 ما حكيش على عنصر الليل إلا أنه كما نعرفه فما سلطة تقديرية للقاضي. كي نحكيه بالليل إقلاق راحة المتساكنين ولا الأجوار مش كما اللي فما حياة عادية وحركة عادية للأشخاص. دونك لهنا
1: المواطن ينجم يمشي تلقائيا يشكي للمركز ولا شنو يعمل بالضبط؟
0: شوف هو بطبيعة الحال إذا كان فما شخص متضرر ينجم يلتجأ يعمل شكاية يا إما بصفة مباشرة أو غير مباشرة، يعني يا إما يعمل عريضة عنده كيل الجمهورية بالمحكمة المختصة ترابية هذه حاجة، وإلا يمشي مباشرة لمركز الأمن أو الحرس المختص ترابيا معناتها اللي تابع أقرب له بلاصة ويقدم بشكاية بطبيعة الحال. وهذا زادا معانا ما ننساوش اللي راهو ينجم يعمل عريضة وتنجم تكون العريضة جماعية ما بين بقية الأجوار ويتقدم بها لرئيس البلدية. علاش؟ على خطر ما ننساوش اللي حتى لهنا البلدية والأمن ينجموا يدخلوا من تلقاء أنفسهم، معناتها يا إما هما من تلقاء أنفسهم يا إما الشخص هو بيدو المتضرر ينجم يتوجه للسلطات المعنية لتقديم شكاية جزائية وإلا شكاية كي تكون لرئيس البلدية في هذا الغرض.
1: يقول لك أنا نسكن على شارع رئيسي أستاذة والحصة ذي نسمع فيه كل ليلة، كيفاش أنا باش نعمل؟ معناها كيفاش باش نثبت في صاحب ولا في هوية صاحب هذه الدراجة النارية باش نجم نمشي نشكي به ولا نمشي للمركز نقول مرة في الوقت الفلاني كذا كذا؟ شنو بالضبط؟
0: بالضبط هما حاجتين لهنا باش نولي ونحكيه على الإثبات، مادة الإثبات في القانون اللي ماذا بينا يكون فما شهود، ماذا بينا تكون فما كاميرا دو سورفيونس تكون مصورة الحادثة هذية ولا تصور الأشخاص هذوما

0: قاعدين يمشيو. علاش؟ على خاطر جينيرالمون راهو الاستعراض العشوائي هذايا يصير فرد بلاصه، مش يبدا ماشي باساجي، لا يبدا متواجد غاديك فرد بلاصه ويبداو يدوروا مع بعضهم، يبداو ماشيين جايين بصفه متكرره. دونك الشخص المتضرر ينجم يكون عنده بطبيعه الحال اما كاميرا سيرفيونس، اما يشد تليفونه ويعمل فيديو ويلتقط صوره للاشخاص هذوما وللدراجات الناريه هذيا، والا فما شهاده الشهود من جهه اخرى. هذا الكل على جنب، كيما زاد الامن ينجم يتدخل يفرض رقابة أكثر صرامة، معناتها كي يعرف اللي البلاصة هذيك فيها القلق هذية من جميع المساكنين يولي يفرض الرقابة متاعه ويولي يمشي ويجي بأكثر من مناسبة ومناسبتين باش ينجم يحد من الظاهرة هذية. وعلى فكرة حتى وكان الشخص المتضرر ما مشيش وشكي، فراهو البلدية وإلى الأمن راهم ينجموا يدخلوا من تلقاء أنفسهم، خاطر اليوم نعرفوا ان مجلة الجماعات المحلية اعطت السلطة للسلطات المحلية واعطتها صلاحيات تتعلق بتجنب الاعتداء على راحة العامة، واعطتها اللي هي على رأسها كما نحكيو الضجيج وازعاج الاجوار والعموم. وكل بلدية نعرفوا اللي عندها قرارات خاصة بها تهدف الى حفظ السكينة وضمان راحة المتساكنين وتمنع عليهم هالضجيج هذية، وخاصة الظواهر هذية اللي قاعدة تمشي وتتفشى. وهوني كان فما ثبوت المخالفة راهو باش يقع فما خطايا مالية، وينجم حتى توصل إلى حجز الوسيلة هذية كي تبدأ تكون هي ماهيش مطابقة للمواصفات الفنية. زادا كيف هنا نحكيو على مخالفات زادا مرورية ومخالفات للمقتضيات الفنية المسموح بها قانونا. دونك لهنا حتى التراتيب البلدية راهو عندها تعتبر اللي هذية مخالفة صارمة. وبالنسبة شوف خبش مفسر لك بالنسبة للمحركات المعدلة، معناتها لهنا يمنعوا منعا باتا إدخال أي تغيير على الموتور هذايا، على البوديشابمو ولا على الموتور متاعه باش يقلق الراحة ولا باش يزيد الضجيج باش ينجم يعمل الاستظهار هذا. كيما المنبهات الصوتية اللي يبدأ يزمر على طول الوقت على قد ما يمشي ويجي، ما شهدناها في عديد المناسبات اللي يبدأ يزمروا بصفة متواصلة. راهو لهنا المنبهات الصوتية راهو مسموح بها كان في حالات الخطر الدهن.
1: واضح.
0: على الاستعمال الليلي اللي يقولوا فيه اللي تنجم حتى تتضاعف العقوبة، وكيف كيف هذية هو الاستعراض العشوائي. هذوما الكل راهم موجودين في وسط قرارات وفي وسط تراتيب بلدية اللي كل بلدية تفرض سلامة الحي متاعها وسلامة الأجوار اللي يتبعوا لها.
1: واضح. شكرا أستاذة يفضلك على كل هذه التفاصيل. شكرا لك الأستاذة مريم الويتي باصيدة المحامية والناشطة الحقوقية في المجتمع المدني، نورتنا. شكرا لك على الإضاءة القانونية. احنا واصلين معكم مشوارنا بدي ساعة و43 دقيقة على موجتنا
2: ديوان فام. هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.

0: ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام عسلامة
2: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: ملكتي موجة صفاقس
0: على 91.2
1: تونس
0: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
0: على 106
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
6: مرحبا ماضي ساعة و 46 دقيقة. كنا دخلوا على لي ريزو سوسيو نشوفوا دورات للعلاج بالعلق مثلا وفوائد العلق في مثلا تنشيط الدورة الدموية وغيره من الكلام اللي قاعد يتكتبوا من الحاجات اللي قاعدين نشوفوا فيها. أوكا وانا نسكرولي توا هكا معتكم بغازاخ نعطيكم بعض الحاجات اللي قابلتني. مثلا هل تعلم أن دودة العلق الطبي ليست مجرد دودة عادية إنها الدودة الحكيمة التي أودع الله فيها سرا علاجيا مدهشا. طبعا بعد شوية نتناقشوا في الموضوع هذايا ونحكيوا في النقاط ونحكيوا في العلاجات هذايا نحكيوا في الموضوع وتفاصيله. يلا تتسويت
1: ألو أنفو.
6: ألو أنفو رئيس الجمعية التونسية للطب العام والعائلي دكتور الحبيب الجربي. مرحبا أهلا وسهلا شنو أحوالك؟
7: مرحبا يا أختي روضة ومرحبا بكل مستمعين.
6: هدى مش روضة هدى. مرحبا أهلا وسهلا. قل لي دكتور الدودة هذية هي دودة العلق الطبي ساعة الاسم صحيح ولا مش صحيح؟ نبدأ من الأول بعدها نتفاهم.
7: نعم ترجمة العربية مش كل علق الطبي ما بالفرنسية سانشي لتمتص الدم.
6: نعم وهي طبية معناتها فيتم استعمالها في العلاج الطبي ولا؟
7: باش نكون واضحين حاجه مهمه العلق الطبي مش خرافه
6: اي
7: حد ذاته معناه هو موجود حتى في الطب الحديث اما استعماله محدود جدا جدا جدا في حالات خاصه وتتطلب طبيب معناه متكون في الحكايه مختص وتتطلب مراقبه طبيه
6: اي معناها يعني هو مش بدعه مش خرافه العلق الطبي موجود لكن العلاجات الطبيه متاعه محدوده ولازم يكون الطبيب هو اللي يقرر.
7: هاي
6: هذه النقطة الأولى.
7: نتعاملوا في نعمل الجريف جريف تاع الجلد أو الحاجة.
6: هاي
7: ممكن هي هاي
6: زراعة الجلد.
7: أنا نشوف في المواقع التواصل الاجتماعي الحقيقة اليوم هو نشوف فيه يعني يقدموا العلق كأنه دواء تاع كل شيء. يعالج ينقي الدم من السموم يذوب الجلطات يعالج العينين والالتهابات والمفاصل.
6: Right.
7: وجدد الخلايا وكذا من العام
6: وساعد على التئام الجروح.
7: اي لا هما عملوا الامالغام في الجريف فما استعمال الجريف تبو اي باش يقولوا باش مش صحيح ما يصلح
6: الجلد
7: الجروح اي الجلد
6: مش صحيح مش صحيح
7: وهذا كل الاستعمالات اللي نشوفهم في الفيسبوك مع الاسف مش صحيح معناها لو كانوا عارفين معناها هو من هيدريدين معناها صحيح موجود هذه عندها تأثير مضاد لتخثر الدم هذا ما يعنيش يعني العلق ينجم يعالج كل الأمراض لو رغم هذه لا.
6: شنية المشاكل مثلا شنية المضاعفات اللي تنجم تصير كجمعية متاع طب عام وعائلي مشنو تحذروا بالضبط دكتور؟
7: كل حاجة مستنس يعني تعرف يعني ربك خلقنا يعني الجلد بتاعنا يعني ايتاش أنا متعدى شيء
6: يعني
7: إذا كان حالينا باب سمي فورد أنتري تعرف الجلد كله جرافي ينتهز الفرصة دونك في اللي يكون معناها على يعني في استعمالات معناها فما مخاطر
6: في استعمال العلق هذي مثلا شنو هي المخاطر هذي؟
7: نزيف
6: اي
7: يقعد مدة يعمل فقر الدم التهابات بما ان الجلد اذا ما تكون معناها ايتانش
6: اي
7: وهذاك علاش يلزم واحد كي يمشي يعني في ظروف صحيه وتحت اشراف مختص معناها يعني لا سيبسي معناها ضعف عليك لا لازم منها مش اي شخص في عشان في حانوت ولا في مكان ما يستعمل الحكاية هذه.
6: هل هو العلق متوفر للناس كل وش نجم تستعمله زادة ولا؟
7: لا هو عنده بالتخريب استعمال واحد من الأخرين كل شعوذة
6: زايد كله شعوذة.
7: لا ما فهمش
6: معناه الاستعمال الوحيد هو الجريف متاع الجلدة الباقي الكل شعوذة.
7: أي الجريف ولا عنده زادة باش الجريف تشد معناه حتى هو مشي يمكن من سقية نقوله بالدم أكثر باش هي معناها شد وما تموتش يعني الجريف. هذه ما مستعمل حتى في الولايات المتحدة الأمريكية وعندها كما نقول الاوتوريزاسيون من الـ FDA معناها متاع أمريكا إلا في هذه باركة معناها حتى الناس شنو معناها احنا تو ما نرفضوش العلم أما ما نرفضوش الطب التقليدي تعرف لمجرد أنه أما ديما نسألك سؤال واحد وين دليل العلم؟ يعني أنت يبدأ عندك دليل العلم لأي استعمال لا هي مرحلة قد تعرف معناها الفرق بين الطب والشعوذة أنه الطبيب يقول لك معناها يعالج يقول لك نعالج كل شيء يقول لك رأي شنية شنو المرض وهاو الدليل وهاو الفائدة كنا نستعمله وهاو عندوش مخاطر معناه هذيك معنى الطب. أما بالنسبة لاستعمال العلق معناش هذي العلق عنده استعمال طبي محددة أما ما هوش صيدلي متنقل نعالج ذا الأمراض الكل والصحة ما يجزمها تكون ما تكونش معناها ناخذوها بتجربة عن شفناها في المواقع التواصل الاجتماعي.
6: معناتها المراكز هذه المفتوحة اللي تعمل في الديفورماسيون وتعمل في علاجات نردوا بينها منها.
7: اي حتى السلطة تتدخل لأنه يعني معناها هذه تعرف صحة المواطن معناها.
6: معناها صحة المواطن في الميزان. قد ذكروا معناتها بالحاجات اللي تنجم تصير ينجم يكون فما نزيف ينجم يصير فقر دم هكا ولا لا دكتور؟
7: والتعفن الالتهابات والتعفن الانفكسيون اذا فما جراثيم خاصه معناها بالعلق معناها انا انجير معناها تيبيك معناها معروف انه هو اللي ينجم يعمل لنا انفكسيون في عند استعمال العلق معناها
6: واضح. ويقول لك اذا كان العلق يتنقل من شخص الى شخص اخر ينجم تصير العمليه هذيا
7: شنو يتنقل
6: معناه نستعملوا نفس العلق في العلاج نتاع الشخص هذايا ومن بعد نعالجوا به شخص واحد اخر
7: اي لا مو جيجين معناها خاطر العلق اللي عندها الخاصيه انا تلصق عندك الماده هذيك اللي تنجم عندها كما نقولوا فوات ضد التحسر مي كان نقلوا ديما حاجه من حاجه فما امكانيه العدوى ما نسيوش لذلك
6: معناتها نجم تكون امراض الدم تكون فما عدوى لامراض تصيب الدم عن طريق العلق هذايا
7: اي معنا بالعدوى معنا
6: معناه معناتها موضوع خطير وخطير جدا هوني هكا ولا
7: يعني
6: خاطر تحكي فيه يعني بهدوء دكتور تلمو انت انسان وشخص تتكلم بهدوء كانوا حسيت الموضوع مش مخطر معناتها نحبك تقول راهو بلا راهو خطير ردوا بالكم
7: لا احنا وصلنا نوضحوا نوضحوا معناها الامور العلميه معناها قد ما نجموش نجاوبوا ونقولوا مثلا هذه شعوذه لانه في العلميين ما نعرفوا نستعملوها يستعمل غير الحالات اللي قال عليها الطب الحديث تعتبر شعوذة كم قلت ما داويش بها المفاصل والعينين والتخثر والجلطات كل ذلك شعوذة مش صحيح معنا
6: هذا
7: مثلا صحة الإنسان المحك معنا معناه مش خاطر شفنا فيديو يقولوا لك هو سيء ولا تجربة شخص واحد نحكم عليها قولها مشيت معاه خاطر كنا بيلي في بلاسيبو معنا فاش تعمل العلقة وإنسان يتحسن مما كما يقولوا سين كوانسيدون صدفة مش هو السبب معناه وحتى كانت طريقة هي قديمة معناه ما يكفيش يلزم تشخيص صحيح واستعمال في حال المناسب ودليل العلمي ومختص مؤهل وظروف العلاج آمنة هذه ولا الظروف اللي هي مش موجودة اللي في حالة واحدة قلت لك عليها آمن وخلين كل هي شعوذة وخطيرة بالطبيعة معناه
6: واضح. شكرا دكتور يفضلك دكتور الحبيب الجربي رئيس الجمعية وسائل الطب العام والعائلي شكرا لك يعطيك الف صحة على كل هذه التوضيحات. نمشيو للمهدية بعد الفاصل حاضر مش حاضر قل نحكيو على حادثة امبارح صارت في الكورنيش متاع المهدية نحكيو على حالة وفاة تم تسجيل حالة وفاة وخلف إصابات شنية حكاية حصان الكاليس اللي خرج عن السيطرة في ولاية المهدية.
1: Vivez l'été autrement. D1FM. Wake up وخلي الانرجي في لاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base me siffle. D1FM. Soutkom. انتم تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم الى ولاية المهدية، المدينة السياحية الهادئة في خليج، في اخر خليج جبس وفي الساحل. نحكي على ظاهرة الكاليس، موجودة برشا، والناس اللي تمشي المهدية تعرف جيدا هيك الدورة متاع الكاليس، فما الدورة الصغيرة ودورة الكبيرة في وسط مدينة المهدية. امبارح صارت حادثة أليمة رقيقة، فما حصان خرج عن السيطرة، تسبب في حالة وفاة وفي عدة إصابات. شنو اللي صار؟ نحكي في الموضوع تو سويتا. إنبوكس يحضر معنا في المباشر عضو المجلس المحلي بالمهدية سي محسن منصور. مرحبا بك، أهلا وسهلا. دائم منصور، محسن منصور، مرحبا.
2: عايشك الله يخليك، مرحبا بكم وشرفتونا.
1: شكرا، تحياتي ليك، أهلا وسهلا. كل مستمعينا في المهدية تعازينا إلى عائلة الضحية. شنو اللي صار بالضبط؟
2: الله يعني. والله هي شوف، ما تعرف أنت مهدية بطبيعتها، كل صيف يوقع كل الاكتظاظ نتاع المصطفين في المهدية وكل شيء، ويحبوا يعملوا كالدورة نتاع الكاليس وكل واحد كل شيء. البارح بالضبط معناها حسب المعلومات اللي وصلتنا احنا كنواب، فهمت، سألنا على الموضوع هذا وكل شيء، وقع استفزاز الحيوان من طرف صاحب العربة، معناها وضربه بصفة فجئية. وتعرف انت حيوان كي يبدأ فما اكتظاظ ويبدأ مش مروض وكل شيء، يبدأ اكتظاظ متاع ناس وكل شيء، وتضربه في حالة كما ديك بش يصير يدخل فيها هيجان كبير وداخل حركة مرورية مكتظة بالمترجلين، فهمت. أنا وقتها سي الحصان عمل لك وقت اللي ضربه السيد كحس روحه لسافوار تقلب الكاليس هذاك قلبه،
1: تقلب باللي فيه
2: وقع عليه معناها الهيجان نتاعه وسط المترجلين، فهمت، وانقلبت العربة
1: واللي توفى كان مترجل ولا كان
2: كان مترجل
1: معناه يمشي على روحه وتقلبت عليه تقلب عليه الكاليس.
2: لا لا، الحصان هاي الحصان معناها صار فيها هيجان كبيرة، هو رجل عمره لاجد 62 حاش كيما كفهمت كيك الحصان ضربه، فهمت. كاو عاد جيت الحماية المدنية تم الإسعاف نتاعه وهزوه معناها في حالة معناها مستقرة، مش معناها كيما نقولوا جيت الحماية وهزته وكل شيء. ما رأنا إلا اليوم الصباح سبحان الله سمعنا معناها اللي هو
1: توفى
2: وفما واحد آخر مزال اللي باري كيف كيف معناها في الليرجنس، فهمت، هذوما حسب المعلومات اللي وصلتنا بالضبط، فهمت.
1: وخطر في الانعاش ولا في الليرجنس؟
2: في الانعاش.
1: في الانعاش هاي حالته خطيرة، معناتها تعتبر
2: حالته خطيرة، تعتبر حالته خطيرة، وذاك هو صارت معناها الحاجة اللي وقع استفزاز. وسبحان الله حسان هكا ويدي كان
1: ما عنده حتى دخل الحصان، احنا باش يتعاقب هو صاحب الحصان هكا ولا
2: لا؟ لا هذيك الله ذاك القضاء يعرفش،
1: مش باش نعاقبوا حصان في الاخر.
2: لا اكيد اخي سبحان الله، تو حصان انت تعرف روحك معناها اسكي الحصان نتاعك يتحمل الضرب ما يتحملش، اسكي
1: وما يتضربش الحصان من اساس ورا ما يتضربش وراء، وضرب الحيوانات وتعذيب الحيوانات راه مجرم قانونا. أنا بالقانون يتعاقب، يعني حتى إذا كان ما يلزمكش تضربوا الحصان ما غير ما نحكيوا على النتائج متاع الضرب وشنو اللي صار، راه بالقانون مجرم أنك تعتدي على حصان وأنك تضربه.
2: مسكين حز روحه في معناه مستز، فهمت كيفاش هذاك هو، او معناك او صار له هي شيء كبير فك المترجلين غاديك، ومسكين تضرب معناها راجلك او الله يرحمه،
1: ربي يرحمه ان شاء الله. القضاء اكيد جدا يا اخو مجرى في الحكايات هذوما، من غير ما ندخل في التفاصيل القضائيه للموضوع،
2: ويعطيك الصحه هذيك التفاصيل القضائيه هما اللي يعرفوا ايش يعملوا، فهمت.
1: لا في الاخر عندنا سقوط ضحايا وعندنا ضحايا اخر في حاله خطيره،
2: ربي ان شاء الله ربي معاهم وان شاء الله ربي يسترنا وكو، وذاك هي ربي عمير وحضرك
1: ربي يرحمه ان شاء الله، ربي يرحمه
2: وربي يرزق اهله وذويه.
1: واضح. شكرا لفضلك النائب المحلي بالمهدية سي محسن منصور، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. تعزينا لكل عائلة هذه الضحية، الرجل هذا اللي عمره 62 سنة المتعدي على روحه، صاحب حصان يضربه ويضرب المواطن هذا، يتوفى ومواطن آخر في الانعاش في المهدية في حالة خطيرة، ربي يقيمه سالم إن شاء الله. هكا وصلنا الختام، ختام لقانا لليوم. شكرا حسام، هيفا، إيمان، أشرف، أجمل تحية، هدى، الأخبار مع بهيرة، ثم الأخبار الرياضية، شهية طيبة الجميع.
0: ديوان فام، عسلامة
3: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: أحلى جوكم، نحبكم برشا ديوان فام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان فام نحب نوصل نداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
7: على 91.2
0: تونس،
7: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
7: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك، انستغرام، يوتيوب، diwanafm. مع diwanafm ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية، وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على diwanafm من مصدر، كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanafm.net. diwanafm صوتكم. diwanafm فلاش نيوز.
8: موجز الثانية، ديوان فام، عسلمة. الباحث في علم المناخ عامر بحبة يقول أن تونس ستشهد خلال الأيام الثلاثة القادمة، الثلاثاء والأربعاء والخميس، ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة قد تصل إلى 48 درجة مئوية بعدد من المناطق، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة المحسوسة نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة. وأوضح بحبة في تصريح لبرنامج منك نسمع أن موجة الحر الحالية ستبلغ ذروتها يوم الأربعاء، مشيرا إلى أن تأثيرتها ستتوصل إلى نهاية الأسبوع والأيام الأولى من شهر سبتمبر، حيث ستتراوح بين 40 و 47 درجة في أغلب المناطق، مع إمكانية بلوغ 48 درجة يوم الأربعاء القادم في توزر وقبلي والقيروان وشمال غربي ولايتي سوسة والمهدية. وأضاف أن مناطق حوض مجردة، ولايات جندوبة وباجة وبنزرت إلى جانب تونس الكبرى، وخاصة منوبة وزغوان والقيروان والمناطق المتاخمة للسبخات، ستكون من بين أكثر المناطق تأثرا بموجة الحر، محذرا أيضا من الارتفاع الكبير في درجة الحرارة المحسوسة التي قد تبلغ بين 50 إلى 51 درجة بالشريط الساحلي على غرار بنزرت ونابل والساحل، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة التي قد تتراوح بين 50 و 85%. النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس تأذن لفرقة الشرطة العدلية بحمام لنف بالاحتفاظ بعون يعمل بأحد فروع البريد بالجهة، وذلك بشبهة الاستيلاء على مبلغ مالي لإحدى حريفات الفرع بولاية بن عروس، وفق ما نقلته مراسلة ديوان فام بالجهة. وكان رواد التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يبرز تسلم امرأة مسنة لمبلغ مالي يقل عن القيمة المسجلة والمكتوبة بوثيقة السحب الرسمية، فيما لا تزال الأبحاث جارية بخصوص الموضوع. الناشط البيئي ورئيس جمعية تونس إيكولوجيا عبد المجيد الدبار يحذر من تفاقم ظاهرة التجارة غير المشروعة بالحيوانات البرية والمهددة بالانقراض في تونس، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرا أن الحياة البرية تواجه موجة من الصيد العشوائي والاستنزاف الذي طال عددا من الأنواع النادرة. وأوضح الدبار في تصريح لبرنامج منك نسمع على ديوان فام أن حادثة رصد ذئب بري مقيد ومعروض للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي استوجبت تدخلا عاجلا بالتنسيق مع الإدارة العامة للغابات وفرقة الصيد بالنيابة، حيث تم تحديد مكان المشتبه به وتوقيفه وتحرير محظر في الغرف. إدارة الطرقات ببلدية صفاقس تنطلق في أشغال صيانة لمعالجة الحفر والتشققات بعدد من المحاور المرورية والطرقات الرئيسية والفرعية بكامل المنطقة البلدية، بهدف تحسين سلامة الجولان والحد من مخاطر تدهور البنية التحتية، إلى جانب الاستجابة لمطالب المواطنين ومستعملي الطريق بالجهة. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيل الضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى 73,422 شهيدا وأكثر من 174 ألف جريح، أغلبهم من النساء والأطفال، منذ 7 من أكتوبر 2023 حسب حصيلة جديدة أعلنت عنها السلطات الصحية الفلسطينية. وزارة الخزانة الأمريكية ستوسع نطاق العقوبات على الدول والكيانات التي ستتعامل مع إيران تجاريا، وستفرض عقوبات ثانوية على أي نشاط في عدد من القطاعات الإيرانية وفق وكالة رويترز. نهاية الموجز الإخباري، كريم مقني الآن فلاش سبور، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
0: ديوان اف ام، عسلمة
3: ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: وديما احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
6: وصوتنا، نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة سفاقس
7: على 91.2
0: تونس،
7: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
7: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك، انستغرام، يوتيوب، diwanafm. diwanafm فلاش سبور،
9: مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي أقل من 21 سنة فاز اليوم على المغرب هدف مقابل صفر في الجولة الثانية من دور المجموعات في الألعاب المتوسطية المقامة حاليا في إيطاليا. بونتو منتخبنا سجلوا محمد ريان الرحيمي في الدقيقة 48، تونس في الصدارة مؤقتا 4 نقاط في انتظار مواجهة الليلة 8 متاع الليل بين مقدونيا الشمالية وتركيا في نفس المجموعة لحسم مسيرة التأهل المبكرة. رضا الجدي المدير الفني الجديد في الجامعة التونسية لكرة القدم مع ندوة صحفية اليوم تحدث فيها على عديد النقاط، حكيوا على شروط التواجد في دكة البدلاء للمدربين، دونك يلزم الكاف برو ولا الكاف آل المدرب الأول، وإذا موجود حاليا في 16 مدرب ل 16 فريق في الرابطة المحترفة الأولى. كيف الإدارة الفنية ترفض منح ترخيص لبعض المدربين المساعدين؟ القانون يقول أن المساعد لازم يكون عنده أقل شيء كاف آ، بالنسبة لكل فريق باش يكون عنده الحق في 3 مدربين فقط في الموسم، ويكون عندهم الشروط القانونية واللازمة ولا وجود الاستثناءات والبروفيزوار كما كان في المواسم القادمة أو الماضية عفوا في هذا الموضوع. دونك نحكي على الموسم الجديد. بالنسبة لقانون الأجانب، باش يقع تقييم للاعبين الأجانب في عدد المشاركات وعدد الأهداف المسجلة والإصابات، ومن ثم بنهاية الموسم باش يقع تحديد عدد اللاعبين الأجانب في البطولة بعد التشاور مع الناخب الوطني. رضا الجدي يقول زاد أنه مركز النخبة بورسودرية سام في نجاحات كبيرة لكورتنا، وبش يرجع مع أصلاحات جديدة. بالنسبة لي كادير بش يواصل في متابعة الشبان مزدوجية الجنسية لاستقطابهم في منتخباتنا، تباعا في موقعنا وكذلك عبر صفحتنا سبور باي ديوان اف ام تلقاو كل الفيديوهات الخاصة بأبرز ما قاله رضا الجدي في الندوة الصحفية اليوم. نادي الصفاقسي متوسط الميدان للدفاعي الكاميروني جاكم بي جاوز الفحوصات الطبية على نهارين بنامس، واليوم فحوصات دونكيت معمقة، لعب حاليا في مقر النادي الرياضي الصفاقسي لاستكمال إجراءات التعاقد الرسمية في انتظار تحديد مدة العقد الجديد، أقرب باش يكون عقد لمدة موسمين. رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني ألكسندر تريفين دونك يواصل انتقاد رئيس الفيفا في بودكاست كان ضيفه رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كان انتقد أنفانتينو وطالبه إما بالاستقالة أو على الأقل تواجد منافس ليه على القيادة في شهر مارس القادمة. أبرز المباريات في الدوريات الأوروبية اليوم، نحكيه على الليغا الإسبانية، أوساسونا 6:30 يواجه ليفانتي، 8:30 مالاغا ديبورتيفو ألافيش، دوري الإنجليزي فولهام تشيلسي انطلاقة من 8 متاع الليل، وفي الكالتشو الإيطالي زوزة راح 5:30 بولونيا لاتسيو، والتسعة أو 8 غير بعض روما يستقبل فيرونتينا. كلاس باروفي تم سبور بقي متواصل على ديوان فام، أكثر تفاصيل ديوان فام بونت.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
7: ديوانا فان صوتكم ديوانا فان
10: تبع الموسيقى.

0: بوبليسيتي.
1: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على اللي سولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
2: مع متزر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تولي بوان دو فونت متزارو اي سور متزاروميلانو.com. متزارو ميلانو العلامه الاولى في تونس.
3: ديوان اف ام.

0: بيبليسيتي. مصرف الزيتونة يتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
1: ديوان FM صوتك.

0: بوبليسيتي.
1: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على لي سولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى tous pour la mode, la mode pour tous.
2: في مونوبري لي زوفر امباتابل وحتى 30 اوت تجيكم باوفر الدوغ عصيده انستانتاني نوازيت بنقايد حسين 500 غرام ب 26 دينار و 590 مليم اكاو. يلا ما تفلتوش الفرصه. مونوبري ديما معك.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان FM فلاش نيوز
1: مجزء الثالثة ديوان FM عسلمة. رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة ينفي صحة التقارير الإعلامية التي أرجعت تأخير تسليم الأزياء القتالية الجديدة للجيش الهولندي إلى أزمة انقطاع الكهرباء وموجة الحر في تونس مشددا على أن هذه المعطيات غير دقيقة ومضللة. وأوضح بوعجيلة في تصريح لبرنامج منك نسمع لديوان FM أن قطاع النسيج التونسي يتمتع بحرفية عالية ويصنع أزياء ومعدات ذات مواصفات تقنية دقيقة لصالح عدة جيوش أوروبية وحلف شمال الأطلسي الناتو، وبيّن أن الصفقة الخاصة بالجيش الهولندي تمت عبر عقد بين شركة أوروبية ومزودين تونسيين، وأن التأخير المسجل يعود بالأساس إلى تأخر المزود الخارجي في تسليم الأقمشة والمواد الأولية إلى المصانع التونسية. الهيئة المديرة للمعرض الوطني للكتابة التونسي في دورته الخامسة تعلن تمديد أجل التسجيل في المعرض الوطني للكتابة التونسي بداية من اليوم إلى غاية 27 من أوت الجاري بالنسبة للناشرين التونسيين الرغبين في المشاركة في هذه التظاهرة. وكانت وزارة الشؤون الثقافية أعلنت تنظيم الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتابة التونسي بداية من يوم 23 أكتوبر القادم إلى غاية غرة نوفمبر 2026 بمدينة الثقافة بتونس العاصمة. من المنتظر أن يدخل مشروع سد خزان السعيدة بمعتمدية وادي الليل من ولاية منوبة حيز الاستغلال في أقرب الأجال بعد تقدم أشغاله التي انطلقت في فبراير 2019 بنسبة 91% وفق معطيات قدمها ممثل الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى في جلسة متابعة للمشروع التأمت بمقر ولاية منوبة الأسبوع الماضي. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يعلق على الأزمة المتصاعدة والمستمرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بالقول إن إيران تنهار تماما. وجاءت تصريحات ترامب وسط تصعيد اقتصادي أمريكي على إيران، فيما كشف مصدر مطلع على خطط وزارة الخزانة الأمريكية أنه من المتوقع أن توسع الوزارة نطاق العقوبات الثانوية التي يمكن فرضها على الكيانات والدول التي تربطها علاقات تجارية مع إيران. خبراء الصحة يحذرون من تنامي خطر عودة الحصبة للانتشار على نطاق واسع خلال عام 2026 في ظل تراجع معدلات التلقيح في عدد من مناطق العالم، ما يهدد بظهور تفشيات جديدة وارتفاع الإصابات والمضاعفات المرتبطة بمرض الحصبة. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
2: فاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: العربية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: برمج من توا حتى للأربعة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. رونديفو العادة كالعادة، نرجع للأكتواليتي وريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحتين الوطنية والعالمية. تحياتنا لكل المتابعين، مرحبا بكل مبرونشي معنا كالعادة على الفريكونس متاعنا على www.dionfm.net. أهلا وسهلا بكل أصدقائنا على الشين يوتيوب. نرجع للويكاند والجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. شنو صار في الجولة الافتتاحية؟ أبرز الاستن تجاهت الأرقام، كيف كان مردود الأندية، الإيجابيات السلبيات. بتحت عنوان الترجي يحسم كلاسيكو الإفريقي والعكارة ونادي بنزرتي وساقيت الدير يحققون انطلاقة موفقة. نحكيه اليوم في The Best على من أفضل مدرب لعب حارس مرمى وأيضا أفضل هدف في الجولة الافتتاحية. مرحبا بكم الناس الكل، حلقة جديدة ورحلة أخرى بتاريخ 24 أوت 2026. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع، سيسر ويحكم، ربي يحمينا ويحميكم من أشعة الشمس الحارقة. إن شاء الله ربي يحمي كل الناس اللي قاعدة تخدم في الشمس السخونة ذي، سيسر ويحكم. وتحياتنا لكل مستعملي الطريق، سيسر ويحكم، ربي يوصلكم سلمين. ونصبحوا لأصدقائنا في كندا وأمريكا، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. نحكيه اليوم كما قلنا على الجولة الافتتاحية، عدد من عناوين عنا لليوم. مش نعملوا ريكاب لأبرز مقابلات وكل المقابلات، وإن شاء الله أكيد في عام زمان نخلطوا نحكيه على جميع المقابلات ونكونوا على نفس المسافة من كل النوادي. مرحبا يا فاروخ في الإخراج، حسين في الإخراج الرقمي، وسعيد جدا بحضور اللاعب الدولي السابق أنيس العياري. مرحبا أنوس،
2: حطوما تحية ليك خويا، ديما نكون فرحان كي نكون معاك، سيرتو زادا كيف كيف سهيب خويا، إن شاء الله نعمل سويعة باهية. وميرسي على اللمة الحلوة ديما.
1: مرحبا بيك ديما، اللمة حلوة بوجودك انت خويا، والاضافة متاعك حاضرة وواضحة، لو انك ربما هكا ديما تصريحات الناس العياري سواء على الصعيد الوطني والا العالمي. شفنا حضورك في قناة العربية ايضا، تصريحات الناس العياري ببرشا واقع برشا منطق، ولكن تبقى بالطبيعة تطرح انه كيفاش يفهموا التصريح نتاع الناس العياري، كيفاش تحليله للمقابلات وطريقة السرد نتاع التحليل الفني. وسعيد جدا بحضور الكابتن والمدرب صايب زروق. مرحبا كوتش.
3: مرحبا بك حاتم، انيس، الخاين الكل يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا، ليكيب زادة كيف كيف، وان شاء الله ربي مع الناس الكل اللي قاعدين تو يجاهدوا في السخانه هذه، وان شاء الله ربي يعينهم ويعاونهم.
1: ربي يعينهم وربي يحميهم. مرحبا بكم الناس الكل على اصدقائنا على شين يوتيوب، على سالب معز بنور بسامي والولاد الكل، تحياتنا لكم في انتظار التحاق بقيه المتابعين. باش نحكيوا بعد شويه على الجوله الافتتاحيه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم.
0: اخر اخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: مرحبا بكم من جديد، نحكي على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والبداية بالكيكوف. كيكوف اش نحكي على الجولة الأولاد، ولكن مهم جدا باش نربطوا الأخبار ونربطوا الأحداث. احنا ديما نتعاملوا مع معطيات ومع تصريحات، أشد أكثر حاجة جلبت الانتباه في الجولة نحكي عليها بعد شوية جورنية نيسا كمعنى في العموم كيفاش كانت الجولة، لكن باش نحكي على تصريح عبد الكريم النفطي المدرب المساعد في النادي الصفاقسي بعد مباراة البقلاوة والساسس. نسمع تصريح شنو قال عبد الكريم النفطي. حاضر التصريح فاروق.
4: عندك امكانيات انت الاهنار اليوم كتونس بلديه، وزدت سنه الباردو قداش ليلو باردو طاو من تعمل قداش ليلو، اسكو ما نجمش نعمل اهنار انا الباردو، اسكو هو الشعب تاعو ميت بسخان يوم ندرك الملعبيه كيفاش يترينيو في 45، اسكو اليوم ما نجموش نعملوا اهنار احنا 2026؟ الناس اللي كنا متقدمين عليها كيما المغرب ومصر والجزائر احنا وين طاو؟ هما في افريقيا اللي يلعبوا بالليل، اش تحبوا يعطيك الملعب؟ احنا اوريزمون توا راه ما صارتش دي زاري كاردياك وكل شيء، نحبوا لا نكرو راه موسيال اللي صار له في في في في في, في, في البايرن ميونخ نورمالمون احنا نتعلموا منه. حاجه مش معقوله اليوم تلعب في في في في, في 35 درجه 37 درجه. اسكو اليوم اسكو الجمعيات احنا مثلا في نادي الشيخ ما نكذبش عليك ماذا بينا وعندنا التيران تاعنا ولاباس علينا وعندنا الاناره اسكو ينجموا يعطيونا ولا ما يعطوناش نلعبوا 7 و8 نتاع الليل عندهم كل شيء. اسكو التنسيق يصير بين شكون وشكون؟ انا زيد من من ما نخليش اللاعبيه تختار كي اللاعبيه ماهيش قاريه سيونتيفيكمون كيفاش تلعب بالكره تو يعطيهم يخرجوا احنا لي بريباراتور فيزيك يخرجوا الدكاتره باش يفسروا راهو الوضعيه نتاع اللاعب في تونس راهو مضره جدا كي يلعب تحت 35 37 درجه.
1: هذا كان تصريح عبد الكريم النفطي. هو درجات الحراره انيس سهيب انتم لعبتوا كوره قبل وتعرفوا لانه ربي يستر وربي قدر الخير معنا نحكيكم درجات الحراره امس ما بين 37 توصل ل 50 في بعض المناطق
2: صحيح خويا
1: معناه ريت في التومبوك تاع المقابلات بدينا 4.5 درجات الحراره من 37 ل 42 حسب اختلاف المناطق. هل في 2026 في وقت هذا راه شوف في كل عام قاعدين نحكيو في نفس اللبانة سامحوني في الكلمه وكل عام قاعدين نحكيو في نفس السوجي وسخانه يهديكم يا ولادي راهو ما يجيش راهو خاف ولا سلمت اللاعبين ليتوال والاسبيرونس طلبوا بعضهم وما وافقوش متلوي البارح قالوا لا حاجه من وراء الخيال راهو المتلوي وقت اجراء المقابله ما بين نجم متلوي ونادي الافريقي الحراره وصلت ل 44 نحكيو انيس الخمسه نتاع العشي
2: برشا حاتم الحقيقه معناتها سخانه اللي عاشوها معناتها الملاعبيه ما بين السبت ولا حد حاجه رهيبه برشا حاجه ومخترة زيد اون بلوس. انا تصريح عبد الكريم النفطي ما جانيش مفاجاه الحقيقه هذيك حقيقه. اليوم البدايات معناتها ثم حاجات تتصلح الاصلاحات تبدا من هنا. علاش لليوم احنا موجودين نلعبوا في الاربعه وما ثلاثه ورص نتاع القايله؟ علاش لليوم لاعبيه تعبين؟ علاش لليوم تيراناتنا هك المتلوي والاصلاحات؟ صور انت معناتها تيران راقد 6 شهور 7 شهور الاصلاحات صارت قبل ماتش بسويعات علاش ما تخدمش الحله نتاع التيران ككل؟ نحكي لك معناتها اليوم الناس اللي بالمنشآت ولا الناس اللي عندها القرارات كسوا حتى على تاخير المباريات لاني اليوم انا ما نجمش نخاطب معناتها شكون باش نخاطب اليوم؟ يلزم اليوم الناس اللي معنيين بالامر يعملوا لفت للملاعبيه هذوما رأفة بهم رحمه بهم لانه اللي صاير اليوم ماهوش معقول. اليوم تمشي تيران متلوي تارتون الكاليتي نتاع التارتون بطبيعتها يعلم ربي تزيد ملاعبي بالصباطه نتاعو بالسخانه هذيك شنو تطلب منه انت؟ ومن بعد نحكيو على 4 4 2 و 3 5 2 مباراه الملعب التونسي مارينا الملعب التونسي تحرك كان في جيميتون علاش كي تحت السخانه شويه رينا كلاسيكو جيميتون باهي علاش خاطر رينا اقل معناتها كما نقولوا احنا حتى تحت السخانه الملعبي وليو كاربيوري وليو كذا ان شاء الله. انا شنقول انا الميساج نتاعي ان شاء الله الناس المسؤولين اللي انا ما نعرفهمش حاتم الحقيقه انا جمش انا صرح المنظومه الامنيه ولا منظومه الجامعه ما نعرفش شكون ان شاء الله يتلموا الكل مع بعضهم يتلموا كلهم ويعملوا جلسه رأفه بالملعبيه راهو اليوم ديديغاي معناتها ديديغاي نجموا يكونوا بشريا بعد اليوم ممكن يتحمل الملاعب راهو كمش نكملوا زوج ثلاثه ماتشات فالسخانه هذه راهو اون فابي كاش يا جماعه فيقوا يا جماعه الظرف صعيب السخانه برشا على الملعبيه وان شاء الله الناس هذوما يشوفوا لنا الموضوع هذا ولما لا راهو الماتشات نتاعنا يكونوا على الاقل شيء.
1: علاش قلنا كل الجهات؟ لانه في عدد من الملاعب كوتش سهيب شفنا ابنيه عنده حاله اغماء شفنا عدد من الجماهير عندهم حاله اغماء شفنا ملعبيه بون الحمد لله رب العالمين ما صارتش حاجه معناها كارثيه. ولكن علاش قلت لك الجهات المتداخله الكل ما نصورش انا معناها مندوب رابطه والا مراقب مقابله والا حكم والا لاعب والا امني والا واحد من الجمهور ما تشكيش من حراره الطقس حاجه المولى عز وجل وكي لا اعتراض على حكم ربي سبحانه. ولكن راهو حاجه خطيره برشا ما حبوش يفهمون الموضوع هذا عنا توا برشا سنوات راهي سخانه مش بايه على الملعبية وعلى الناس الكل مش كان ملعبية فقط.
3: باش نحاولوا ننبسطوا للناس حاتم وباش نحاول من عموش مش معناها راه فما سخانة معناها ما نخدموش. مي احنا هنا نحكيو على سبور او نيفو نحكيو على بيرفورمانس فيزيك عالية برش دونك هنا فما مؤشرات تهزك للخطر اكثر من مؤشرات انك تخليك تخدم عادي. هذاك علاش فما كيما نحن نخافوا على الامن اللي يخدم في الشمس ولا على الانسان يخدم في الكياس في الشمس ولا اي انسان معرض لدرجه حراره عاليه برشا ديما نخافوا عليه وديما نقولوا له رد بالك وديما معناها تحاول معناها كيفاش تتحايل على على السيتياسيون اللي انت فيه وعلى الاتا اللي انت فيه. مي وقت اللي يكون فما حاجه فما اوبليغاسيون تاع انك باش تكون بيرفورمون كيما باش تلعب ماتش معناها فيزيكمون يطلب برشا ايفور، راهو هذا راهو يهزك، يكون عرضه انك تعرض انسان لخطر الموت. معناها الفيفا كي عملت بروتوكول نتاع انك باش تقص في الميتون تعمل 3 دقائق باش ترتاح، راه موش اعتباطي، والا انسان جاي قاعد في بيرو قال لي ما تعرفش كيفاش ما هي سخونه شويه برا نعملوا 3 دقائق. لا راه فما مشاورات مع اطباء مختصين في الحاجه هذه، في السخانه وفي كل شيء، خلقوا انيس مؤشر اسمه مؤشر دبليو بي جي تي. المؤشر هذا شنو يعطيك؟ ما يكسلكش الحراره العاديه نتاع الهواء، حراره الطقس
5: هكا دبليو بي جي تي،
3: هذا مؤشر معناها صحي طبي رياضي. يجيك يوم المقابله المؤشر هذا يجمع لك بين حراره الطقس بين الرطوبه بين حراره الميدان وبين التوقيت تلعب في الميدان. الارقام هذول ما يحطهم هو في لوجيسيال ويعطيك المؤشر. تعرف المؤشر هذاك يعطيك اكثر من 38 يوقف المقابله، 38 درجه حراره يوقف المقابله. معناها نحكيه على نحن نحكيه على صحيين وطبيين، يوقف المقابله. هاي يوقف المقابله والاربع ونص كي تحط المؤشرات هذيا نتاع البطوله الوطنيه نتاع جورني كامله، الحالة الملاعب والتوقيت ودرجات الحرارة، يا إما يلغي هالك يا إما يقول لك وخر ماكسيموم 9.5 في بالك حتى 6
2: و 7 حتى في المتلوي سيسير.
3: أنا قلت لك يلغي لك المقابلة ريت حتى كي باش يوخر لك يعطيك بروتوكول صحي صارم فيه 3 دقائق على الأقل لأنك تقص المقابلة، في عوامل متاع تبريد على طول المقابلة تكون موجودة وريناها في كأس العالم، فما مناشف سبيسيال يبداو غلاسيه يتحطوا على الرقبه نتاع الملاعبيه على ريوسهم، فما الماء، فما ديغري معينه نتاع بروده يلزم يشربها، يلزم فما ديما في الميتونز هذا كيف كيف، فما حاجات هذوما ما عندناش احنا في تونس. ميم حتى كزوز دقائق تشوف فيهم اكثريه الناس.
5: نعطيك انت على ذكر الموضوع هذا نتاع ايقاف المقابله والا تغيير التوقيت، بي اس جي رين وبدات رين بي اس جي الماتش نتاع الاول جوله كان باش تلعب في البارك دي برانس، حولوه الروازون بارك ولا المقابله تتلعب في رين. شنو هو السبب؟ حراره الطقس في باريس حراره الطقس اثرت على الميدان، ما صورش ميدان بارك دي برانس الحشيش اللي فيه باش يكون خايب برشا، لكن يتم تغييره مكان اجراء المقابله، بمعنى انه الجوله الافتتاحيه انيس كانت تلعب بي اس جي رين، شنو عملوهم؟ قلبوا ولا ترين تستضيف في اللالي وبي اس جي تستضيف الرتور، والسبب هو حراره الطقس
3: اصابه
5: في باريس،
3: اصابه لاعب نادر الصفاقسي في ملعب باردو.
5: باي
3: ان شاء الله
5: بيش فيه شيء، مي
3: راهو سبب من الاسباب هي كتبت ربي، لكن هو الكاليتي نتاع الغازون في السخانه اللي موجود فيها تيران شايح كل عمل فراكتور، معناها حتى كي تسال الوليد ولا حاجه يقول لك ساقي وحلت في الغازون، فباش تروح في الغازون خاطر التيران شايح فيو السخانه الموجوده. فيو احنا مش نحكيو حتى السخانه، انت كيفاش حضرت روحك للسخانه هذيك؟ انت كيفاش حضرت روحك للسخانه؟
5: احنا هنا حكينا وفي كل عام نشوفوا شنو هي شنو صاير، لوجوا ديما على الحلول ونحاولوا.
3: حتى ما عندكم مسؤوليه حتى انتم الاعلام. خويا اسمعني خويا ما تجيبنيش انا ونيس في حاله
5: اربع سنين معايا كل ديما
3: مش انا ونيس ريت على قد ما نحكي انا ونيس باقي شويه. خويا جيب كما قال لك هو جيب الناس المعنيه المسؤوله على القرارات هذيا، خويا جيبهم في طاوله خلي يحكيوا علاش مكبشين الاربع ونص الماتش السخانه هذه، علاش شنو هي الاسباب؟
2: كلها بلا دوره سهيب لو ثم علاش خاطر ليان والميادين الكل تو في النايفر كتحب تلعبني ستة مع ديت ذو، وانا بعد ريتك ما تلعبنيش اربعة ونص السبعة تظلم
3: الدنيا، هاي ملاعب فيها ذو ما لعبوش
2: سفاقس مثلا رادس مثلا فهمت
3: علاش سوسة مستير علاش ما يلعبوش علاش ما يلعبوش حاجة اخرى حاتم محب نفهم حاجة واحد تلمو طيب نشوفه مثلا في الموسيقيين وفي الفنانين ديما كي تصير حاجات هكا يتلموا مع بعضهم ويهزوا الواحد متاعهم مشاكلهم للهياكل المعنية. يا أخي الأطباء اللي معانا في ليزيكيب الأطباء الرياضيين ما شاء الله عنا خبراء معناها عالميين، يا أخي وينهم في هذا الكل؟ يا أخي وينهم ما يتكلموش؟ وينهم ما يخرجوش قرارات؟ وينهم ما يعطيوش بالحق؟ خاطر حاجه راهي تمس هذه راهي حاجات انسانيه، نحي الكره ونحي كل شيء، راهو نلعبوا بحياه الناس، راهو نلعبوا بحياه الناس، راهو نحكي على حاجه هكا راهو
2: في خصة الطب مثلا ذكر له هذا بمتاعنا الدكتور قلب ديما نقرأ له الحقيقة
5: ديما يقرأ وديما يهبط تحية للدكتور ديما يحكي بون انت ياك شفت من الأطباء وكجمعيات لزوز من الاسبرانس وليتوال من زوز تقدموا بطلب معناه لتأخير المقابلة ولكن جو بها بالرفض معناه
3: تو اللي نسمع فيهم حتى من الأكثرية نسمع فيهم في الأوفيسيال هما اللي تكنيسيان يتشكيو خاطر يعلم بهم كان ربي اللي تكنيسيان ولا الملاعبين اللي زربيتراج هذا كيف اي مع الناس اللي بالحق اللي عندهم القرار هذوما راهو هذا قرار طبي صحي هذا راهو يهم حياه انسان ماشي يلعب كره معرض روحه لخطر الموت
2: موزادة سهيب خلينا نقولوا كلام طيب انا عشت مع الامنيين الماتش الاخرين هما بيدهم معاناة مساكن الامني قدامي يا سهيب الامني قدامي
5: انا شفت ليش كنت تعرض لحالة اغماء في رادس
2: انا عندي امني قدامي انت في بارد ونحكي لك الراجل نحن في التربوش نصب عليه في الماء ما ثم لوجيك هو بيدو يعلم بيك انا ربي يعني لهنا
5: شكون باش يقيم يعني
2: شوف ليه لحالتك سويب هو موضوع على انت تنجم تتعمق فيه ولا انا نجم تعمق فيه انت قاعد تتفادى فيه وانا قاعد نتفادى فيه خلينا نكون واضحين
5: انت ولدي في السخانه يعني
2: خلينا نكون
5: واضحين
2: ماهيش حكيت لعبنا في السخانه لعبنا في السخانه وخدمتنا ومهنتنا هذيك هي اذا انت اليوم اخوي الحقيقه سخانه رهيبه ماهيش كالعاده مع ليميديتي معناتها اليوم اذا احنا تحب نصلحوا الموضوع هذايا ثم جلسة تصير ونعرف الصورات شكون اللي تقابلوا إذا نحبوا نرحموا الملاعبية هذوما وإذا نشوفوا باش نبعدوا من اللي ديقال كبار ماذا بينا رينيو كبيرة تتلم الناس هذوما حتى للأمني راه نعطيك موضوع يلزمك أنت تحكي على الملاعبية والأمني اللي مطيشوا في البيلوز أنت على الأقل ملاعب يجري والأمني اللي قاعد تحت السخانة ديريكت
5: اللي في الباركينج
2: مسكين راه قلت لك والله العظيم راه أنا نحكي إذا احنا نشكوا نار في الأمني يحبوا النار ينحلوا في تربوش 70% حتى هذوكم ضحايا يعني لهنا
5: يلزم
2: الناس الكبار تقعدوا تشوف لنا حاجه
3: نعطيك اكزامبل صغير حتى باش نفهم فما مره جاء رمضان في السيف مش مره معناها تعدى برشا مرات والله العظيم اسبوار تعين الماتش في رمضان في اوت العشرة متاع الصباح ما تحكي انت على الترانش داج هذيك هي معناها سيام معناها صايم ما تحكي على 20 و22 سنه و 30 سنه العشرة متاع الصباح اون ديبلاسمون
5: اي
3: وانت حلوا نقش وحدك
5: نحلوا ونناقشوا قاعدين نحلوا ونناقشوا كما قال أنيس راه لازم الكل تقعد على طاوله معناها الكل اطراف الكل داخليه وزاره الشباب والرياضه رابطه جامعه البلديات التجهيز الماليه الناس الكل يقعدوا لانه راهو وتعرف شنو هما يعرفوا راهو اللي هذا شيء خطير جدا ولكن انه الاراده في اتخاذ القرار انه اليوم نقول لك لي انا اتخذ قرار انه اليوم باش يبدا اتخاذ القرار باصلاح الانفراستركتور
2: نسكر معاك
5: الانفراستركتور تعمل إنارة في الملاعب ومحيط الملاعب حماية الملاعب والجزان كل شيء راه والله سهل
2: اختلت كل شيء
5: حاتم إلا ما تابش نقعد وحنا
2: ملف انت حاتم قلت الإرادة
5: ملف الصلوحية
2: شوف هو تعرف قال حاتم سهيب قال الإرادة إذا اليوم الناس اللي بالمنشآت عندها إرادة باش تحط للتيرانيت كامل الضوء وتوفر الظروف أمرين بعد نجم نلقاو الحل انت اليوم حاتم كما قلت لك موضوع ان شاء الله هو طويل شويه معنا
5: ان شاء الله يكون معنا فنيا مختص اكثر لانه الحقيقه نتفكر روحي اموا في الخمس سنوات ست سنوات الاخيره مع كل بدايه موسم يكون معنا خبير وكيفش يكون معنا الكابتن محمد وسيم حمدي معنا اخصائي فيزيولوجيا الجهد ما نحكيه على البسيكولوجيست بتاع ليفور علم كبير وباحث في مجال سبور بيرفورمانس تحصلناش عليه انه خارج حدود الوطن ان شاء الله غدو يكون حاضر معنا نحاولوا بلغتنا احنا باه يقولها بتخرج شوية مثالش لكن هذه حاجة ما نحبوها نحبوا تغيير الواقع وتغيير ربما الحاجات اللي موجودة يلا نحكيوا على البطولة بعد شوية باش نحكيوا على مدى ما حكينا على عبد الكريم النفطي وتصريحه ونحكيوا بعد شوية على مباراة الملعب التونسي والنادي الصفاقسي
0: آخر أخبار ميركادو في تونس والعالم جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية تحاليل واستضافات هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام مع بعضنا الصيف أحلى
5: مرحبا بكم من جديد قلنا الجولة الافتتاحية قراءة في الجولة أنيس ككل كما قلنا مش نحاولوا بون ان شاء الله نخلطوا نوفيوا حق الجمعيات الكل. سي سي البقلاوه تصريح الاسبوع الماضي اثر برشا جدل انيس العياري، ولكن هدأت الامور. شفنا المقابله، تبعنا استاد سي سي سمحناه طرح شوتو دوزيام بيتون رغم السخانه وغيره، لكن في الجوله هذه انيس فما حاجات تبشر بالخير في هذا الموسم.
2: هو الحقيقه قبل كل شيء لازمنا زيد نستبشروا خير على الزفاره اللي نتاع اول جوله، هذه حقيقه. معناتها في كل عام احنا نبداو نحكيوا على الزربيتراج ويكون نقدنا كبير عليهم، في اول جوله رينا تصفيره ممتازه. انا ريتها في باردو مع بديش بن بن بن صالح يظهرلي، وريتها في رادس البارح. الحقيقه زفاره مزيانه برشا، وريت ما حتى حد ما تقلق وما رينا حتى حد شكه من الزربيتراج، هذا معطى مهم برشا. بعدين نرجع للمباراه اللي شفتها انا قدامي واللي عشتها انا، مباراه ملعب تونسي ونادي الصفاقس. نرجع للتصريح نتاعي، التصريح نتاعي يتعدى وفي، لانه الحقيقه علاقتي بيا برشا مع برشا صفاقسي وخاصه مع اداره نادي الصفاقس واصحابي لعبوا معايا كل شيء. اليوم نحكيوا على نادي الصفاقس في اول جوله مع الملعب التونسي. رينا ماتش الحقيقه خلينا نكونوا واضحين، ستاد تونسيا ملعب التونسي اللي عمل مباراه كبيره برشا على جميع المستويات. بريمير ميتون صحيح كانت السيطره موجوده، حاتم سيطر الملعب التونسي لكن ما كانش في كاس.
5: دوزيام ميتون
2: لما تشاوت كور دوزيام ميتون هو اللي كان في كاس، السيطره كانت بون. كي تنجم تسيطر بالعرض وتقعد تلعب لي باس لاتيرال واستحواذ عندك وما غير ما تخلق فرص، هذاك يتسمى استحواذ عقيم. لكن وقت اللي دوزيام ميتون تمشي نادي الصفاقسي وتعمل تغييرات وتعمل 25-30 مينوت تشد نادي الصفاقسي بلوتو في في في في الزون نتاعها، لهنا ما ينجم يكون الملعب التونسي لونترونور نتاعو فاق وعمل بعض التغييرات على المستوى الفني، بدت الكيب ككل خاصه بركه الحميدي اللي اعطاه اضافه كبيره واعطاه برشا عمق. ماتسوبا زاد في الوسط كيف كيف، يعني المدرب ضيف مليون في اول جوله. قلت لك راهو يزم يستحق شويه وقت. ملعب التونسي الحقيقه بعد الهدف سيطر ثلاثه ولا اربعه كور، والكره عطات بظهره ما حبش، لكن نادر الصفاقسي يكون واضحين يعرف يتنقل. ما مشاش التيران عادي، مشى للنيفر، مشى الجمعيه حاضره بفكتيف كبير بديكاليتي تكنيك كبيره. لكن انا كي نشوف علي معلول وريت لاكسيالس اسمه هو الاترونجي، انا نحكي عليه
5: مونديكو
2: فرانشمون نحب نقولوا حاجه، مونديكو لوميير اترونجي في اللاكس هو مونديكو من الملاعب سهيب لي بالايريان معطى الكرات الفوق الكل خذاهم ديويل لوتا ما خسر حتى ديويل ملاعب يقفل الملعب التونسي. لي بالاريتي الكل خذاهم هو لين بدت الملعب التونسي ولا تلعب في لي بالاريتي هادو. هنا الحقيقه نحب نعطي حق الملاعب هذا وعلي معلول. بعدين علي معلول وقت اللي تكون عنده الكره ما يجريش برشا، علي معلول البيك يهزها يعرف شي يضرب الكره ولي زابيل اللي يجيو من تالي. ريت ندرس فيقسي محترم، لكن ريت بعض النقاط الحقيقة للمراجعة
5: عشان أبرز النقاط.
2: أبرز النقاط بدو زاتا كون اللي ريتهم في ندرس فيقسي ما عندهم من يهزوك
5: أقبولي و
2: زوز لولاني اللي لعب أبارامون لولاني والثاني اللي عوضه ريت موتيابا ما شاء الله عليه في الوسط معاه تروندو اللي
5: ترابلسي
2: لا ترابلسي ومعاه منتروازيام هما الثلاثة اللي في الوسط ما شاء الله عليهم. موتيابا معاهم ترابا ومعاهم مانيت رونجي اخر ما شاء الله عليه معناتها عملوا تريو به معناتها شفت ان درس فيقسي. لكن على المستوى الهجومي كان ثم نقص كبير برشا، يعني ثم مشاكل على المستوى الهجومي. واليوم
5: خيط الصغير حسامادو وترافيس موتيابا محمد ترابلسي كي تشوف معناتها تحكي على الوسطات الميداني لعبوا
2: منذ دخل زي ميتون
5: حسامادو صغير جمال ترافيس موتيابا ومحمد ترابلسي
2: أربعة.
5: حكيم موتيبي تحكي على موتيبي.
2: ولا موتيبي. ولا. بعدين كي جي تشوف سلو بلان فونسيف سهيب ماريش ليزيليمون الكبار اللي نجم يغيروا في نادي الصفاقسي معناتها. الكاليتي تكنيك ضعيف. ونادي الصفاقسي اليوم عودنا على المستوى الهجومي انه يجيب من افضل المهاجمين. تعرف نادي الصفاقسي في طيب لميري يلزمك تضغط يلزمك تصنع فرص الور تستحق دي كاليتي خير. من بعد تقعد ديما الجوهرة الحقيقة معناتها ساقي سارة بتعلي معلول تصنع الفارق قاعدة في كل المباريات. حاتم يقعد من بلاست ويعطيك باس يخرجك راس راس. سونتراج باسيست يعني لهنا الى متى باش تقعد تعيش على علي معلول؟ لازمك تلقى حلول اخرى، والحلول الهجوميه في الوقت الحالي مفقوده. اللي نشوفه حاجه برك باش نختم بها نقول برافو للانترونور نتاع الملعب التونسي اللي الحقيقه معناتها زاميتون فرح برشا ستاديستي. يعني لهنا نجم نقولوا ستاد تونيزيان تنجم تبني على زاميتون اللي كانت فيه برشا ايجابيات والفرص اللي ضاعت. لهنا الكونفيرماسيون باش يكون في ماتش المستير.
5: صويب زروغ كمباراه ستاتويزيان للسي اس اس ديما ماتشات البقلاوه والسي اس اس فيهم جو فيهم نكهه معناها فيهم لعبه الحقيقه. شفنا مقابله كما قلنا راه حكينا الظروف والسخانه والستاد وغيره كل, ولكن في الاخير كما قلت العياري فما حاجات بشر خير في الشامبيونات نحكي بعد شويه كلاسيكو يبقى استثناء ثلاث سنين ذكرنا بكلاسيكو كل عام تاع برشلونه وحمد مكشر يا حسره معناها عندها توا عندها ذاك 25 عام
6: ما شاء الله
5: 25 سنه من 2001 دونك لهنا نحكيوا على مقابله محترمه كالعاده بين ستاد سي اس اس
6: مقابله محترمه الحقيقه. مانيش باش نزيد برشا على نيس في لي ديتاي جوست كي شفت الماتش ريت اللي نظره نبيل كوكي للماتش كانت هي نظره انه باش يدخل الماتش الفريق يلعب بمخه يعني نتاع ماتش تاع تخمام انه يحاول يعرف اللي ماشي الماتش ضد ايكيب صعيبه على ميدانها وميدان صعيب دونك مش ماتش سهل دونك حاب يجري الماتش سولون لي سيتوياسيون اللي هو فيهم سولون لي كونديسيون نتاع السخانه والتيرا والادفيرسير حب يلعب معناها بمخه برشا يقول لك انا نحاول نستحفظ نحاول الماركي انا الاولاني ونحاول من بعد نجري الماتش كيما نجريه باللي شانجمون بالوقت بكل شيء. وذاك اللي صار لنادي رادس فيقسي. الحاجه اللي ما صارتش في نادي رادس فيقسي انه ما طمعش باش يعاود يزيد ياكد الهدف باش يحاول يستغل المساحات اللي خلاها من بعد الملعب التونسي عكس الملعب التونسي اللي تخل حب يفرض اسلوب لعبه. وذاك علاش لينا برشا كره مزيانه تفوق في وسط الميدان خاطر وسط الميدان كان حركي في الملعب التونسي كانوا ديزونيو برشا ما كانوش فيكس حتى لي زيليي نتاعو كانوا يعني يتحركوا كانوا ليبرو ولا لي زاتاكون دونك هذا يخلى الملعب التونسي لينا اكثر متمسك بالكره. والحقيقه كان ماتش في الاخر ايكيليبري وزوز حقوا
2: ماشي ايكيليبري
6: انا ريتو ايكيليبري
2: لا ماشي ايكيليبري
6: انه ما كانتش سيطره مطلقه
2: لا مطلقه لا مطلقه لا لا لا اللي تفرش في الماتش يقولوا ما ثمش ما مانيش خاطر استاديس ثم حقيقه ثم ارقام. الملعب التونسي سيطر بالطول والعرض زي ميتون يزمك ترى ستاتيو ميزيان
5: زي ميتون
2: ايكيليبري تعرف علاش قلت ايكيليبري كي تقول لي بريمير ميتون كله نادي رسفيقسي خلينا نعطيك ما عاد البالاريتي انا خاطر عشت الماتش راهو الملعب التونسي استحوذ ندرس فيقسي ما عملش فرص كبيره هذيه و تكنيك مو ارقام ما عندها حتى علاقه بالانتماء.
6: اكيليبري نيس اكيليبري ماهيش في استحواذ الكره ولا في جماليه اللعب اكيليبري سولون كل مدرب انا كيفاش ريتو يخمم في الماتش كما قلت لك نبيل كوكي دخل انه باش يحاول اقل الاضرار يحاول يخرج بالماتش باي نقطه كانت وكان الاوبجيكتيف نتاعو انه يماركي ويستحفظ ما حاولش يفرض لعبه ولا اسلوب لعبه دونك هو في الاوبجيكتيف نتاعو نجح. الملعب التونسي نجح في الاوبجيكتيف نتاعو انه فرض اسلوب لعبه وما كانش افيكاس كما قلت انت انه في تسجيل اهداف لكن كاسلوب لعب كان خير من نادي رسفيقسي.
2: انت تو عطيت يعني وضعيته
5: مثال انيس نمشي نتفاعل معاك مثال احنا ديما نخدموا بالاستاد سامحني قص عليك يا انيس لانه مثال عن احصائيات المقابله اوكي لو تختلف عليه انت كيف تشوف المقابله نجم تقول لي مثلا لكن المثال كي نشوفوا الاستاتستيك مثال ستاد دو سي اس اس 55-45 مع نسبة امتلاك الكرة اجمالي التسديدات 9-9 تسديدات على المرمى 4 سي اس اس 3 ستاد الركنيات 5 الستاد 3 للسي اس اس حالات التسلل 2 للسي اس اس و0 للستاد معناها نحكيو على الهجمات لهنا على لي زاتاك فوالا من هنا تنجم تقول لي فما انديس معين 85 اتاك للستاد مقابل 59 للفريق النادي
2: الرياضي خليني اقول لك حاتم راهو الارقام الكل ماشي للملعب التونسي اليوم يلزمنا نحكيو حاجه ما كانش ماتش كيليبري هذه حقيقة أنا غدا نادي رسفيقسي تشد ستاد نكلم أنا نحكي فني اليوم أنا شفت ماتش قدامي بالفيكولي عندي أنا نعرف سيطرت بطول العرض حتى بريمير ميتوك يكون كيليبري يزمك تشدك نادي رسفيقسي وتفرض عليك أن ستيل دو جو معين وتعمل فرص وهذا ما صارش
6: مش لأن الكرة هو باش يفرض لعبه
2: إيه بلهنا
6: يلعب ضد الملعب التونسي في
2: هاك أنت قلت لي فوالا هو جاي قاري
6: كيليبري سولو الأوبجيكتيف نتاعو
2: ليه هذاك الأوبجيكتيف تاع كل مدرب وعنده أوبجيكتيف نتاعو هو نبيل الكوكي عمل الماتش كيليبري بالنسبة لتخميم نبيل كوكي لكن ايش اعطيني انت مثلا توزي مدرب الملعب التونسي كيفاش خمم في الماتش خمم على التفنيقات من اول الماتش لاخر ماتش بار كونتر نبيل كوكي عرف يتعامل مع المباراه لكن الفكر نتاع توزي ولا الملعب التونسي ككل في النير في ثلاث نقاط يجيوك من الاول من الاخر السيطره تكون من الاول من الاخر اون جينيرال شنو نقولوا هنا ندرس فيقسي خرج بنقطه ثانيه
6: ما اختلفناش
2: نحكي على اللي كانت سيطره
5: نتعداو المقابله اللي بعدها باش نحكيوا بعد شويه بيان سور على الكلاسيكو بين الترجي والنجم الذي صحيح نحكيه على النادي الافريقي ايضا، انتصار ثمين للنادي الافريقي خارج القواعد، من نجمه متلوي في تلك الحراره. الحقيقه انا نتبع المقابله صدقني البارح والله العظيم يعني مع مريول النادي الافريقي بالجري والله مش بالي مقابله بلاي نوار معناها ما قلتش فما سخانه لا حاجه من وراء الخيال في المتلوي. انا نخدم في المتلوي من 2012 نمشي كل موسم متلوي راه والله سخونه، وتحيه لاهالي متلوي وربي معاهم وربي عينهم في السخانة. خالد المليتي المدرب المساعد في النادي الإفريقي يتحدث بعد فوز السياء على نجم المنجم.
7: كنا نعرفوا باش تكون مقابلة صعيبة، نعرفوا انه ديما المقابلات الاولى معناتها المقابلة الاولى كسوا في اي كومبيتيسيون راهي مهمة جدا وهي مفتاح. اليوم كنا نعرفوا ان التيار باش يكون صعيب، كنا نعرفوا مانيش باش نلقاو لعبنا، كنا نعرفوا زادة باش تكون مقابلة كلها ديال مقابلة نتاع بلوتو فيزيك، وهذا اللي لقيناه هذول الشوا نتاعنا. كنا خلينا معناتها عدة لاعبين معناتها الدوزيام ميتون والحمد لله واحد كيما قديده معناتها خلينا الدوزيام ميتون، كنا نعرفوا ان الدوزيام ميتون اذا كان ما ماركيناش بريمير ميتون باش نتلازم نلعبوا لجو ديريكت. هذاك اللي صار، قعدنا نلعبوا للاخر امنا برواحنا الحمد لله. معناتها الاولاد يزون في بوكو ديفور اليوم بالرغم اللي تيران صعيب كيما قلت لك على زوز فرقتي انا ما تنجمش تلعب فيه كره تيران اللي كره تاع جو ديريكت نتاع نتاع نتاع ديال. الحمد لله كنا حاضرين كيما يلزم امنا برواحنا، ولو بلوز امبورطون بالنسبه لي نحنا ما نلوجوش اليوم الاداء باكثر منه نلوجو نتيجه الحمد لله جينا بال 3 بوين.
5: كما بديت مع انيس في ماتش ستادو سي اس اس معك انت سهيب نادي الافريقي مهيب الشامخ ياسين مرياح عمار عبد الحق غيث الزعلوني حسين بن علي سيد دخان معتز الداب هيكل الشيخاوي تادوس انكانغ بلال ايت ملك وايمن الحرزي. الافريقي جديد بنسبه مئويه قداش نسبه مئة؟

0: على الانترونور ولا ستاف يبدا يقف معناها مقابل الشمس ساعه ونص في السخانه هذيك حاتم الله لا يوريه الحبايب بالحق لا
1: شفناه
0: عشت اقسم بالليل العظيم بالحق ما فماش بلاصه هذول لازم يشوفوا حل فيه التيران وموا في الحاجه هذه سينو ماتش تعدى صعيب ما فيهوش برشا فرص لكن الاهم بالنسبه للنادي الافريقي هو الانتصار وضمان ثلاث نقاط
1: هذا هو باهي يعني ديما نمشيو على المعطيات ديما عندنا الاحصائيات حاضره النادي الافريقي البارح وكي سمعنا تصريح تاع خالد المليتي قال لك راهو نوعنا في اللعب نوعنا معناها في الاخر اختار جو ديريكت باعتماد على الساده قديده كان يعطيك الاستاتيستيك انا 67% نسبه استحواذ النادي الافريقي مقابل 33 النجم التلوي اجمالي التسديدات جرب حلول التسديدات 9 تسديدات النادي الافريقي مقابل 5 ولكن تسديدات ما فيهاش معناها تركيز كبير تسديدة على المرمى كانت معناها مؤثرة معناها بالنسبة للنادي الافريقي بالنسبة للهجمات 84 هجوم للنادي الافريقي مقابل 67 هجوم لفريق النجم الرياضي بالمتلوي النجم المتلوي جديد ايضا بقيادة المدرب امين قارة بجاوي غريسي هيشري ايران غليلي متصار التومي يوسف مراد عمر بلغيث براندون نايسين سلطاني باسم الحاجي ومحمد عامر جبيلي تغييرات كبيرة في النجم المتلوي مقارنة مع نهاية الموسم الماضي
2: بيشوف حاتم خلينا نبدا بنقطه مهمه برشا اليوم الثاني نقاط تاع ماهر كنزاري ساعه ذاك النادي الافريقي اكيد انتصار مهم لكن نحكي على شخص ماهر كنزاري اللي في امس حاجه للنقاط اليوم نحكيو على ديبيت سيزون يلزمو يلم نقاط للماكسيموم باش تسهل له امور الخدمه اليوم باش ياخذ الكونفيونس تاع جمهور الكلوب باش بلي فيكتوار الاكستيريور ولا في ولا في رادس معناتها البارح اوبجيكتيف اتان تافا بونتو كيف جابهم تافا بونتو وقت اللي فيق ما ثماش حلول امين قارة يعرف الامكانيات اللي عنده يعرف يزمو يقعد يلعب على ترانزيسيون يزمو يسكر البلوك يعرف النادي الافريقي يفوتوا اشواط على المستوى الفني نجح فيه لوقت معين نجح لكن مير كانزاري يعرف قديده ملي كان في ستات واكثر انسان يعرف قديده ويعرف يعيش مع قديده في الدقائق الاخرى وتغييرات قديده انا عشته مع في ستاد ديما لي 5 6 مينوت الاخرانيين جو ديريكت قديده وقديده الحقيقه ديما لاوتور مع مع ماهر وديما في الدقائق هذوما راوي يا في بالغرض معناتها فهمت كيف جاء الهدف انت لعبت على قديده ما شاء الله عليه معناتها بالتايم تاعو باللي تحب ملاعبي معناتها عمل لا ديفيرونس في ماتش صعيب في ماتش تاع قدمه في ماتش يزمك تفك 3 نقاط ديبي سيزون مهما كانت الظروف في التابي تجب تلعب فيها كوره طقس سخون ديبي سيزون سو لو بلون فيزيك مونتال حاصيل وبني نحكيو اول ماتش يكون صعيب ثلاثه بونتو مهمين انا كي نراه فرحه ماهر وراه الكومبورتمون مع قديده باش تفهم عقلية ماهر تحت غصرة ماهر ماهر يستنى فيهم
1: في إكزاما حقيقي
2: إكزاما حقيقي من غير ما تقول لي المتلوي وضعية المتلوي اليوم كي يشوف ماهر يجيب ثلاثة بونتو من المتلوي ينفسوه بالقدية ألونتير
1: واضح يلا نحكيو عن الكلاسيكو ما بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي وعنا التصريحات بعد شوية نسمع شنو قال المدرب كريستيان براكوني المنتصر في المقابلة ريجي كامف ريجي يتحدث بعد فوز الترجي على حساب النجم الرياضي الساحلي
3: آخر أخبار ميركادو في تونس والعالم جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية تحاليل واستضافات هذا الكل في سبور ماك من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية على ديوان فام مع بعضنا الصيف أحلى
1: إذا نسمع بعضنا شنو قال المدرب ريجي كامف مدرب الترجي الرياضي التونسي بعد الفوز على النجم الساحلي.
4: I'm happy that the team come back and all the players who come inside they do their job. This is their job. For me, doesn't matter who scored, doesn't matter who have won maybe a better game. For me, the most important thing is the team. And I am very happy and very proud to be part of this this team in this year. It's no pressure, but you have to understand the players. Some players come late; they need a little bit time, like Himed, Baraj, like Castillo. He need a little bit time to adapt. Yusuf, he was long time injury, and he need time also to come back in his performance. We have some discussion for some new players. We will see. And we will decide after this game what the team need to do and what is better for us.

0: ريجية تحدث بعد فوز الترجي على النجم الساحلي، قل سعيد بعودة الفريق في النتيجة على الكامباك. حكى وانا فخور باللاعبين، سيرتو حكى على قوة شخصية الملاعبية. قال كما تعرفوا انه برشا ملاعبية مازالوا مجهزين على غرار عماد فراج، خيسوس كاستيلو يقول يلزموا شوية وقت للتأقلم، يوسف بلالي مازال كيراجع من إصابة ويلزموا الوقت باش يرجع على فورما، عنا ملاعبية جدد مازال شوية وقت باش يكونوا حاضرين. هذا ريزومي شنو اللي قال ريجي مدرب الترجي الرياضي التونسي. كما بديت مع صهيب ماتش الكلوب المتلوي عياري كمباراة ككل شيء فرح اللي شفنا البارح، كلاسيكو تعدى على قناة أجنبية، أمور فما لعب، فما تسابق وتلاحق على مستوى الأهداف، نيفو محترم. فرحتنا عودة نجم الذي الساحلي بفريق جديد مدرب جديد، معنى حاجات الحقيقة خرجنا بريزومي. جمهور الترجي جمهور الإتوال خرجوا فرحانين البارح، جمهور الإتوال رغم الديفات، ولكن شفنا تعليقات كبيرة أنه فرحانين بمردود النادي.
1: بون قبل كل شيء اذا ما كنرجع شويه بالتويلي، كي ليتوال مثلا تتعدى بظرف صعيب وتلقى بريسك الرياضيين الكل والتوانسه الكل معناتها يدافعوا على النجم الرياضي الساحلي معناتها ومعناتها ويحبوا ليتوال ترجع للظروف هذه الماتشات الكبيره هذه. يعني كي اليوم نحكيوا احنا نقولوا انه اليوم ليتوال بالنسبه لي انا شخصيا معناتها فهمت حاتم ليتوال كي ترجع تعطيك شار من الشامبيون. انا شفت ليتوال ماهيش في النسخه نتاع مناول كومبليتمون، انا نحب نبارك البراكوني اللي في شهرين عمل البصمه، براكوني الانتدابات زاد البيه نتاع براكوني من نجم يكون كان سعداء ان غرو ماتش مورسو كبير برشا وليسبيرونس والريد زاد حاجات باهي خاصة المليو كاستيلو ورفيع وحاج محمود يعني تريو اللي حسيتهم الحقيقة معناتها تريو نجم يفيد برشا الاسبيرانس. ان غرو ماتش مشكلي تألق فيه أشرف بن ضياف البارح، رينا ان جوار اللي اكتشفته التوانسة انا نعرفه لكن اللي عملوا أشرف البارح في المباراة يدرس بالباس ديسيزيف اللي اعطاها العبيد كان اسيست هدف في ماتش كبير ما يقدرش بن ضياف نيابي ما يقدرش ما كان الادفيرسير اللي قدامهم نيابي لا بوتنسيال كبيره وعندهم امكانيات كبيره. ليسبيرونس الحقيقه معناتها ليكسبيرونس تاع الملعبيه حاتم رجع لك هذول كلمه مقبله بالضوء طافي عليا الكلمه عندك كمل يا عياري كمل يا عياري ما نعرفش نكمل ولا ما نكملش قصوا علينا الضوء
0: يستحيل يسمع فينا على البوند فيم خاطر نسمع فينا دونك هذه هي الظروف المباشر بي وما واحد يبان شويه كمان هاي صهيب على مستوى الاحصائيات الاستحواذ فما دي ستاتيستيك باين حقيقه في المقابله الاستحواذ 50-50 هذوما بيلون معناها نتاع الاستاتيستيك تاع المقابله. احصائي اجمالي تسديدات 11 للترجي 4 ليتوال، على المرمى تسديدات 4-3 للاسبيرانس، ركنيات 11 للاسبيرانس 5 ليتوال، حالات تسلل 3 للاسبيرانس 4 ليتوال، هجمات 72 مقابل 36 دوبل. معناها كي نقولوا 36 فوا 2 نلقاو 72 معناها حالات الهجوم نقولوا نجم الساحلي. لهنا الاحصائيات هذيا شنو تفسر شنو تعطينا ما بين ترجي بوجه جديد مع انتدابات جديده وما بين نجم الساحلي نفس الشيء فريق جديد كمان.
2: هما زوز فرق براتيكمون جدد يعني في الافكتيف اللي موجود في مقابله البارح. الحقيقه مقابله مميزه مقابله باهية برشا من الناحية الفنية من ناحية الأهداف الإفيكاسيتي. أنا اللي عجبني برشا هي الفرديات اللي موجودة في زوز الفرق، خاصة يعني كانت المفاجأة سارة الانتدابات الجديدة متاع النجم الرياضي الساحلي. الحقيقة انتدابات على مستوى عالي. الترجي استغل الأخطاء الفردية المباشرة للنجم الرياضي الساحلي هي اللي خلت الترجي ينتصر الحقيقة. كما شفت أنت الستاتستيك يعني براتيكمون قراب لبعضهم برشا، كل مدرب اختار أسلوب لعب معين نجح فيه في مغلب الأوقات. عجبني برشا براكوني في الجستيون تاع الماتش في الافكتيف
0: في الشوط الثاني
2: تغيير طريقه اللعب وتغيير الملاعبيه الزوز مع بعضهم معناها نجح فيهم. رينا برشا انيماسيون اوفنسيف ما ريناش برشا عند نجم نادي الساحلي قبل. رينا الوسط تيرا يشارك, رينا الظهير الايسر يتحصل على ضربه جزاء, رينا كشريده توزيعات مهمه وديسيزيف. هذا كل مرينا هوش عنا برشا في النجم هذا الساحلي, يعطيك الاسبري اللي دخل به النجم من الناحيه الفنيه. كيف كيف يعني ريجي كامب عرف كيفاش يستغل سيرتو ال 15 دقيقه الاخرانيه, وين عرف النجم هذا الساحلي الحاله البدنيه نقص برشا لي شانجمون نتاعو, تشوف يعني الزوز اهداف جاوا معناها من عند ملاعبي مازال في الفريشور, يعني نحكيو على الحاجه علي زوز اهداف في الديزي متر, معناها خدم بريسينج عالي, طبع الكره نتاعو للاخر, وليك اللي في الفريشير مقابله مع نزول الحاله البدنيه النجم هذا الساحلي استغل في الحكايه هذيا مع مونك ديكسبيريونس تاع النجم هذا الساحلي في سيتياسيون كي من هكا نقص الملاعبيه اللي عندهم خبره في اوقات كي من هكا.
0: باهي انيس, فما مش لوم كبير لكن فما مش فما بعض انتقادات نقولوا لدفاع الترجي. يقول لك اليوم دفاع الترجي معنا شفنا حاله التسلل, شفنا تكسير خطه التسلل وغير نجم الساحلي كان قريب من تسجيل, ربما نجح في بعض الاحيان في خطه التسلل, ولكن فما
2: وضعيات
0: صحيح. فما نقد لدفاع الترجي مازال جديد, دفاع بن علي معها ليفي نزار العيفي ايضا صحراوي ورائد الشيخاوي, شنو تنجم تفسر؟
1: ما عندي ما نفسر. البارح اللي ريت وانا صحراوي نحبو ياسر الوليد وشيخاوي ولا الوليد كل صحابي ما تنعرفهم في الدنيا, ما الحقيقه البارح يزوم يراجعوا روحها خطر شوارع. البارح اشرف من ضياف يعمل دريب الان يلقى روحهم عم ميش العمري عبد الله دريب الاثنين يلقى روحهم قدام مميش. مميش البارح خرج رجل المباراه, كما جاش مميش كانت نجم تكون رجلتها اخرى بريمير ميتورا, ونكونوا واضحين وهذه حقيقه. اليوم كي نحب انا نعمل جمعيه باهيه ونمشي بها بعيد, اولا يلزمني نعمل البلوك ديفونسيف نتاعي يكون منظم, لانه الحقيقه كاستيو الملاعب اللي قدام الديفونس ملاعب روعه ملاعب روعة, لكن لازم يكون ثم اوتوماتيزم ما بين لي ديفونسور وما بينه هو وتكون منظومة دفاعية كاملة. اليوم كي راه انا كل باس في ظهر لاكس تتعدى يولي مشكلة هنا. ما نجمش نشكك في الشيخاوي ولا الصحراوي ولا في الأظهرة, اما يزمو ريجي كامب يخدم عليه النقطه ذي ما غير ما تحكي معاه.
2: هو جاوب انيس ريجي كامب في الكونفيرانس وتسال عليه هذول السؤال هذايا وقال قال معناها بارفوا تطلبوني اني باش نسجل اهداف ونلعب هجومي, سي نورمال باش يكون فما ريسك التالي, دونك سي نورمال باش يكون الريسك اكثر وباش
0: اكثر
2: باش نقبل اهداف.
1: تو تو هذا جواب هذا.
2: اسمعني اسمعني,
1: ما هو نسمعتك كنت
2: بس كمل لك الفكره وانت كمل لي, خاطر انت قلت حاجه مهمه انيس هي المنظومه الدفاعيه, وقت اللي انت باش تاخذ الريسك باش تاخذ ريسك تمشي لقدام اكثر دونك جيستيون دو ريسك نتاعك كيفاش
1: باش معناتي مدرب سهيب ان شاء الله اخويا ترجع للميادين وبلاصتك ديما في التيرانات, انا نتمناك نهار تدير راك في التيران. اليوم بالنسبه لي انا تجي انت تعطيني تفسير تقول لي ما نهاجمش معناتها يلزمني نهاجم باش نلقى الدفاع, لازمك تخدم البلوك انت في
0: البلو
1: انيماسيون اوفنسيف. اليوم وقت اللي انت تهاجم يلزمك اولا تكون عندك عين على الدفاع, سي تان بلوك ديفونسيف, يعني المدافعين يعرفوا شو يعملوا, الجارديان يطلع البلوك, ثم دي ديتا يتخدموا في ليزونترينمون.
2: وقت اللي يكون البلوك نتاعك عالي انيس تلعب بالضغط العالي كيما يخدم فيه الترجي التونسي, ومطالب انك انت ديما تسجل في الاهداف وتكون عندك انيماسيون اوفنسيف عاليه برشا وتخدم اللاتيرو نتاعك. شو ما سيحات
0: ليه معك معك واصل معك
2: تخدم اللاتيرو نتاعك يبداو عاليين برش. هنا المشكلة وين في الجستيون نتاع الترجي الرياضي التونسي, وين انه هو الخط الامامي المنظومة المنظومة الدفاعية موش خط امامي اغريسيف من ناحية افتكاك الكرة وقتلي يفقده, دونك سي نورمال باش يكون الظهر الدفاع نتاعك مكشوف.
1: هبش نفسرك انا سوهي باني سمعتك وفهمتك, اسمعني تي شوي. عمناول في الدربي في الدربي الاسبيرانس اللي مطلوبه باش تهاجم ولا الاسبيرانس البريس فوق ويلزم تعمل هكاك باش تربح الماتش
2: صار بعد
1: كونتر اتاك. اليوم نحكيو على الاسبيرانس تهاجم في ليتوال على زوز كور في الظهر, الاسبيرانس كانت تو باي كاش جمعيه كبيره محليا تلعب على تيتر وغدوه ماشي لافريقيا, اذا عندك ليفاي هذوما وعندك المساحات هذوما راي ماهيش مشكله انك انت تلعب في الهجوم, دورك انت كمدرب باش تعمل ليكيليبر ديفونسيف وتتهاجم.
2: هذا هو اللي حكينا فيه,
1: هذه خدمه المدرب. اذا انت اليوم تعطي في كلمه ماكش عارف قيمتها هذه خدمتك في ليزونترالمون. انت تعرف اللي الترجي التونسي في كل ماتش دوميناسيون، شنو يلزمك تخدم هنا؟ وقت اللي ليكيب تبدا تدومين القدام، انت تخدم على الاربعه نتاعك، يعني سي تانا رير غوش طلع لري دروا اوتوماتيكمون يعمل لي غليسمون، وهذه راهي خدمه المدرب يا سهيل.
0: اي الاولاد باش نحاولوا نحكيوا كما قلنا راهو مالوريزمون معناها ساعه نعطيو الحق الناس الكل، دونك باش نحكيوا على افضل لاعب كي شنو اخترت، افضل مدرب، افضل لاعب حارس مرمى، واحسن هدف في الجوله الافتتاحيه. نبدا بك سهيب، شكون افضل مدرب في الجوله سهيب؟
2: انا والله من الاول كنت باش نختار يعني مدرب سقيت الدائر
0: يسري بن كحلة،
2: لسبب واحد انه يعني فريق جديد، فريق اول مره في الرابطه المحترفه الاولى يلعب ضد فريق محترم شبيبة العمران، عنده معناها بارابور بسقيت الدير اكسبيريونس في الناسيونال ا، دونك ماتش مش صعيب، ماتش صعيب في تيران معناها غازوني مش مستانس بيه سقيت الدير. اي مالغري تو سا الخدمه بسيشيك اللي خدمها في الفريق تحس ان الفريق مش جديد على الرابطه المحترفه الاولى، دونك وطريقة تعامله معناها التكتيكية في المقابلة، إنسان ما حشمش وقت اللي حب يوخر وطيح البلوك طيح البلوك، وقت اللي حب يلعب القدام يلعب القدام، وكان ذكي برشا معناها في الماتش متاعه، وخرج بثلاثة نقاط اللي هم تاريخيين ومهمين في أول
0: انتصار للتقدم الذي بساقيت الدير على الشبيبة الرياضية بالعمران التي احتجت على التحكيم. كيفاش
2: قلت لك كنت باش نختار معناها هو الميريت، ما الحقيقة الميريت يرجع للمدربين تاع الجول الكل.
0: انت اخترت يسري بن كحلة،
2: يسري بن كحلة والمدربين الكل، خاطر في الظروف اللي خدموا فيها فريمون يصحقوا الكل يعني يكونوا
0: وصديقنا. عيار شكون اختار كمدرب؟
1: لا انا مانيش مع صهيب، انا اللي يستحق نحط، انا ريت ثلاثه مدربين
0: الكل يستحقوا في الصاله هذه
1: نشوفوا الكونديسيون
0: الكل يستحقوا،
1: تو احنا ندافعوا عليهم
0: والله يستحقوا الكل. شكون يستحق انت؟
1: احنا رانا ندافعوا عليهم من اللعبيه، واحنا لعبنا في السخانه وكذا قاعدين ندافعوا عليهم، كنا كذيك مهنتنا. بالنسبه لي انا مش المدربين كل تستحق، انا بالنسبه لي انا مشيت في اكثر مدربين مع يسري بن كحله مع توزي نتاع البقلاوه وعاد زيميتون، لكن في الفانت كونت اخترت براكوني اللي في وقت وجيز حاتم صنع فكرة غير ميليتوال العريق هذا، يعني بارابور العامنة والسناء حتى عمل الإيدنتيتي، رجع الإيدنتيتي متاع الإيتوال، رجع الفريق الهجومي. اليوم الإيتوال تعمل ماتش كبير في رادس سون كومبليكس مع انتدابات جديدة، ما نجم يكون كان براكوني عمل ماتش كبير في رادس، أعطانا المتعة، ما كانش خواف، مشير قدام، عمل تغييرات هجومية بالإمكانيات اللي عنده، عمل أم بون كلاسيكو، كان على بعض الأخطاء كان يجب يربح مباراة البارح.
0: سهيب يختار يوسف بن كحلة وعياري يختار كريستيان براكوني مدرب النجم الرياضي الساحلي. نبدأ بك انت توا عياري، من أفضل لاعب في الجولة؟
1: أشرف بن ضيف
0: لاعب النجم الرياضي الساحلي. سهيب شكون أفضل لاعب في الجولة؟
2: كيف أشرف بن ضيف.
0: أشرف بن ضيف أشرف بن ضيف. أنا في اعتقادي ما نحبش نقول كلمة خطرة قاسية أنه يقول لك راته برشا في كاريره، ولكن ملاعبي كان بالإمكان أفضل مما كان الحقيقة، معناها على مستوى السنوات الأخيرة، ممكن شوى ممكن التعامل، نعرفش مع شكون يتعامل وكيل أعماله في السنوات القديمة، كان مفقود ما وش موجود ما وش ظاهر ما وش
2: بديل. بروفيل رار ما في الكرة القدم التونسية تلقى بروفيل معناها انديفيديويل محترم ومحترم جدا، والكاليتي الانديفيديوال نتاعو تتوظف للمجموعه، وهذا مهم ومهم جدا. معناها فما بارفوا دي جوور عندهم كاليتي تكنيك عاليه برشا، كاليتي انديفيديوال عاليه برشا، لكن يخدم الروح وهو
0: بيه.
2: اشرف بن ضياف الحقيقه خدم معناها الكاليتي نتاعو وظفها للمجموعه، وهذا اللي خلاه يعني
0: هاي. نبدا بك انت توا سهيب، افضل حارس مرمى في الجول. افضل حارس مرمى في الجول
2: مميش سلون الحقيقة، مش منظلموش الناس مخاطر معناها الماتشوات اللي تعديوا في التيلي الكل معناها اللي ريناهم مميش الأفضل، خاطر في المومو اللي كما قال أنيس قبيلة قال في شوط الأولاني النجم رادي الساحلي في 0-0 كان ينجم يسجل، لولا مميش يعني كان ينجم هو ياخذ المبادرة، دونك في السيتياسيون اللي يستحق فيها الترجي باش يكون مازال موجود في المقابلة هو كان موجود
0: حاسم به. أنيس من أفضل حارس مرمى في الجولة؟
1: مميش ما غير حتى زيدة ما غير حتى مزية، معناتها حارس تعدى بكل ظروف عم ناول الناس كل، معناتها الحقيقة دخل الشكل الحارس هذا يخدم على روحه سولو بلومونتال، بداية موسم ماتش صعيب كان حاسم رايض كالم عمل دي باراد رجع وخلى الاسبيرانس في ماتش الكلاسيكو. انا بالنسبه لي انا ما غير مجامله فرحان برشا لعوده من ميش لانه انجن ونعرف قيمته الفنيه
0: هذا هو
1: الجديد يشد نفس الفورمه وما ضيعهاش المره
0: والجديد الجديد في هذا الموسم بالتعاون مع ديوان سبور مشكورين يعطيهم الصحه ديوان سبور افضل هدف في الجوله باش يكون ديما موجود مع البرمجه الجديده ان شاء الله. دونك حابين نبداو مع الجوله الافتتاحيه.
2: عنده الجائزه
0: والله فكره حلو والله فكره حلو باهي سيدي
2: خلينا نشجعوا على جماليه
0: والله فكره حلوه
2: نشجعوا المهاجمين
0: يا خويا
1: والله فكره
0: نشوفوا بالتعاون مع ديوان فيم وديوان سبور انه افضل هدف في الجوله يا خويا تكون عنده كادو ونعطيه ورا الملاعبي وصل له واحد مرسلين
2: جيبوا سامبوليك
0: باهي حلوه برشا السويب هذا اقتراحات سويب زروق الممتعه يا سيدي افضل هدف في الجوله سويب
2: هما زوز اهداف كانوا مزيانين برشا فما هدف نادر هذه البنزرتي والهدف اللي انا حسب رايي اخترته هو هدف اسامة عبيد في مقابلة الكلاسيكو خاطر فيه الجمالية الفردية وفيه الجماعية زادة كيف كيف الباس الديسيزيف متاع بنذياف الكاليتي تكنيك اللي خرجت منها الكرة الدوزاج والتايمينج مهمين برشا في تخريج الكرة لابيل دوبال متاع مليو تيراك في شتلو في اللاكس الكنترول لوليني والكورديناسيون في بعد كنترول بالساق اليمين الكورديناسيون والساق اليسار قريبه برشا لميميش للاكسيون دونك بالنسبه لي انا فيه كل شيء نتاع انه باش يكون هدف الجوله
0: عياري هدف الجوله شكون
1: عبيد اسامه الكاليتي نتاع الباس يعاول من اشرف الفيزيون نتاعو التايمينغ نتاع الباس ثواني يعني بلوتو معناتها تنجم تحطك في الهرجو ولابيل لانه راه اسامه عبيد هو اللي فرض أشرف بن ذياف هو اللي فرض على وسام عبيد في الوقت هذاك وسام عبيد لو ما قصرش عرف يتعامل بكل سلاسة مع الكرة قدام الكاش حط الكرة لابيل والكونترابيل والباس والفيزيون نتاع عشرف من نجم يكون بالنسبه لي انا هدف
0: وانا المره هذه اخويا نحب نختار معكم حتى انا المشكله انتم تختاروا راه حتى نستنى
1: انت معانا ولا
0: انا نحب نختار ماني ما عطيتش رايي انا ولا نحب نختار
1: اعطي رايك
0: انا باش نختار هدف اشرف الفرشيشي لاعب النادي البنزرتي امام مستقبل مرسى هدف فرائع روعه
2: هدف ممتاز
0: واحد بلاش فوز ثمين للسي بي امام المستقبل الرياضي بالمرسى في الجوله الافتتاحيه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. النتائج امام الحمام سوسه الاتحاد المنستيري 0-0 تقدم ساقيه الديره تربح شبه العمران 2-1 بين استاد وسي اس اس تأجيل مباراة اتحاد بن قردان واتحاد لنف مرة أخرى تعزينا الحارة لكافة أهالي الضحايا في حديثة الغرق إن لله وإن إليه راجعون. نتائج البارح سيابيت ربح المرسى 1-1 فوز النادي الإفريقي خارج القواعد قدم نجم تلو 1-1 فوز ترجي رجيس أيضا على أولمبي البيجي 1-1 فوز ترجي على النجم الساحلي 3-2 بعجالة حمدي العبيدي كونتور بدا يماركي الحمدي مع الأولمبي البيجي 1-1 فوز ثمين في الدقيقة 98 وكيف كيف سيابي فوز ثمين على فريق جاهز
1: يسيرتو سيابي اللي تعدى بظروف صعيبة عندهم اليوم نبيل عنتر المدير الرياضي والهيئة تخدم في ظرف صعيب ما لقاوش حتى سوتيان فينانسيي معناتها الحقيقة من القراب مدير رياضي يخدم في ظروف صعيبة برشا الحقيقة سيابي بالفيكتوار اللي عملتها نفست الإدارة ورينا الرياكت نتاع الرئيس وحتى نتاع المدير الرياضي ناس خدمت في الصيف ثم محمد أمين زاد بكوري كيف الناس اللي نعرفهم مش خدموا في الصيف قولهم برافو فيكتوار تنفسهم وإن شاء الله جاي خير
0: إن شاء الله جاي خير غدوة نرجع نحكيه على تصريحات رضا الجدي المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم ولا وزارة التربية والشباب والرياضة وشكون عينه نعرفش كيفاش
2: جيست على فوز المنتخب الأولمبي ضد المنتخب المغربي في ألعاب البحر المتوسط اليوم الصباح
0: برافو غدوة باش نرجع نحكيه بأكثر تفاصيل على التعادل على فوز المنتخب التونسي بتبيعة
1: وزولة مبروك عليهم حاتم مشينا سلمنا جابوا بجيبوا فيكتوار وبحاول لا يمشيوا
0: بعيد نرجع نحكيه بأكثر تفاصيل على المواضيع هذوما مرسي النوس مرسي سويب أو كديما هما لعبوا في السخانة انتم اليوم كورتوا في الظلام حتى شوية 40
1: عادي ساعة. عادي ما عندناش مشكلة
0: عادي هذاك الموجود يعطيكم الصحة الأولاد مرسي فاروق مرسي الحسام شكرا لكافة فريق قسم الرياضة بعد شوية ريم نوردينا في فان تايم أجمل أوقات مع أحلى الإذاعات
3: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم. ديوان فم صوتكم. ديوان فم فلاش نيوز.
4: موجز الرابعة ديوان فم عسلمة. النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الناشط بتحرك نفس سيف الدين العرفاوي وفق ما أفادت به مراسلة ديوان فهم نقلا عن لسان دفاعه. كما قررت النيابة العمومية تعيين جلسة بتاريخ 27 من أوت لمحاكمته أمام المجلس الجناحي الصيفي بالمحكمة الابتدائية بتونس على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات من أجل الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات على خلفية تدوينات نشرها على موقعه بالتواصل الاجتماعي. حجم الأوراق والقطع النقدية المتداولة في تونس يقترب من 30 مليار دينار مسجلا نموا بنسبة 15.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. والأستاذ في القانون البنكي محمد خيري يؤكد في برنامج منك نسمع أن هذا الارتفاع في التداول النقدي يتزامن مع استمرار هيمنة الدفع نقدا على المعاملات المالية في تونس، إذ تجاوزت نسبة المعاملات النقدية 99% من إجمالي الدفعات خلال السدس الأول من سنة 2026، في حين لم تتجاوز حصة الدفع الإلكتروني 0.67% رغم تسجيله بعض مؤشرات النمو. وأشار نخيلي لأن عدة عوامل ساهمت في تنامي الاعتماد على الكاش، من أبرزها تراجع التعامل بالصكوك حيث انخفضت قيمة المعاملات بها بنسبة 12.5% إثر التعديلات التي طالت التشريعات المنظمة لها، وهو ما دفع جزءا من المتعاملين إلى اللجوء أكثر إلى النقد. إنتاج مادة زقوق بولاية نابل بلغ خلال الموسم الحالي بين 20 و30 طنا، وهي كميات تعد في حدود مستويات الموسم الماضي وفق ما أفاد به رئيس دائرة الغابات بنابل محمد الهادي سليماني للديوان فام، مبينا أن ولاية نابل تضم 20,000 هكتار من أشجار الصنوبر الحلبي من إجمالي 61,000 هكتار من الأراضي الراجعة بالنظر إلى الملك الغابي، وأن أشجار الصنوبر الحلبي حوالي 80% من الأشجار الموجودة ضمن الملك الغابي الدولة. وفيما يتعلق بتثمين هذه المادة وتحويلها، تضم ولاية نابل وحدة لصناعة زقوق المصنع تقع بمعتمدية قربة، وتعمل على تحويل حوالي 14 طنا من مادة زقوق بما يساهم في تثمين المنتوج محليا. إلى الشأن الدولي، قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينيا خلال حملة اقتحامات طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. وزامبيا تغلق المحاكم في آخر يوم لتقديم الطعون الانتخابية. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.

0: فن تايم.
1: عسلامتكم، مرحبا بيكم الناس كل اللي تسمعوا فينا. اليوم كل عادة، اليوم نهار اثنين، دوك رجعنا في على ديوان فام لقيت هذايا هو قيت فن تايم. فن تايم من الاثنين للجمعة، من الاربعة للسبعة مستنسين اخر الاخبار، الثقافة، مستجدات الساحة الفنية، المهرجانات، العروض الثقافية، التظاهرات اللي الحقيقة مازال فما حركية، مازال فما مواعيد جديدة، مازال فما حتى تظاهرات قاعدة تبدأ توا وقاعدة تبدأ حتى بداية الشهر القادم ان شاء الله سبتمبر. كل هالاخبار هذايا واخبار الفن والفنانين سورتو تلقاهم معنا في فان تايم كالعادة. خليني نحيي زملائي اللي معايا يأمنوا الحصة هذه، معنا فاروق في الإخراج، حسام في الإخراج الرقمي، في الإعداد فرح وسيم ومرام، وزملائنا كالعادة الصحفيين. اليوم تتغيب علينا جيهان السليني، لكن تابيروج موجود ورضوان موجود وشايمة موجودة. خليني نقول لكم في فان تايم اليوم شنو تنجموا تعرفوا معنا. باش نبدأوا كالعادة بألو فيستيفال، نمشيوا فيه المهرجان من المهرجانات القريبة ليكم، مهرجان من المهرجانات اللي بحذاكم في عمق تونس، باش تعرفوا شنو مازال فما عروض، باش تعرفوا اخبار مهرجانكم، اخبار التذاكر، الحضور، الاقبال، الميزانيات، كل ما فما يخص مهرجان الجهه نتاعكم. هذاك علاش اليوم في الو فيستيفال باش نحكيوا على برمجه مهرجان ام الزين في جمال. بعديك بطبيعة تابي غوج، أخبار الفنانين بلوتو الجلامور اللي كيما مستنسين مع جيهان الحقيقة في تونس، في العالم، مش في تونس، في العالم، في العالم العربي والبرة، النجوم العالميين آخر أخبارهم، آخر إنتاجاتهم، حتى حكاياتهم بطبيعة اللي انتم تحبوا تعرفوها، أخبار البيبل باش تكون في تابي غوج. باش تكون ضيفتنا عبر الهاتف الفنانة سوسن معالج، على خاطر سوسن معالج اليوم في لجنة تحكيم خاصة ومميزة في مهرجان الكلنا كيف كيف نتابعوه ونتابعوا أخباره، نحكيه على الفيفاك دونك في قليبيا اللي بدأ وما موجودين على عين المكان. وسوسن معالج باش تعطينا الأجواء كيفاش غاديكا، ولكن زادة المسابقة اللي هي عضو في لجنة التحكيم فيها باش تكون معنا عبر الهاتف يا لوستار. نبدأ ساعتنا اللي بعدها اللي باش يكون فيها كالعادة معنا ضيوف، ضيوف اليوم قبل ما نستقبلوا ضيفتنا باش يكون معنا رضوان التوانسي في زوم فن. والضيفة الأولى فنانتنا التونسية اللي عندها صوت مميز، اللي عندها مواقف مميزة كيف كيف، نحبوا نسمعوا منها أكثر ونعرفوا هالموسم الصيفي هذايا كيفاش تعدى وشنو محضرة بتدخل للغونتخي باش تكون بحضنا الفنانة ناجحة جمال. في ساعتنا الأخيرة باش يجي بحذنا فنان تحبوا جو، تحبوا كلامه، تحبوا ستيل متاعه اللي ما يشبهش البرشة في المجال متاعه، ونحكيه على الفن الشعبي التونسي. فنان الحقيقة أبار حضوره وأبار الغنيات متاعه، عنده غنيات تحفظوهم على لسان برشة فنانين أخرين لأنه ملحن ولأنه كاتب كلمات في الفن الشعبي في الساحة الفنية الشعبية التونسية، باش يكون بحذنا مصطفى الدلاجي. هذا شنو عنا اليوم في فان تايم، هذاك علاش نحبوكم تقعدوا معنا من هنا حتى للسبعة، لكن أكيد قبل ما نبدأو لازمنا نبدأو بالموسيقى.

0: فان تايم.
1: على سلامتكم ومرحبا بكم مره اخرى. هذه فان تايم وهذه ريم نور الدين معكم من الميكرو. وقيت كل عاده باش نمشيو المهرجان من مهرجاناتكم, واحنا اليوم باش نمشيو للساحل, باش نمشيو للجمال, باش نمشيو المهرجان ام الزين الدولي بجمال في الو فيستيفال.
0: الو فيستيفال
1: للحديث على الدورة هذية من مهرجان أم الزين الدولي بجمال, الدورة 51, باش تكون معنا عبر الهاتف مدام ليلى بن ذياب مديرة مهرجان أم الزين الدولي بجمال. عسلامة مدام ليلى.
2: عسلامة.
1: مرحبا بيك.
2: مرحبا
1: بيك مدام ليلى. هذه الدورة 51, أول حاجة المهرجان هذية عريق وعنده تاريخ طويل في جمال, شنو يمثل عند الجمالية وقديش يستناوه من صيف لصيف؟
2: نعاود نقول لك مرحبا بيك, مرحبا بيك مستمعين ديوانا فيل. مهرجان أم الزين هو أنزين فيستيفال, عمره 51 سنة. المهرجان هذا عريق وعريق جدا, اتطور بتطور الزمن. خذي زاد الصبغة الدولية لمدة 6 سنوات. الحقيقة المهرجان يعني قاعد يكبر شوية بشوية. وهذا ماهوش من فراغ أكيد, معناها قي برشا ناس اللي خدمته واللي دعمته واللي وصل للحالة اللي هو فيها توا.
1: به جميل,
2: من حسن لأحسن
1: الحمد لله, إن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن. مدام ليلى, أنت ما هيش الدورة الأولى اللي تكون فيها مديرة؟
2: لا, أني كنت خذيت الإدارة المهرجان في 2025 و2026 رئيس الجمعية ومدير المهرجان في نفس الوقت.
1: جميل, به معناها تنجم تحكي لنا على هالمسؤولية الكبيرة هذية, وأكيد مش سهل باش تعملوا دورة ناجحة, أولا دورة تليق بالتاريخ هذا اللي كنا نحكيوا عليه متاع مهرجان أم الزين, ودورة دولية بما أنه التجربة عندها 6 سنوات طوى منهم 3 سنوات تحت إشرافك. شنية الصعوبات الأولانية اللي تعرضكم باش نعملوا مهرجان دولي, معناها على الأقل باش يكون فيه عرض من الخارج, عرض من خارج تونس, ويكون عرض مهم ويحبه جمهور؟
2: الحقيقة هو ينجم يكون كان حاجة بركة اللي هي يعني شرح العملة الصعبة يعني فقط. بار هذا الحقيقة احنا 2024 كان عنا 2 عروض دولية. العرض الأول اللي هو إيهاب توفيق, والعرض الثاني اللي هو طارق طرقان في عرض سبيس تونيت. بعد هذا الحقيقة خيرنا باش يكون يعني دينار التونسي بتونس, ونتجه ناخذ اتجاه عربي تونسي.
1: جميل, هذايا ما منعكمش صحيح اللي هي صعوبة أكيد, وانتم ديما تطمحوا الخير من هكا وتحبوا تعملوا عروض كبيرة, ومش عرض ومش جوز ومش اثنين, هذايا متأكدة منه, لكن هذايا ما منعكمش باش البرمجة متاع مهرجان السنة متاع الدورة هذايا 51 تكون برمجة أول حاجة متنوعة, ثانيا الحقيقة حسب اللي تبعناه على الريزو متاعكم على الصفحة الرسمية كيف متاع المهرجان كلها كانت عروض ناجحة. هات نذكروا مدام بشنو بديتوا السنة في البرمجة.
2: البرمجة السنية الحقيقة لبيت كل أذواق, ركزت على الطابع الفني الطابع الفرجوي. بدينا بالفنانة أية دغنوش, كانت سهرة ممتعة أطربت الجمهور وأبدعت الجمهور الحاضر. كيف زادة كانت تسمى كيف عروض شبابية, يعني العروض الشبابية كانت لها نصيب الأسد, يعني 3 عروض راب أمام شبابيك مغلقة. كيف الزيارة اللي ما تجمش تغيب يعني على جمال وعلى مهرجان جمال, تعديت في أحسن الظروف وكان الجمهور يعني فرحان برشا, وكالعادة يعني هو اللي يطلبنا في الزيارة
1: في الزيارة كل عام. صحيح, 2 أوت كان عرض الزيارة.
2: كيف زاد فما عروض يعني كان جمهور جمال يشوفها في مهرجانات أخرى, كما مهرجانات كما كارتاج, كما بنزرت, كما كانت موجودة عنا. نجم نقوله على سبيل المثال الزردة النجلة التونسية, نجم نشوفه المحاشل المحفل الجربي, كنا نغني, نجم الكل كانوا موجودين الحقيقة معنا السنة في الدورة 51, واحنا فرحانين برشا برشا اللي تبرمجوا في البرمجة هذية, والجمهور كان في الموعد وكان حاضر بأعداد غفيرة, وكانت الثقة متبادلة, وجمهور جمال بيننا وبين الفستيفال وبين الحضور وهيك يعني كانت براتيكمون عروضنا الكل ناجحة وصولا للاختتام اللي هو صحيح معناها كان مبرمج يوم 22 أوت لكن أي لكن الحقيقة كانت ظروف اللي خارجة عن نطاقنا ويطول شرحها خيرنا معناها بقى ثم شوية تأجيل اللي هو 1 سبتمبر بإذن الله يكون الكلوتير متاع فستيفال أم الزين مع الفنان العربي صابر الرباعي.
1: صابر الرباعي باهي مدام صحيح الأسباب نتصور يطول شرحها ما خلينا نفسروا للناس أن البرنامج البرمجة متاعكم في الدورة هذية بديتوا ملول الكرنفال بطبيعة بالطريقة هذيك مستنسين ديما الاحتفالية هذيك تفتتحوا بها المهرجان هي دغنوج من 25 جويلية إلى أن وصلنا لآخر عرض راب يانج إرزاد في نهار 19 أوت وكان من المفروض أنه الاختتام باش يكون بعده بنهار ولا بنهارين شنو اللي تغير التغير ساعة الفنان اللي كان باش يقدم الاختتام خاطر احنا كنا سمعنا حديث على مثلا محمد فضل شاكر باش يختتم مهرجان أم الزين في جمال
2: لا هو الحقيقة مش صحيح لكن احنا معناها كإدارة المهرجان ما علمناش على حتى اي فنان يكون كل كانت تخمينات اصلا الفوتو اللي كانت هي ان بو فلو فما هيك شوية وجه شبه يعني اللي هما قالوا الفنان محمد فضل لكن احنا ما كانش عنا اي تصريح يعني شخصيا يعني كان مداخلتي الكل في الاذاعات نقول باش يكون فنان عربي لكن الحقيقة صحيح هو اللي يعني ديما يكون من مصدر
1: بالطبيعة
2: يعني يكون بعد انضاء العقد وبعد اتفاق بين تعرف الامور هذه فيها دي كونترا وفيها اتفاق بين ادارة المهرجان والفنان يعني ماشي
1: سهلة بطبيعة وهو لما حالة معناها ان تيرم دو كوميونيكاسيون صحيح عندكم حق والتشويق كان في محله على خاطر حتى في البرمجة كما نجموا نشوفوا ولا نجموا نشوفوا على الصفحات الرسمية سهرة الاختتام كانت التصويرة فلو مع لا مونسيون لأول مرة في الساحل دونك كان الجمهور يترقب في شكون باش يكون في حفل اختتام المهرجان جاء التأجيل بعديك ولكن الحفلة بالضرورة الاختتام تبارك الله معناها صابر الرباعي قام من القامات العربية وفنان كبير ما نجم يكون كان فرحان جمهوركم الحقيقة هبطت التذاكر للبيع ولا ما زلت؟
2: صحيح عملنا لونسمون احنا للاختتام صار الاختتام مع الفنان صابر الرباعي كان الحقيقة استحسان كبير اصلا يعني التليفونات متاعنا ما تكتبش يعني اليوم اصلا الناس كل تسأل على التذاكر موجودين ولا ثمن نتاعها نقول لهم قدرة الإله تريبيانتو يكونوا موجودين في نقاط البيع ماكسيموم إن شاء الله بإذن الله يكونوا غدوة كالعادة سيرجيشي بونتياني نجموا من توا ياخذوا تذكرهم الأسعار التذاكر في متناول كالعادة ونقاط البيع متاعنا المعتادة
1: قديش التذاكر مدام في الاختتام لصابر الرباعي
2: صابر الرباعي خذينا التذاكر يعني اللي هو جرادان 20 دينار لشاز 25 دينار وعنا بعض التذاكر اللي هم الصفوف الأمامية مباشرة مع الكراسي المستشارين يعني ب 50 دينار
1: واضح هذية التذاكر اللي إن شاء الله الجمهور في جمال ولا في المنطقة الكل في الساحل بالطبيعة نتصور الجمهور يهمه برشا أنه يحضر حفلة الصابر الرباعي وهذية فرصة إن شاء الله يكون الإقبال أكثر من اللي تتوقعوه التذاكر إن شاء الله يلقاوهم غدوة في نطاق البيع وإلا على جيشي بوانتين هكا مدام ليلى بيه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كيما الدورة الكلها كانت ناجحة حيكون الاختتام على نفس المستوى شنو وقتاش تقعدوا وتقيموا الدورة هذه وتبدأوا تخموا في اللي بعدها
2: بإذن الله ديجا احنا شك سبكتاكل يعني ديما ناخد نقاط الضعف عليها بس ما تتكررش يعني في السهر اللي بعدها كيف زاد احنا بنحاولوا للماكسيموم باش يكون نخدموا على نقاط القوة تكون ما نهبطوش من المستوى ذاك نزيدوا نرفعوا بمستوى المهرجان مهرجان أمانة يعني والناس الكل يعني تخدم فيه الهيئة بدون استثناء احنا راهو عندنا برشا جنود خفاء اللي هما قاعدين يخدموا في الفستيفال هذا والناس الكل الحقيقة حاطة من جهدها من وقتها من تعرفوا مسؤولية ما هيش سهلة وخاصة في بعض الظروف يعني كما الكليما اللي جانا سنة نحاولوا للماكسيموم باش نكونوا احنا في المستوى وتكون سهراتنا ناجحه كما بدينا كما ان شاء الله نكملوا
1: ان شاء الله.
2: مرحبا بجمهورنا الكل يوم 1 سبتمبر مع الفنان صابر الرباعي، نستناوهم كالعاده وفرحانين برشا باش يكون الكلوتير ان شاء الله باذن الله بالقامه هذه.
1: يعطيك الصحه مدام ليلى بن ذياب مديره مهرجان ومزين الدولي بجمال الدوره 51 اللي الاختتام تاعها باش يكون مع الفنان الكبير صابر الرباعي، وهذا هي حفله نجم تهدم جماهير الساحل الكل. نشكركم على المجهود اكيد مدام، صحيح برشا انه مش سهله الخدمه، فما برشا جوانب، فما لوجيستيك، فما كوميونيكاسيون، فما دعايه، فما تنظيم، فما برشا حاجات اكيد خدمه كبيره والكلكم متجندين ليها ان شاء الله. كيف السبونسور ديما يتبعوا ويكونوا موجودين ويحاولوا يدعموا أكثر ما ينجموا المهرجانات هذية اللي الحقيقة متنفس كبير ومهم لهالمناطق هذية كلها، والأهالي يبدأوا يستنوا فيها من الصيف للصيف إن شاء الله بنجاح الدورة هذية، وفي انتظار الدورات القادمة من مهرجان أم الزين الدولي بجمال. هذية كانت ألو فيستيفال.
0: ألو فيستيفال.
1: راجعين لكم في ساعة في ساعة بعد برشا موزيكا، لكن أكيد باش نكملوا هنا مع فان تايم، ما تمشيوش بعيد، أنا راجعين.

0: Tapis Rouge.
1: Tapis Rouge.
0: أكيد برشا منكم تحبوا الفنانة أصالة. أصالة عندها حدث كبير بالنسبة لها وبالنسبة للناس اللي يحبوها الكل في سوريا، بما أنها فنانة سورية ترجع باش تغني في سوريا بعد 15 سنة من الغياب عن المسارح السورية، باش ترجع تقف من جديد قدام جمهورها في دمشق. هذا باش يكون في زوز حفلات في قاعة الفيحاء في دمشق نهار 17 و19 سبتمبر الجاي. هذا صرحت به وكالة الأنباء العربية السورية سنة، واللي اليوم عامل موضوع كبير في كل باج دو فان والباجات اللي تهتم بأخبار أصالة بطبيعة اللي هي من أكثر الفنانات متابعة في العالم العربي. الزوز سامحوني حفلات باش يكونوا تحت إشراف وزارة الثقافة ونقابة الفنانين السوريين، واختاروا العودة هذية عنوان عودة الأصالة. أكيد كانت تتبعوا فينا ولا تحبوا غنياتها تعرفوا اللي عندها إنتاج جديد كيف كيف اسمه الأصالة، دونك لو تيتر الكبير متاع العودة هذية مستوحى من اسمها، دونك عودة الأصالة في إشارة لرجوع واحدة من أبرز الأصوات السورية إلى مسارح بلادها. هذي على خاطر تعرفوا أنه أكثر من عقد اللي غابت فيها على سوريا، على خاطر وقت الثورة السورية كانت وقتها دعمت الاحتجاجات ودعمت مطالب الحرية، وهذي كان سبب من أسباب عدم القدرة على عودتها إلى سوريا. راجعة توا 17 و19 سبتمبر في دمشق. كايروكي بيان سور، فرقة كايروكي المصرية اللي تستناو فيها حفلتها قريبا في كارتاج اوف، وباش تكون ديجا تسكر يظهر لي كلهم انتهى وسولد اوت في تونس بالضرورة، تحبوها برشا في العالم العربي الكل. حققت زادة انجاز جديد فرقة كايروكي بعد ما تصدرت قائمة بيلبورد لاعلى 100 فنان عربي، بهذايا ولات اول فرقة اول باند اول مجموعة توصل للمرتبة الاولى في القائمة هذيا. النجاح هذيا جاء بعد الاقبال الكبير على اعمال الفرقة وعلى بالطبيعة الالبوم الجديد سوبر نوفا اللي لقى تفاعل واسع كبير برشا على منصات الاستماع الكل. هما من أول ألبوم ليهم الحقيقة من وقت روما عام 2022 اللي فيه من وقتها وهما النجاحات متتالية. الأغنيات متاع الألبوم الجديد كيما تاتا تاتا ووحدي وأنا فاضل. الفرقة المرة هذية اختارت الأجواء المستوحاة من التسعينات في الهوية البصرية في الفيزيوال اللي خدمت عليهم الكل، وكيف كيف أغنية تاتا تاتا من الألبوم هذا وصلت للمرتبة الأولى على اليوتيوب مثلا في السعودية. الكلنا نسمع في أغاني كايروكي وإن شاء الله النجاح هذايا نجموا نتمتعوا به احنا الجمهور التونسي في حفلتهم القادمة قريبا في كارتاج اوف. عمرو يوسف الممثل المصري اللي تعرفوه يرجع لدراما رمضان بعد 8 سنين. تعرفوا الفنانين المصريين السباق الرمضاني مهم ياسر، وفما اللي عندهم على دوام تبركالة يخدموا سنوات بال 15 سنة وهم كل عام يكونوا موجودين في رمضان. عمرو يوسف من الفنانين اللي تغيبوا توا 8 سنين ما خدمش في رمضان، راجع بعد اخر ظهور ليه باش يرجع بمسلسل يحمل عنوان 180. العمل فيه 15 حلقة وتوا لا توندونس اللي هي المسلسل سلسلات الأقصر الأقرب للسيغي اللي ولينا نتفرجوا فيها على المنصات. 15 حلقة ينتمي لدراما الأكشن والإثارة، دونك باش يرجع بدور متاع أكشن يجسد فيه دور ضابط في الحماية المدنية والإطفاء، احنا سميوها حماية مدنية الحقيقة ما نعرفش في مصر شنو يقولوا بالضبط، ويعيش برشا تحديات ومواقف مشوقة. الإخراج لأحمد ماجد المصري اللي هو ولد ماجد المصري الممثل اللي تعرفوه، وهذه أول تجربة لي في الإخراج. الفكرة للمنتج كريم أبو زكري والسيناريو لمحمد حجاب. سام سميث المغني البريطاني اللي نحبوه برشا اللي هو قعد زادة كيف كيف مدة بعد إنتاجات غزيرة ويظهر لي الناس اكتشفته وحبته سورتو وقت رايتينجز اون ذا وول عام 2015 اللي هي الغنية في جيمس بوند وقتها سبكتر الفيلم. رجع بألبومه الخامس اللي عنده نهارين ثلاثة من اللي خرج هيزل آيز معناها عينين كستنائيتين، اصدار نهار 21 بعد 3 سنين من الألبوم الاخراني غلوريا اللي فيه 12 غنية للألبوم الجديد وين هيز جان ما برشا غنيات اخرين. اختار في العمل هذايا ستيل مختلف شوية على الاعمال اللي مستنسين بها على خاطرها اكثر هدوء ورومانسية بين البوب والفولك والار ان بي. الالبوم مستوحى من قصة حب حقيقية، هذه الحكاية الجديدة اللي تبعوا فيها الناس اللي تحب سام سميث عاشها هو وتطورت على اكثر من 3 سنين خاصة بعد انتقاله من بريطانيا لنيويورك. هذا الالبوم الجديد اللي تنجموا تسمعوه لسام سميث هيزل آيز، وهذايا اخبار في ريد كاربت تابي روج ريد كاربت. مشيت في الانجلي انا وليت قلت ريد كاربت. ميرسي اللي تبعتونا في تابي روج في السجاد الاحمر كان تحبوا. اكيد باش نكملوا بالغنيات وباش نرجعوا عنا الو ستار بعد شويه في ساعتنا الاولى من فان تايم.

0: فان تايم.
1: مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم تسمعوا في فان تايم. مرحبا بكم كنت تسمعوا فينا في الثنية، ونسوا فيكم ماشيين مروحين من الخدمة، ماشيين تحوسوا، ماشيين تبحيرة، صح عليكم الحقيقة. الناس اللي تخدم كيف كيف، ربي معاكم، هنا نونسوا فيكم وتونسوا فينا كيف كيف. وإذا أنتم تتابعوا فينا على أي منصة من منصات التواصل اللي تنجموا تتابعوا عليها لي لايف متاع دي وين فهم، مرحبا بكم ديما هذية فان تايم كل عادة. وفي نهاية ساعتنا الأولانية اليوم عنا موعد مع ألو ستار.
0: ألو ألو ستار
1: ألو ستار. اليوم خليني نقول ألو لسوسن معالج. عسلامة يا سوسن.
2: باري بي كريم، ومرحبا بكل مستمعين ديوان فام وين ما كانوا.
1: مرحبا بيك سوسن، انت توفيق ليبيا.
2: أنا توفيق ليبيا، وي على هامش الفيفاك العريق، مهرجان الفيلم، فيلم الهوات، سينما مهرجان سينما الهوات في قليبيا، وحاضرة بصفتي عضوة في لجنة تحكيم جائزة لامنيستي انترناسيونال الرابطة الدولية لحقوق الإنسان.
1: يعطيك الصحة سوسن، انت توا كيما كنت تقول لنا في قليبيا على خاطر المهرجان الدولي لفيلم لسينما الهوات في قليبيا دورته 39 عريق كيما قلت انت بالضبط 23 حتى 29 اوت انتم موجودين في قليبيا. المهرجان قبل ما يبدا الناس تتلم ويعمل حيوية، حاجة تخي سبيسيال في قليبيا، هك اللمة متاع الناس اللي تحب تعاون، تحب تنظم، تحب تحضر، وتحب تتعرف على السينما. انت عندك معاه تاريخ الفيفاك، وقتاش بديت تمشي تحضر له وتعرف الاجواء متاعه؟
2: انا الحقيقة عندي تاريخ قديم على خاطر يظهر لي مفهميش فنان ملتزم شوية بقضايا بلاد وبقضايا الانسانية بصفة عامة، ما عندوش علاقة بمهرجان قليبيا، بمهرجان فيلم الهوات في قليبيا. انا الحقيقة كنت نزيه كما كانوا يجيوا الشباب توا، معناها ناخذوا الواج ونجيو نحبوا نتعرفوا على سينما بديلة، سينما تحكي على الإنسان، تحكي على شعوب الجنوب، تحكي على الناس اللي تشبه لنا، اللي تحمل قضايانا، تحكي على القضايا الإنسانية الكبيرة يمكن واللي أكبرها واللي أهمها يظهر لي اليوم هي القضية الفلسطينية، بخلاف بطبيعة برشا قضايا إنسانية اللي تهمنا وتلمنا في نشترك فيها حول الإنسانية، وخصيصا الشعوب معناتها الدول النامية اللي كيفنا. دونك وبعد كانت لي في 2014 كنت حاضرة كرئيس لجنة التحكيم الدولية في المسابقة الرسمية، وسنها هاني حاضرة مع الشباب في شباب المجتمع المدني زيادة كيف
1: في الجائزة هذه المخصوصة اللي باش نحكيو عليها. فويسك بالطبيعة أنت عندك ما فماش شكون الحقيقة مش ملتزم، مش يحب الفن، والفن اللي يبدأ عنده رسالة باش يكون أكيد تعدى بالفيفاك في تونس. تحس نفس الإقبال، نفس الروح كما أنتم كنتوا تجيوا بنفس الحماس، الشباب اليوم موجود؟
2: شوف بس نكذب عليك نقول لك نفس الروح ونفس الحيوية ونفس الإقبال، لا نكذب باش كان باش نقول لك نفسه، على خاطر الظروف مش غير الظروف، الغلاء المعيشة وصعبة معناها للشبيبة اليوم مش كما كنا عايشين، احنا مش نفس المقدرة الشرائية، الدنيا غليت، ما كانش ما ينجموش يتنقلوا، ما ينجموش يأمنوا مصاريف الإقامة متاعهم، كل شيء غلي. دونك بخلاف المشاكل النفسيه معناها اللي متسبب فيها نقص الماء ونقص الضوء والمشاكل هذوكم الكل، دوك تعرف اللي شباب ما عندوش مقدره شرائيه كبيره، ما عندوش امكانيات باش ينجم يتنقل ويكري في مهرجان ولا يسكن ياخذ بيت في اوتيل، ولا اما يقعد ديما فما جوستمون معناها يقعدوا نوادي السينما اللي هي النواة الاولى معناها اللي تحتضن الشبيبه هذيا، اللي هي شبيبه تعمل الكيف الحقيقه معناها وتهز القلب وتهز المورال وتخلينا نمنوا بتونسنا خير وبغدوة ما أحسن وما أجمل وبالنسبة للناس الكل. أما يقعد ديما فما إقبال وفما بتبيع كما قلت لك معناها فما ضيوف المهرجان اللي يجيوا من بلدان أفريقية، اللي يجيونا من بلدان أوروبية زيدا، واللي تكون فرصة للشباب هذوما باش ينجموا ينفتحوا على حضارات أخرى، يشوفوا تجارب فنية أخرى، يشوفوا قضايا معناتها اللي هي تنجم تكونوا مختلفين فيها في الجنس أو في الدين أو في الانتماء، ولكن هي قضايا تجمع الإنسانية الكل. دونك ما تنجم كان تحللهم مخاخهم وتحللهم عينيهم على الفضاء العالم للرحب.
1: هذا هو ساوسن الحقيقة لخصت كل شيء، وكان يهمني باش نعرف العبيد الشباب مازال بنفس هو نتصور بنفس الحماس، لكن الأمور الحياتية اللي أنت جيت عليها الكل أكيد هذيك تبدل برشا الوضعية، مش نفس الشيء سي نورمال، مش بنفس السلاسة، مش بنفس السهولة باش يمشيوا باش يسكنوا باش يصرفوا باش يقعدوا، لكن المهم أنه مازال فما هك الغرام، فما الشغف بالسينما، فما ليزاماتور اللي يحبوا يجيوا مثلا يشوفوكم ساوسن اللي أنتم كنتوا هوات واليوم دي بروفيسيونيل وفنانين اللي هو مثلا يشوف في خدمتكم ويتفرج ويخمم كيفاش تعملوا فيها، اليوم ينجم منه ليكم يحكي معاكم ويعرف هذا الكل. الشعار السنة متاع الدورة، الاهتمام متاع الدورة هو السينما والصورة زمن الحروب والأزمات. الحقيقة في وقته على الأخر كان بحثينا لهنا سيد مدير المهرجان في الدورة هذية وحكينا هوني في فان تايم، هذية موضوع كبير ساعة، موضوع كما قلت أنت هذية الفن اللي فيه التزام، فيه رسالة يحب تحكي فيه، فما بارشة أفلام مشاركة، فما بارشة أفلام ريت أعداد كبيرة بارشة الحقيقة، عشرات الأفلام قولي.
2: لا فما عشرات الأفلام وفما أسامي كبيرة بارشة، والبارح كان مثلا الافتتاح بفيلم محمد بكري في المهل الأخير، فقيد السينما الفلسطينية والعربية صديقنا وصديق تونس الله يرحمه نعم محمد بكري، وكانت معناتها سهرة فيها برشة تأثر وتسمح الزيادة للأجيال الجديدة، على خاطر هذا يظل المهم في المهرجانات اللي كيما الفيفاك، مهرجانات سينما الهوات أو فنون الهوات بصفة عامة، هو هذيك لا ترانسميسيون معناتها متاع أنك تعدي المشعل، أنك تخلي ديما عندك شباب واعي، أنك ديما القضايا تقعد حية ما تموتش، نقعد ديما فما أصوات حرة تنادي بالحرية وتنادي بالمساواة وتنادي بحقوق الإنسان وبحق الإنسان في العيش الكريم وفي المشاكل اللي يعيشوا فيها العالم توا، يمكن توا أكثر من أي وقت مضى بالإبادة اللي حاصلة على الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بالأزمة الاقتصادية اللي نعانيو منها برشا بلدان مش كان احنا كهو، زيادة هذيك أهمية يمكن زيد ياخذ أهمية أكثر باش يوصل للشباب وباش القضايا هذه تقعد حية وباش قاعدين فما أصوات حرة دافع على حقوقها في العيش الكريم. وفما زيادة يمكن فقدنا برشا وجوه معناها فعلا من الفنانين الملتزمين بقضايا الوطن وبقضايا الإنسانية، كما عمار الجيسمي الله يرحمه، والمعروف بعمار رفيق الصبيان اللي راح كان عنده تكريم في حفل الافتتاح، ياسر جرادي زاد صديقنا اللي غادرنا باكرا جدا واللي كان معناتها فنان حامل معناتها هاجس للإنسانية، وكان شارك في الثورة وكان حامل للحلم اللي حلمنا به الكل ولا زلنا في تونس واقف على ساقيها، في تونس مزدهرة، في تونس تضمن وتكفل حق العيش الكريم للناس الكل.
1: ساوسن الله يرحمهم الكل، يرحموا ياسر سورتو كلهم، الحقيقه خساره كبيره، والمهم انه الاثر نتاعهم يبقى وانه نتذكروهم ديما في البلايس اللي هما مكانهم الطبيعي معناها واللي يحملوا نفس الرساله. خليني في اخر سؤال ساوسن، قداش ساتو كوريسبون انك تكون في لجنه التحكيم نتاع الفيلم هذا، نتاع لجنه التحكيم المخصوصه هذه نتاع المسابقه هذه اللي تنظمها منظمه العفو الدوليه داخل الفيفاك، ومعناها التوجه متاع الفيلم الحقوقي هذايا، انت ترى روحك في بلاستيك بالضبط لهنا؟
2: والله نرى روحي في بلاستيك بالضبط في زوز نقاط يمكن مهمة، اللي هو من ناحية احنا نعيش في عصر اليوم اللي الفن التجاري طغى على الفن الملتزم والفن اللي يحمل رسالة إنسانية والفن اللي يخاطب العقول أكثر ما أنه يخاطب الاستهلاك معناتها البرومير دوغري، دونك اكثر من اي وقت مضى العالم الكل مستحق السينما البديله هذه والفن البديل هذه اللي يوصل اصوات، يمكن ما ينجمش ما الاصوات الناس اللي ما تنجمش توصل اصواتها في خضم العولمه واللي بلاتفورم والافلام التجاريه والمجتمع الاستهلاكي. ونرى زيدا اللي عندي دور كيما اي فنان كبر في البلاد وعمل اسم وعمل كارير وعنده تجربه، زيدا ما مهمه زيدا ما تقلش اهميه اللي انك باش تعطي المشعل، باش تحضر في نقاشات، باش تشارك تجربتك هذيك مع الشبيبه اللي طالعه اليوم واللي هي معناتها بصراحه شبيبه تعمل الكيف، ومعروفين الشباب معناتها اللي يجيوا في الفيفاك برشا نقاشات وبرشا حماس وبرشا محبة تونس وبرشا وبرشا رؤيه حتى هي ساعات مختلفة وساعات فما صراعات ويحتد النقاش وكل، ولكن هذا اللي هذا اللي نحبوا عليها احنا، نحبوا تونس ملونة ونحبوا تونس تكفي الحق كل انسان في في في في في, في, في فكره في توجهه في كيفاش يرى الحياة. دونك وي بيان سور يشبه لي برشا المهرجان، والجاي اسمه منظمة العفو الدولية ايضا تشبه لي برشا،
1: وهو كذلك سوسن. انا فرحانه برشا زاد اللي انت معنا الحقيقه درجين ما يكفيوش سوسن باش نحكيو في اي موضوع كان معك انت الحقيقه ديما تيالي مو باش تعبر على هذايا. سلمنا على ألفة لملوم برشا اللي هي معك في اللجنه، وخليني نذكر العبيد اللي هي باحثه في العلوم الاعلاميه لكنها زاد شاركت في اسطول الصمود، اكيد عندها ما تحكي على التجربه هذيك. ان شاء الله تلقاو الافلام اكثر من اللي توقعتوهم، وان شاء الله بالنجاح للدوره هذه الفيفا ونعاودوا نتقابلوا سوسن ونحكيوا على هذايا اكثر. شكرا ليك انتوما كيف كيف، شكرا لكم اللي تتبعوا فينا. نمشيوا للاخبار فيسع فيسع ونرجعوا نكملوا فان تايم.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: مجدول الخامسة ديوان اف ام عسلمة. وفاة مواطن يبلغ من العمر 62 سنة وإصابة شخص آخر بجروح خطيرة إثر هيجان حصان كان يجر عربة سياحية وانقلابها وسط الطريق العام بمدينة المهدية أمس. وعضو المجلس المحلي بالمهدية محسن منصور يقول في تصريح لبرنامج منك نسمع إن الحادث وقع بعد تعرض الحصان وفق المعطيات الأولية للاستفزاز والضرب من قبل صاحب العربة، ما تسبب في هيجانه وفقدانه السيطرة بالتزامن مع وجود حركة مرورية وكثافة في صفوف المترجلين والمصطفين بالمنطقة. هذا وتدخلت وحدات الحماية المدنية على عين المكان حيث تولت نقل المصابين إلى المستشفى قبل أن يتم الإعلان عن وفاة الرجل متأثرا بإصابته البليغة، فيما لا يزال المصاب الثاني يخضع للعلاج بقسم الإنعاش في حالة صحية حرجة. انتهاء أشغال بناء وتجهيز القسم الجديد للإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة بمضاعفة الطاقة الاستيعابية إلى 12 سريرا، بما من شأنه دعم قدرته في التكفل بالحالات الحرجة. ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية وزارة الصحة الرامية إلى دعم وتطوير أسرة الإنعاش الطبي وتعزيز جاهزية المؤسسة الصحية وتحسين ظروف التكفل بالحالات الحرجة، بما يضمن تقديم خدمات طبية متطورة وذات جودة عالية. ويمثل هذا المشروع إضافة نوعية لقدرات المستشفى الجامعي سهلول ودعم لمساره المتواصل في تطوير البنية التحتية والتجهيزات وتعزيز جودة الخدمات الصحية. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان فتحي الأبيض يطالب بتوفير الأسمدة بالتزامن مع اقتراب انطلاق موسم الزراعة الكبرى، مؤكدا لديوان فام أن تأمين مستلزمات الإنتاج في الأجل المناسبة يمثل عاملا أساسيا لإنجاح الموسم الفلاحي القادم وتحسين مردودية الفلاحين.
2: احنا تو بدينا نعيطوا وبدينا نتكلموا يقعدوا يوفروا لنا المواد، هذوما من تو راهو الفلاحه قائمة حاجتها باش تاخذ الدي بي، اي تلوج الفلاحه دي بي ما جاوش المريض يقول مازال الوقت، اما الدي بي تو الناس مش تعرض مش تعاود يحب يحضر من تو، يقول لك باش ما نحلش في الازمه اللي صارت عامنا، تعرف انت فلاحه ولهذا شنو نقول الدوله ان شاء الله تثني الركبه، خاصه ترى وزاره الفلاحه وهالوزاره الصناعه اللي هي مكلفه باش تنتج هالمواد هذه، ولا براش انا هي للوزاره اللي يهمها الامر هذا الانتاج نتاع المريض والدي بي يا خويا ان شاء الله تتحرك وفضلنا هالمشكل لو عنا الكمية اللي عنا اللي تشدنا دي حد جانفي اللي انتجناه في تونس اللي نعطيك الرقم هذا يشاهي حد جانفي اخر جانفي نمشي نجيبه كمهم بر.
1: إلى الشأن الدولي، جماعة أنصار الله الحوثيين تعلن استهداف سفينة نفط سعودية قبلة سواحل ينبع شمال البحر الأحمر في وقت تتصاعد مواجهة أوسع بالمنطقة مع استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وحلفائها. إحصاء 5515 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا، من بينها 2642 حالة وفاة بالكونغو الديمقراطية. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
3: تسرقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: فن تايم. فن تايم
2: عسلامتكم، مرحبا بكم الناس كل اللي تبعوا فينا على ديوان اف ام. انتم تسمعوا في فان تايم عسلامه باصدقائنا على يوتيوب. مرحبا مؤمن، فدوى، مدام ليلى، عسلامه، ساره، معز، شكرا لكم على المتابعه نتاعكم. نعرف اللي تلوجوا على صديقكم تحبوا كالعاده تسالوا على رضوان، وقتاش رضوان؟ خاطر يتبدل رضوان كل مره يجيكم في مده، ولكن رضوان بحذانا. عسلامه
3: عسلامة.
2: مرحبا بيك.
3: مرحبا.
2: شنو احوالك؟ مازلت تحشم؟
3: لا لا سي بون ريمات.
2: لا مش من لونتين، من الجماهير ولا فان والدنيا. تبدلت حياتك يا رضوان.
3: تبدلت حياتي الحقيقة.
2: عندك دي فان من لبنان قالوا لي.
3: ندور متنكر
2: الشارع. ان شاء الله على رضوان. هاي يا سيدي خلينا نسمعوا رضوان شنو اختار لنا في زوم فن.
0: زوم فن.
3: دونك أيوة. اليوم ريم باش نحكيوا على حاجات كانوا سبب البهجة وسبب إدخال الفرحة لديارنا وقت اللي كنا نتلموا قدام التلفزة في سير ليمات أو حتى في شهر رمضان. نحكيوا على الكوميديا التلفزية بما فيها المسلسلات التلفزية والمسرحيات اللي تتعدى في التلفزة، لكن خلينا ناخذوا فكرة كيفاش طور المجال هذا. البداية تعود ل 1965، كانت مع مؤسسة التلفزة التونسية. البث التجريبي بدأ ينقل مسرحيات لمدة قصيرة على المباشر. الكوميديا التلفزية التونسية ما ظهرتش فجأة في شكل سيت كوم، وإنما جاءت ضمن تطور العلاقة بين التلفزة والمسرح والمنوعات والتمثيل. جزء كبير من تجارب المسلسلات الكوميدية في التلفزة التونسية استفادت برشا من المسرح ومن ممثليه. أغلب الممثلين اللي كانوا ناجحين في سلسلات الكوميدية كانوا أبناء المسرح. من المسرحيين نحكيوا على كامل التويتي، توفيق البحري، لمين النهدي وغيرهم من الأسماء. البداية الفعلية كانت مع السلسلة الهزلية التلفزية أمي تراكي.
2: أي أمي تراكي ناس مليح،
3: اللي كانت بداية تواجد المسلسلات الكوميدية على الساحة التمثيلية والفنية في تونس. ومن بين الأعمال زادة اللي وثقتها التجربة هي زادة سلسلة سي الزهواني. السلسلة زادة مشهورة برشا ومعروفة برشا.
2: خلطش عليهم انت هيدا.
3: ما خلطش عليهم انت
2: هيدا. صغير رضوين هكا في بالكم هاي.
3: وتواصلت بعد الأعمال يعني الكوميدية اللي توثق جزء كبير من حياة التونسي، العائلة، الجيران، اللمة، العلاقات الاجتماعية وغيرهم. من المحطات المهمة زادة مسلسل خطاب على الباب، المسلسل اللي عشنا معها أجيال وأجيال، عشنا معها الأجواء متاع الحوم العربي، المدينة العربي، وكنكها الزمنية هذيك.
2: رضوان ونقص عليك مثالش.
3: أكيد
2: احنا نحكيو في الكوميديا.
3: في الكوميديا
2: خطاب على الباب
3: فيه جانب كوميدي، فيه
2: يمكن الرول متاع رياض النهدي،
3: الرول متاع رياض النهدي
2: شوية
3: استايش، حفة استايش،
2: فيه أكس كوميدي باهي ما يمسيش
3: شفت حيفة مثلا
2: سامحتك برا. أوكي.
3: ومن هنا بدأت الكوميديا التلفزية تاخذ حجم كبير وخصوصا استقلالية. من بعد جت مرحلة السيت كوميت، وهنا تطور المسلسل الكوميدي التونسي. ما عادش مجرد مادة هزلية، لكن ولا عمل ثابت يقوم على شخصية ثابتة تطرح نقد وقضايا اجتماعية بشكل كوميدي. لهنا نوصل واحد من المسلسلات الكوميدية اللي بقات في مخاخنا وتعتبر نجحت في انها تفك بلاصتها في الساحة. فما ناس مثلا ما تاكل او ما تسافر او ما ترقد الا ما تحط تفرج في السيت كوم هذا. نحكي على شوف لي حل.
2: شوف لي حل
3: السيت كوم اللي تقريبا حفظنا كل حلقاته ومازلنا الى حد هذه اللحظه كل ما نتفرجوا فيه نحسوا روحنا انه اول مره نراه.
2: كنت رقد ايش نفرح كي نلقى حلقه مش ما نعرفهاش، ما نسيتها، كل عندي برشا ما عودتهاش نعرفها، اما ما عودتهاش عندي برشا تفرح برشا.
3: في سر كبير انه قد ما نعود وقد ما
2: صحيح وياسر مرتبطين. التوانسه في الغربه نعرف اللي يتفرجوا فيه برشا، نعرف زاده مثلا الاجانب في تونس ولا ليزكسبات كي يحبوا يتعلموا اللهجه التونسيه يتفرجوا في شوف لي حل. حقيقة متعدد الوسائط بركة لو الاختصاصات. الله يرحمه صوفيا الشعري، مازلت كتعديت ذكرى وفاته توتو.
3: الله يرحمه. شوف لي حل ضحكنا صحيح، لكن في طيات الضحكة قد منا نقد ورسائل اجتماعية. الخدمة في تونس، العلاقات الأسرية، الأصحاب، أهمية الأم في العائلة، الجانب النفسي للتونسي وغيره من الرسائل. العمل كان تأليف حاتم الحاج وإخراج صلاح الدين الصيت. سيت كوم امتد لستة مواسم من 2005 إلى غاية 2009.
2: احنا يدرون 60 على ما نعودوا فيهم، هم 6 برك صحيح
3: برشا هم حلقات. امتد 6 مواسم بشخصيات عاشت معنا في الذاكرة إلى حد الآن. لأنه قاعد يتعاود إجا المعاودة متاع السيت كوم خليه زيدي يعني يترسخ أكثر.
2: وهذا موضوع آخر نحكي فيه نهار آخر الإعادات هذا. أيوة شنو
3: لكن علاش شوف لي حل من الأعمال اللي ما تتنساش. السلسلة كانت قريبة برشة من الواقع التونسي، يحسها ديما التونسي مثال ونموذج للدار وللعائلة متاعه. كل واحد في العائلة متاعه عنده واحد كيف سبوعي مثلا، أو عنده واحد كيف سليمان لبيد، أو عنده واحد كيف يعني الشخصيات موجودة فعلا في مجتمعنا وموجودة في الواقع.
2: عندكم في العائلة واحد كيف سبوعي؟
3: عنا برشة يعني.
2: بالحق كيف سبوعي باهي
3: الطبيب العائلة الجيران العلاقات العاطفية المشاكل الأسرية سبوعي مثلا أخو صغير اللي ديما يعمل في المشاكل والكبير اللي يخلص وغيرهم من التفاصيل. وهنا الكوميديا يعني كانت خارجة من المجتمع في حد ذاته من عاداته وتصرفاته وكل شيء. سيتكم توغل في وسط عائلاتنا ولينا نراو فيه حاجة تعيش معنا. من أهم الأسماء الكوميدية في تونس نحكيو على كمال التويتي اللي ارتبط اسمه برشا بشخصية سليمان لبيد في سيتكم شوف لي حل. نحكيو على سفيان الشاعري الله يرحمه اللي ارتبط اسمه بسبوعي في سيتكم شوف لي حل، وحسونة في سيتكم سيبتي العزيزة، وغيرهم من الأعمال اللي عملهم. توفيق البحري كيف كيف الراحة توفيق البحري الباجي ماتريكس وغيره زاد من الأعمال وغيرهم من الأسماء الكوميدية. نحكيو على مسلسلات كوميدية تونسية يعني تواصلت وتواصل الانتاج متاعها بنفس جديد، وقاعدين نراو زاده في انتاجات ووجوه شبابيه كيف مسلسل صاحبك راجل سوبر تونسي سيتي العزيزه وغيرهم. الكوميديا التونسيه كان الجزء اللي يتجزا من الفن اللي ضحكنا صحيح، اما في نفس الوقت قدمنا وراء الضحكه هذيك رسائل ونقد لكل حاجة عشناها في المجتمع أو كل واقع عشناها في المجتمع ما نجمناش نعبر عليه في الدراما فعبرنا عليه بالكوميديا.
2: أنت شكون أحسن شخصية عندك في
3: شوفي حال
2: أسبوعي باش تقول؟
3: والله نحب الباجي الحقيقة. أنت هذي الباجي خاطر
2: ريت علاش الأسئلة هذو مبين خاطر يفضحوك قدام الجماهير، علاش تحب الانتهازي؟
3: لي خاطر في تونس باش تعيش لازم يكون انتهازي.
2: الحقيقة شوف السيدي اختار شخصية واحدة أخرى حبها حتى أنا الباجي ماتريكس مش لي نفس الأسباب.
3: سليمان لبيد الحقيقة
2: ناس على خاطر
3: سليمان لبيد اللي ضحكني برشا. سليمان لبيد من بين الشخصيات اللي ضحكني برشا وتحسوا تقمص الدور أكثر من لازم سليمان. تحس بالرسمي تقمص الدور بالكتاب
2: تو بريفير عزة ولا زينوب؟
3: زينوبة أكثر
2: حسيلوا أنا هاني أعطيتكم عاونتكم بمؤشرات وانتم أدليلكم لكرة وهذا رضوان التوينسي وهذا زوم فن.
1: زوم فن
2: يزي رضوان ما عندكم حتى فكرة قد يشدوا الضحك سيريو ودنيا ما الحقيقة يسري يضحك ربي يديم الضحكة يا رضوان انت والناس كل اللي تسمع فينا والناس اللي يتبعوا قاعدة تعلق يعطيكم الصحة رضوان مرسي بوكو. غدوة نتقابلوا اكيد شوفنا موضوع اخر كيف هكا نعملوا عليه جو وانتم اقعدوا معنا هنا راجعين في ساعة مع ضيفتنا الأولى في فان تايم.

0: هنا في تونس الكبرى على 90.5.
1: Summer vibes. خلي السما فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور. حفلها بليز وجوتها بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص نهار مع رباب الفرجاني في السما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى.
0: بوبليسيتي سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.

0: فاني تايم.
1: مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا، هذه فان تايم وانتم تسمعوا فينا على ديوان اف ام ولا تتفرجوا على لي لايف اللي تنجموا تلقاوهم على يوتيوب على فيسبوك وين ما كنتوا. الفايده تابعونا وتتونسوا بينا ونحاولوا نونسوكم في هالعشويه هذيا فان تايم. كل عاده مستنسين نعديو الصيفيه نحكيوا لكم على اخبار الفن والفنانين، المهرجانات، العروض الفنيه، كل الاخبار اللي تنجم تهمكم، كل المواقف والاراء كيف كيف، على خاطر كيما تفهمنا اذا ما نحكيوش في الامور ونوضحوها ونسمعوا بعضنا صوت والصوت الآخر ما نجموش نقدمه، وإحنا ديما نحبوا مواسمنا الفنية هذية تكون ناجحة. هذك علاش ديما نحاولوا نوصلوا لكم كل الأصوات ونستضيفوا كل الفنانين بحثنا لهنا. اليوم بحثية ضيفة فنانة صوت تونسي قوي جميل، مؤدي ما عليهوش خلاف بالكل، ما نجموش نحكيه فيه هذا جملة، فنانة قديرة الحقيقة. نشوفوا فما حضور إعلامي، فما إنتاج، وفما برشا حاجات لازمنا نعرفوا مواقفها منها. نفرحوا كي تجي بحثنا في ديوانا فيه، ما هيش أول مرة لكن أول مرة بحذية. أنا عسلامة مدام ناجحة جمال. عسلامة،
2: مرحبا بيك. مرحبا، تحية ليك وتحية لكل المستمعين. أنا نفرح ياسر كنجي الحقيقة لبرامجكم.
1: مرحبا.
2: لأني نفضفض علي في قلبي ونقول كل شيء بأريحية.
1: الحقيقة أنت ما معروف اللي أنت تقول اللي في قلبك، فما حتى مشكلة وذلك المطلوب. شنحوي لك ساعة صيفية، كيفاش تعديت؟
2: الحمد لله تعديت هاك شوي شوي. مشكل عادة الحقيقة الخدمة. أيوة. خدمة تحت برشا سنة. والحمد لله، ديما نقولوا الحمد لله،
1: نقولوا الحمد لله. نحكيوا على الخدمة، الحفلات الخاصة،
2: الحفلات على المهرجانات،
1: المهرجانات زيت.
2: ايه.
1: عملت
2: حفلات الخاصة نخدم
1: فما
2: لبس
1: الحمد لله،
2: أما على مستوى المهرجانات نقصت برشا،
1: نقصت
2: مستنسى نخدم 15-16 عرض. السنة خدمت أربعة عروض.
1: أيه. الحقيقة خلينا ما نعودوش كل شيء، نكملوا منين وقفنا. أيه. آخر مرة نعرفوا اللي أنت كان عندك لوم كبير وحسيت لي أنت مظلومة واللي أنت تم إبعادك.
2: أنا مستهدفة.
1: مستهدفة أكثر من مظلومة.
2: مش مظلومة. مستهدفة أقوى من مظلومة.
1: بيان سور، مستهدفة معناها ناجحة جمال.
2: أيه. سيهم عليها هي. ما تخوش
1: حفلات.
2: أيه.
1: حفلات. نحكيوا على الحفلات المدعمة.
2: مالورزمون أنا فنانة تونسية. دمي تونسي. لبستي جبة تونسية. ما هي جبة زيرية. كلامي تونسي، أغنية نغني العرضاوي، نغني الصالحي، نغني المزموم، نغني المحير سيكا. أنا تونسية بحتة. علاش الإقصاء هذي؟
1: أنت كنت عبرت الحقيقة في هنا وفي موزايك وقلت أنه كان فما مشكل، معناها إشكال مع الوزيرة في وقت سابق قبل ما تولي وزيرة، فهي أخذت يمكن على خطرها، وأنت ترى أنه تم الإقصاء متاعك هذية توا كيف هي ولات عندها سلطة طبعاً. الإشراف معناها مش فعليها
2: طبعا. هو رو مش مجرد تخمين. هو اللي صار لي، خليني نوصل البرشة ناس لأنهم أخذوا الحكاية منظر آخر. هي وقت اللي تتجمع مع 24 ولاية و 24 مندوبية وتقول لهم بالحرف ناجحة جمال ما يلزمهاش تخدم، هذه توجع برشا. هذه توجع. أنا العام اللي فات كما قلت ونعودها سكت، قلت بالك سبحان الله، وقت اللي هي ريتها ما زالت زادت نفس العام، لأني أنا شكيت للرئيس وقدمت شكاية للرئيس ووصلتها هي. هي زادت زادت
1: الموقف هذاك،
2: الموقف نتاعها معناها متواصل
1: ولا بي. هو هذا معناه ماهوش تخمين، انت هذا معلومه.
2: لا ماهوش تخمين،
1: معلومه.
2: معلومه صحيحه.
1: بي حاولت تتصل بالوزاره، حاولت تتواصل معاها؟
2: حاولت. انا ما وصلت شكيت للرئيس الا ما 6 شهور وانا نتبع فيهم على اساس باش يعديوها لي حتى بالتليفون حتى عبر الهاتف. حبيت عملت مطلب على اساس مقابلتها. ما رفضت، هي رفضت الحقيقة.
1: مع العلم انه تعرفوا بعضكم بالطبيعة وكنتوا مع بعضكم في نفس في نفس المكتب النقابي.
2: ما حبيتش تسمعني.
1: بيه شنو عملت انت باش تتجاوز هذا توا المشكلة؟ لو فاتي لا انت مقتنعة وعندك معلومات كما تقول انه فما هالمنع هذايا، شنو قررت تعمل؟ خاطر نعرف صعيب على فنان يكون يعمل في 15 حفلة في العام ويقابل الجمهور ويمشي في تونس الكل.
2: والناس طلبتني،
1: ومن بعدك ما يعمل حتى شيء. شنو قررت تعمل باش تتجاوز المنع هذا؟
2: شوف شنو اللي قررت انا ديجا شكيت للرئيس، هذيك اقوى قرار عندي. وتكلمت وعبرت على رايي، وفي الاخير نخلي كل شيء عند ربي، معناه انا فما ربي في الدنيا هو اللي خلص لي حقي في الدنيا قبل الاخره. وفي الاخير انا نعاودها ونقول انا راني نقعد نغني، اللهم هزني ربي, وإلا بطلت الفن بإرادتي ولو أنها صعبة برش. أما رأي الكراسي عمرها ما تدوب, خاصة كفنانة, هي كفنانة بعد ما تسيب ما تعدي الباساسيون لوزير آخر وتشد دارها مش ترجع لفرقتها, ولا في بالي هك شنو معناها, شنو نظرتها لأصحابها والفنانين اللي كيفها, معناها شنو كيفاش مازالوا ينظروا لها, لأني راني مش أنا بركة مستقى برشة مستقين. فما فنانة كلمتني اليوم, أنا حطيت مثالش خليني نوصل لها صوتها لأنها هي في سوسة, اسمها سونيا بن عبد الله, بعثت لي فوكال قالت لي كان النجم نتعدى سيرونتين وإلا اتكلم انت في وصل لي صوتي. سونيا بن عبد الله أستاذة عربية وفنانة معتبرة, بنت معناها بنت الرشيدية, ومرأة معناتها تخدم بالكدي بالكدي, فنانة من طراز عالي. تم زاد إقصائها لأنه سي عز الدين الباجي اللي هو نوجه له تحية كبيرة, اللي هو معناها ناقد صحفي واللي هو أديب واللي هو فنان معناها معروف سي عز الدين الباجي, مشى حضر مرة العرض من عروض سونيا بن عبد الله في هنا في تونس في دار ثقافة ابن رشيق, عجبوا الحقيقة العمل وعجبته الخدمة, كتب قال فنانة معناتها نورمال ما تحضر في أكثر من عرض, وعليش عطوها معناها قيمة العرض معناها شوية بالكل معناها, فهمت يا أخي, خذوا عليها حاصروها ما خدمتش ديجا سنجم, لا
1: به هو مدام
2: انا ديجا سونيا انا وصلت لي هي وصلت صوتك صحيح. هي وصلت لك صوتك وانت ما عاد تكمل
1: هو الحقيقه المشوار. ايجا نقول لك هو هذايا ما نجمو كان نتاسفوا انه الفنان في عوض ما يجيب حدانا نقعدوا نحكيوا على فنه على انتاج وعلى الحان على الكلمات على الجمهور على المفروض معناه نحكيوا في هذا اكثر من اي حاجه اخرى ان شاء الله. وانا علاش نقول لك هذايا تخمين والا انت متاكده على خاطر يحز في نفوسنا
2: الناس كلها انه
1: وان شاء الله زاد حكايه الفنانه سونيا ابن عبد الله كيف تكون حاجه وتنجم تتعدى ان شاء الله, ما تكونش بالكبر اللي يمكن هي تتخيلوا, خاطر احنا نحبوكم الكل توصلوا وتغنيوا ونسمعوكم الحقيقه ناجحه. اذا العبيد ما تعرفش معناها العبيد اللي تعرفك اكيد برشا جمهور يعرفك ويسمعك ويعرفك في التلفاز وفي الراديوات وفي
2: في المهرجانات
1: وفي المهرجانات وكيف واللي ما يعرفش لازم يدخل ويسمع صوت ولا بالكش تاو بعديك هكا نخرجوا من المود هذايا ونغنيوا شويه. عملت الحفلات دونك اللي عملتهم السنه ثلاثة ولا أربعة عروض فانا إطار
2: في إطار مدعومين من مندوبية الثقافة.
1: واضح
2: مندوبية الثقافة هو أنا قلت البارح قدمت عرض في جبيرنا, عرض تعدى رائع على جميع المستويات فنيا وجماهيريا, حتى سيد المندوب نوجه له تحية اللي جاء وحضر لأنه توا ناجحة مستهدفة معناها لفات يحضر لها مندوب
1: يعني خذي موقف
2: خذي موقف معايا يعطي الصحة ولا
1: معناها سندك يعطي الصحة. اختتام مهرجان التراث في جبيرنا ان شاء الله تكون حفلة عادات على كيف كبي في البلاصة هذه اللي انت قاعدة فيها ناجحة جات بحذنا مدام لميا الرياحي كيف وكيف عندها استياء هي كيف من صولة الإشراف, لكن قالت حاجة واللي هي كيف قالت أنها سمعتها من عند مندوبة أنه الناس اللي عندها دي كلوب دو شان فيهم بين ظفرين تعليمات أنهم ما ياخذوش مهرجانات. انت ناجحه كيف عندك
2: طبعا
1: عندك كلوب دو شان اهل المغنى وتنشطوا والحقيقه واعداد كبيره تبارك الله وتعملوا حفلات ناجحه وكل شيء, هذا عنده علاقه ولا انت المعلومه هذه ما وصلتكش؟
2: لا وصلتني في بالي به. انا الحقيقه في عروضي في مهرجاناتي نخدم انا كجو بريزيد العرض متاعي وانا اللي معناها ما عندي فرقه, وبالنسبه للكلوب دو شان هذاك نخليه في ممكن حفلات خاصه ولي مالي تجيني فكره نهار من نهارات باش نخدموا عروض مهرجانات. انا اللي حس في نفسي واللي نستغربه من وزيره الثقافه, انت كوزيره الثقافه كنت فنانه وكانت عندك فرقه نسائيه وجبت بها العالم, وحتى انت على راس الوزاره بعثتهم باش يمثلوا تونس في اليابان, معناها حاجه بوان دانتروغاسيون على مكبرها, علاش خلي العبيد تخدم؟ ولم يريحي هذيك خدمتها, معناها خدمتها كان لكلوب دو شان, خدمتها مرأة فنانة ونعرفوها مرأة عندها اسمها وعندها تاريخها, علاش ما تخدمش؟ علاش معناها تقصيوها وتقصيو الاخرين؟ زاد هي مش كان لميا, هي وقت اللي خرجت القرار قالت لكلوب دو شان ما يخدموش. هو حتى في نحب تحية لسي فيصل بن عمار اللي خذا ديسيزيون باش عمل مهرجان وطني لنوادي الغناء. حتى الوزارة ما دعمتوش، قالت له ما ندعمش الكلوب
1: خاطر النشاط تبارك الله اليوم موجود في كل بلاصه وفي كل ولايه، ولا الكلوب برشا دي كلوب معروفين ومشهورين. وزيد مثلا تجربه نتاع لامي الرياحي، تجربه ناجحه بالكبير،
2: تجربه ناجحه برشا
1: وخرجت البرة وكل،
2: ومثلت تونس احسن تمثيل. علاش تقصي فيها؟ علاش؟
1: بيه عندك حق. قولي انت كنت قلت قبل ساعه ان شاء الله عام جاي خير
2: ان شاء الله يا رب
1: ان شاء الله مهرجانات. قولي
2: في الأخير في الأخير كما قلتها ونعاودها ونعاودها، أنا راني نقعد نغني وأنت عام عامين ثلاثة عشرة عشرين باش تخرج، معناها مقالك باش تشد بلاستيك في الدار.
1: هي فنانة كيفكم،
2: ما هذيك اللي توجعك. فنانة كيفنا وتقصي الفنانين. احنا كنا ننتظر منها خير، راو وقت اللي برشا فنانين مستقين، وقت اللي برشا فنانين يتكلموا راو عندهم علاش موجوعين. ممكن كان جيت من رجل دولة إداري مثال ما توجعكش برشا، ما فنانة أكيد باش تحس بينا. هي قبل ما تشد المنصب بنهار عندها عرض في ولاية نابل، عندها عرض في ولاية نابل وبعثت ابنها باش خدم العرض.
1: به ان شاء الله الموسم الجاي يكون خير، ان شاء الله الشتاء ساعه نقولوا حفلات زاد هو بطبيعه خاطر الحياه الثقافيه في تونس تبارك الله، فماش كان المهرجانات الصيفيه. تعرف الفنان يقولوا له هيا زاد علاش مثلا مانيش مبرمج وكذا، يقول لك ورينا الانتاج، اي اش عندك انتاج قاعد تنتج قاعد تخدم انت في وسط طبعا. العام والا تقعد الشتاء كامل يتعدى وبعد في الصيف تقول حفلات ناجحه الانتاج.
2: لان انا شوف ريت في عروضي في عروضي في حفلاتي بالنسبة للمهرجانات 60-70% أغنية تونسي متاعي أنا إنتاجي أنا، وحتى اللي مشيت لهم في الجهات يعرفوا هذا. وعندي في التقارير حتى اللي توصل وزارة الثقافة معناها بالصوت والصورة اللي الفنان شنو غنى، معناها على مستوى فرقته، على مستوى إنتاجه، على مستوى الغناء اللي غني فيه. ولا
1: أنت ماكش مع الفنانين اللي يطلعوا يعملوا حفلة كاملة بأغاني غيره؟
2: والله من المستحسن الحقيقة بتاع ربي لا، من المستحسن الفنان يغني إنتاجه حتى كان عنده 30% يغني إنتاجه ويغني إنتاج آخر زي ده موروثنا التونسي ولا المشرقي ولا
1: بيه. أوكي حكينا قبل كيف كيف وقلت أنه لطوى الغناء ولا أكثر من قيمة الفنية للغناية أكثر من الكلمات قداش فيهم إبداع، اللحن قداش فيه ريشيرش، ولا البوز هو اللي يوصل الغناية البوز، ولا البوز اللي أنت تقصد في الغناية بيدها مثلا كلماتها يكونوا مستفزين يكونوا مختلفين، وإلا البوز اللي يعملوا الفنان حتى اور غناية باش غنايته تضرب، معناها يعمل حاجة يعمل حكاية ما نعرفش. انا فما فنانين معناها يقولوا ويعرفوا ويستعرفوا انه هذيك يخدموا به، وهذاك مثلا نعطيك اكزامبل منال عمارة اللي تقول لك مثلا كيف خرجت باش تخرج غناية وتبارك الله يخدموا على مواسم الافراح ويبدا فما غنايات مخصوصين بالافراح وكل شيء، خدمت غنايتها وخرجتها في عرس انستغراموز معروفة كولابوراسيون وخدمنا والغناية، فالعباد اللي تفرجت في العرس تفرجت في الغناية
2: الخدمة
1: هذية. والا اني هم من البوز
2: تعجبني، ثم بوز رخيصة وفما بوز عندها قيمة. توا أنا من العمارة الحقيقة تعجبني كفنانة، هي قبل ما تكون هي ذكية

0: ثلاثة هما فهمت ما همش برش
1: فهمتك ايه. دونك انت ما عمرك لا تخمم حتى البوزل باهي مثلا
2: البوزل باهي اللي مالي
1: تخمم تعملوا تخمم
2: ايه.
1: في خدمة راهو
2: في خدمة في خدمة
1: فما ناس وتخموا كوميونيكاسيون كيفاش ايه. تكون هذا الكل
2: ترافاي دو جروب هو راه شوف احنا توا في عصر العولمة وعصر الديجيتال ساعات تقول جملة في تيك توك تسمح العباد الكل تردد فيها هي ما تعرفش عليها راهو انا ديما نقول الواحد يسعى ويحاول باش يكون ذكي نوعا ما أي. حاول باش يعمل جروب معناها يتفاعل معاه ويعاونه ويخلي الباقي على ربي ذكا
1: شنو هي علاقتك بالديجيتال
2: باهي سافا نوعا ما
1: انت جديده اقتنعت اللي لازمك أجد...
2: مش اقتنعت جديده باش فهمت الحكايه اللي ديجيتال توا هو اللي يوصل اكثر حاجه توصل
1: معناها مثلا مقاطع حفلاتك دي تيتر مخدومين دنيا وكل شيء وتبع تقرا لي كومونتير الكل
2: ونقرا لي كومونتير الكل ونجاوبهم الكل والله بيان سور
1: هذوكم
2: لي فان هذوكم من الناس اللي يحبوني ويكتبوا لي دي كومونتير حلوين يلزمني نجاوبهم
1: صحيح توا انت كي حكينا مثلا على لميا رياحي قلت هذيك خدمتها المراه الفنان التونسي شنو باش يكون مدخوله معناها مع المرشي احنا كلنا نعرفوه انا نراو فيه اذا ماكش صف اول نحكيو على الناس اللي خرجت واشاعت البرا بتدخل كل شيء ما فماش مدخول غير انه مثلا فما الحل هذا متاع مثلا مش الكلوب دو شان كهو مركز ثقافي خاص نقولوا احنا يبدا فيه نجموا بما انكم فنانين عندكم الحق تحلوا وتاخذوا رخصه مراكز ثقافيه كيف ما هذه الكلوب دو شان ولا الافراح لكن فما ديما اللي يحب يستعملها للتبخيص معناها ويستعمل كلمة عربني مثلا عربني انت كيفاش تستعمل
2: والله كلمة عربني نضحكني اش معناها عربني مش يخدم على روحه هو الجمهور موجود في عرس ولا موجود في ولا موجود في مهرجان هو بيدو انت ماشي باش تفرح العباد يا خويا ماذا بيا نكون عربني انا خليني كل يوم نخدم وخليني عربني عادش بيه اش معناها عربني عربني راهي كلمة حلوة عربني انسان ماشي يخدم على روحه باش يسترزق باش يعيش باش ينجم يجابه الحياة
1: يخدم باش يعيش وباش ينتج انت
2: باش
1: ينتج
2: بيان سور تنتج على توا في الصيف نورمالمون بعد خدمتي نحي معناها بيدجي معين الأغنية الخاصة معناها
1: تنتج روحك على خاطر
2: طبعا
1: شاركت للإنتاج عمرك لخممت للوجت مثلا انه تلقى شكون هو القل
2: في تونس ما ثماش في تونس قبل كي كانوا الشركات كانت أفريكا كاسيت وكانت فوني وكانوا ثلاثة ولا أربعة شركات معروفين كان الفنان معناها ياخذوها أون شارج ومعناها
1: ينتجولو
2: أغاني
1: ويعرفوا لو بشي دخلوا زي
2: ده بيان سور لكن توا مع الأسف ما عادش الفنان ولا يخدم وحده الفنان احنا سوق الفن صغيرة في تونس وزيد ما فماش تشجيع ما ثماش تشجيع هاك تشوف انت حتى على مستوى وزارة الثقافة تو حاليا ما بعد تو ترجع الامور اللي نسابها تو حاليا مادام معناها فما اشكال بقدرة ربي مش انا برك راهو على الفنانين الكل اما باش نقول حاجة للتاريخ راهو وزارة الثقافة خندافع على وزارتي مش على وزيرة على وزارتي خاطر هي الباقية الوزارة هي الباقية هي راي الوحيدة في العالم العربي اللي تدعم الفنان على مستوى أغاني على مستوى مشاريع معناها ما نتصورش كان فما وزارة أنا ما نسمعش الحقيقة نعرف اللي تونس الوحيدة كوزارة الثقافة هي اللي دعم الفنان التونسي
1: تدعمك يبدا عندك مشروع
2: يبدا عندك مشروع يبدا عندك أغاني
1: وتدعم في المهرجانات الكل
2: تدعم المهرجانات
1: عندنا مهرجانات في كل بلاصة في تونس الحقيقة
2: ما شاء الله
1: تحب المهرجانات الداخلية برشا تحب تمشي للناس
2: عليهم.
1: في
2: أنا نمشي للذهيبة نمشي للتطاويل أنا هذوك من الناس يمثلوني الحقيقة هذوكم اللي يمثلوني
1: أنت منين ناجحة؟
2: أنا جبسية وتحديدا من وذرف
1: جبسية أنت شرف
2: عايشك بك أكثر
1: سلموا عليهم الكل في وذرف وفي
2: طبعا
1: جبس.
2: تحية للجنوب الكل وتونس الكل كل شبر في تونس أنا كي نمشي له روح فرحانة الحقيقة
1: مهرجانات
2: هذوك نفرح العبيد ونلقى العبيد كما قلت لك قلت البارح في الجبارنا صدقني روحت طايرة لأني نلقى برشا تجاوب مع الجمهور ونلقى ناس تحبني ونلقى ناس متفاعلة معايا هذيك أهم حاجة
1: بيه المهرجانات هذية اللي انت تهمك وتهم اي فنان الحقيقة هذك على خاطره مقياس الساعة متاع محبة الناس وانك توصل للناس اللي يفرحوا برشا كي يوصل لهم فنان كيف يمشي لهم مش ديما عندهم الفرص هذية انت عاملين وقلت ما عادش حلمي قرطاش
2: ليه الحقيقة والله ليه ما هوش حلمي
1: ما رجعتش الحلمة
2: ما رجعتش كي ترجع الامور الى نسابها تو نقول ماذا بيا نغني في كرتاش
1: الانترفيو الجاية تحب
2: عمي قربي لك كان عشنا
1: ان شاء الله ليه ان شاء الله. وفيت
2: اما

0: بالنسبه لي
1: قولي قولي
0: يا رمرومه كل شبر نمشي له في تونس في من اقصى الجنوب لاقصى الشمال هذاك عندي كارتاجين تحقيق والله مانيش مبالغ اما ذاك اللي نحس فيه
1: به اما تتفرج في كارتاج كيفنا
0: بيان سور
1: اش قولك في البرمجة في الفنانين اللي جاوا في الحاجات اللي عملت حس في علاش إليسا في ميادة الحناوي باهي كيف نغني بعد ما تكون أسطورة لكن اليوم العمر ما عادش يجاو قولي شنو وريت انت انطباعاتك
0: هو بالنسبة للفنان وكان أنا ما نراش فنان كي يكبر في العمر يلزمو يتحط في الدار ما عادش يغني وقتاش ما عادش يغني وقت اللي ما عادش يلقى صوته راهو ينجم حتى هو صغير ما عادش يلقى صوته راو فما عنا الله يرحمها زهيرة سالم وشوبيلة راشد لآخر لحظة في عمرهم كي يطلع في السين صوته يزعزع أصواتهم ما شاء الله عليها معناها الحكاية مش حكاية عمر الحكاية إنك تحافظ على صوتك كي تحافظ على صوتك بقدرة ربي كي واحد يوصل 80 سنة كان عشنا يلقى صوته راو لبس عليه يلقى صوته يغني واللي ملاه ما يغنيش يغني ويغني في كارتاج ويغني في المهرجانات الكل انا ديما نقول راهو نعاودها راهو الفنان كما الذهب كل ما يزيد عام وعامين وثلاثه راهو ما يصددش راهو يزيد الفالور نتاعو يزيد
1: القيمه نتاعو
0: القيمه نتاعو تزيد فوالا
1: هذا فيما يخص مياده مثلا مياده ايه. والفنانين اللي انا قولي
0: مياده انا ايه. علاش نقول علاش ما غنيش فنان كبير في العمر وفي التجربة جاء في بلاصة ميادة مثال
1: تونسي تقصد
0: تونسي تونسي
1: مثلا
0: يا خيهومة خيهومة تو المشارقة أي. احنا راو يحطونا في آخر حلقة معناه الأولوية لولاد الجهة ولولاد البلاد أو لولاد معناها نورمالمون الأولوية لنا احنا ما يسالش الانفتاح على الثقافات باهي أما قرطاج راو ثقافي ما هوش تجاري مش تجاري باش تجيب له ليجي هذا هو انا عجبتني حفله يسرى
1: يسرى محنوش
0: يسرى محنوش محليها يسرى عديت سهريه صوت رهيب وما زالت تقدم ما شاء الله عليها
1: صحيح تبارك الله عليها ايه. حفله الافتتاح صبر رباعي
0: صابر طبعا
1: الضيوف الكل ايه. مع لطفي بوشنا مع شبخه
0: الحفله هذيك زاده روعه
1: افتتاح مهم.
0: انا تفرجت فيها الحقيقه في عبر الواحد ديجيتال
1: ديجيتال ايه.
0: لاني ما لقيتش وقت
1: باش هذاك كان افتتاح ترى انت اللي هو يليق بالستين ايام تاع كارتاج
0: طبعا
1: والاختتام ماجد الرومي
0: اي ماجدة زيدا الحقيقة انا نحبها برشا ماجدة صوت رهيب ومرأة تجربة كبيرة
1: اما كيف ماذا بيكنش كان تونسي
0: ميسالش ماجدة ماجدة علاش ليه ماجدة خلي تغني لانها كوميم يعني هرم اما ما تنساش شادلي الحاجي ما تنساش عدنان الشواشي ما تنساش
1: عبد الوهاب
0: الحناشي ما تنساش نجاة عطية مرأة صوت رهيب
1: صحيح
0: ومرأة متمكنة ياسر وفنانة كبيرة
1: اسنان مارينا هيش
0: اي معناها عندنا برشا اصوات يستحقوا باش يطلعوا في كارتاج
1: بيه ورايك في المهرجانات المتخصصة معناها مهرجان الفن الشعبي في اوذنا مهرجان للراب في سبيتلا انه ناخذوا نوع معين من الفن ونعملوا له مهرجان وحده
0: ليه انا ما عجبنيش الحقيقة شوف طونكو للوزارة معناها هي اللي عامله البرمجه ماهيش حلوه الحكايه
1: مش باش تعدي لك اي حاجه
0: لا لا مش لا صدقني مش نحكي من منطلق عندي اما علاش الساعه ما فماش مدير مهرجان بتاع اذنا علاش صار اللي صار في مهرجان تستور ودخلت فيه الوزاره خلي الناس تبرمج هي خلي الجمعيات هي اللي تبرمج هي خلي الناس اللي في الجهه هذيك يعطيوا رايهم شكون الفنان اللي يحبوه يجي هذا هو
1: به شنو تحب انت مادام قلت لي جابس اما كيما تحب على كيفك الحقيقه مش شنو مش شنو تحب تسمعنا شنو تحب
0: تدلنا
1: شنو خمم
0: انت قلت لي جابس تو انا نغني لك غنيه من غنياتي
1: به بيان سور
0: كلمات الشاعر الكبير صاحبي شعير
1: اي
0: وتلحين المرحوم سمير شعير
1: الله يرحمه

جبال هاي مريم زهوة بالي راح معاك البال وهذا هو حالي ومكتف بحبالي رارا حليلة.

0: يعطيك الصحة نعيش. محلية الغناء.
1: هذه أغنية من مجموعة أغاني غنيتهم في عرض اسمه عطش.
0: أي هذي العرض اللي ما خذيش حظه.
1: أي اللي ما خذيش حظه ولا خدمناه وخلص.
0: مدام مخدوم وحاضر يقعد النجم تعاودوا في أي وقت ليه؟
1: أي هذية من سلطة الإشراف هي اللي يلزمها تبرمج العروض.
0: حتى كي نغني وين نحب نخرجك من المود وإحنا ندور وندور ونرجع لسلطة الإشراف.
1: ما وإنتي توجبت لأنه العرض هذية كما مجموعة عروض خدمت وخلصتها وزارة الثقافة
0: أي.
1: وبعد قعدت مش كان على مدار 4-5 سنين وحتى فهمت. أكثر
0: أي.
1: معناها قعدت رهنة الواحد معناها في في البوات دارشيف متاحه معناها ايه. ما تقدموش
0: عطش مجموعة من الأغاني ناجحة جميل إن شاء الله نعاودوا نسمعوها. تبارك الله عليك وعلى الصوت الحقيقة إن شاء الله نسمعوا ديما أغاني إن شاء الله نسمعهم في الإذاعات ونعرفوهم أكثر نعرف تنقوموا بواجبنا الحقيقة ما غير ما تغزل لي
1: إن شاء الله رمروما
0: يعيشك يا ناجحة.
1: أنا نحب نقول قلني. نشكركم على الاستضافة
0: ربي فضلك
1: وفرحنا برشا
0: مرحبا
1: اللي أنا أول مرة معاك
0: مرحبا
1: جيت مع مع عفوفة من إشغال
0: ومعيمة صحيح مرحبا بيك
1: وتوا أول مرة معاك
0: مرحبا
1: وإن شاء الله المرة الجاية نجيب إنتاجي عندي إنتاج جديد
0: مرحبا
1: عندي أغنية سينجل كلمات وتلحين هادي الصيد عندي أغنية ديو أنا والكبير نور الدين الكحلاوي
0: أي أنت تحبوا برشا نور الدين الكحلاوي فنان كبير باهي نسمع إن شاء الله مرحبا بيك ناجحة في كل وقت كل عام تحيا بخير مولدك مبروك
1: إن شاء الله مولدكم مبروك وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بالخير يا رب
0: ربي فضلك إن شاء الله عامكم مبروك أنتم زيدا نعرف التحذيرات إن شاء الله عصيدة بنينة وتكونوا خلطتوا على زقوق ولقيتوا الماء والدنيا هذيك كلها ميرسي ناجحة ميرسي لكم أنتم بعد شوية الأخبار كالعادة شوية موسيقى ونرجعوا باش نكملوا مع ضيفنا الأخراني في فان تايم.

0: Diwana FM.
1: T'as pas le musica.
2: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base massif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. ديوان اف ام عسلامه
2: عسلامه ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
1: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: ملكه الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm diwanafm فلاش نيوز
6: مجلس السادسة diwanafm عسلمة. توزيع 124,416 قارورة مياه معدنية معلبة بعدد من الأحياء السكانية بولاية منوبة في إطار تدعيم العرض من المياه المعدنية المعلبة وتلبية الاحتياجات المتزايدة على مياه الشرب وفق معطيات الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات. وتمت عملية توزيع قوارير المياه على المحلات التجارية والفضاءات بإشراف فرق المراقبة الاقتصادية مرفوقة بالمصالح الأمنية. كما ستتواصل عملية الدعم في الفترة القادمة لفائدة المناطق والأحياء التي لا تصلها الكمية الكافية من المياه المعدنية والتي تشهد نقصا في نسق التزويد بما يضمن الحد الأدنى من توفر المياه لفائدة سكانها. المرصد الاجتماعي التونسي يعلن أن شهر جويلية سجل تصاعدا لافتا في نسق الحراك الاجتماعي في مختلف مناطق البلاد لينتهي بحصيلة 1101 تحرك احتجاجي. وقال إن الشهر يشكل الأكثر احتقانا منذ بداية السنة والأعلى احتجاجا بالمقارنة مع الفترة ذاتها على مدى العشر سنوات الماضية، وأن المطالب المتعلقة بالماء والكهرباء كانت عنوانا للتحركات وفق تقرير شهر جويلية. إلى الشأن الدولي، مستشار المرشد الإيراني يؤكد أن الفشل الاستراتيجي يمثل تحذيرا قاطعا من الاستمرار في الحسابات الخاطئة، وأكد أيضا أن الرد الإيراني سيكون أكثر حزما من أي وقت مضى. الأمين العام للأمم المتحدة يقول إن النزاعات في مناطق مختلفة من العالم تتلاقى أثارها على الفئات الأكثر ضعفا، محذرا من أن الهجمات المستمرة وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر يعرقلان حركة الطاقة والأسمدة والسلع الأساسية. ونختم بطقس الليل، حيث يتميز بظهور خلايا رعدية محلية بقية هذا اليوم وفي بداية الليل بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتكون مصحوبة بأمطار ورياح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وتشمل محليا بعض الجهات الشرقية للوسط، ثم طقس مغيم جزئيا إلى قليل السحب بأغلب المناطق وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الرياح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، ويكون البحر قليل الاضطراب فمضطربا بالشمال وهادئا إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل، فيما تتراوح الحرارة ليلا بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 32 و36 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع كريم مقني. أجمل تحيات بهير عوجي في أمن الله.
5: ديوان أفهم هي الموجة اللي تواتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان أفهم تكون معاكم. ديوان أفهم صوتكم.
0: ديوان أفهم فلاش سبور.
7: مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي تحت 21 سنة اليوم فاز على المنتخب المغربي في الجولة الثانية من دور المجموعات للألعاب المتوسطية المقامة حاليا في إيطاليا. بونتو منتخبنا سجل محمد ريان الرحيمي في دقيقة 48، تونس في الصدارة مؤقتا بأربع نقاط في انتظار مواجهة الليلة 8 متاع الليل بين مقدونيا الشمالية وتركيا في نفس المجموعة لحسم مصير التأهل المبكرة. رضا الجدي المدير الفني الجديد في الجامعة التونسية لكرة القدم مع الندوة الصحفية اليوم تحدث فيها في عديد النقاط. حدث على شروط التواجد على دكة البدلاء للمدربين، يلزم كاف برو أو كاف آ للمدرب الأول، وإذا موجود حاليا في 16 مدرب ل 16 فريق في الرابطة الأولى. كيف يقول أن الإدارة الفنية رفضت منح تراخيص لبعض المدربين المساعدين، لأن القانون يقول أن المدرب المساعد في الرابطة المحترفة الأولى يلزم أقل شيء يكون عنده كاف آ. بالنسبة لكل فريق باش يكون عنده الحق في 3 مدربين فقط في الموسم، ويكون عنده الشروط القانونية اللازمة بطبيعة اللي كنا نحكيو فيها، ولا وجود الاستثناءات والبروفيزوار كما قبل كل موسم. بالنسبة للقانون الأجانب باش يقع تقييم اللاعبين الأجانب في عدد المشاركات وعدد الأهداف المسجلة والإصابات، ثم بنهاية الموسم يقع تحديد عدد الأجانب في البطولة للموسم القادم، وهذا بطبيعة ما يصير إلى بعد التشاور مع الناخب الوطني. رضا الجدي يقول زاد أنه مركز النخبة ببرج السدرية سيهم في نجاحات لكورتنا، وبش نرجعوه مع اصلاحات جديدة. بالنسبة لكادير بش يواصل كذلك في متابعة الشبان مزدوجية الأجنسية لاستقطابهم في منتخباتنا. بقية الحوار تلقاوه في ديزيكستري على صفحتنا سبور بايدي ونفهمة. نادي الصفاق في متوسط الميدان للدفاعي الكامروني جاكم بي وقع عقد جديد 3 سنوات بعد تجاوز الفحوصات الطبية بنجاح. فحوصات كانت بنامس واليوم الصباح، حاليا لعب في تدريبات الفريق الحصة الأولى مع الفريق الأول، وفي انتظار بتبعة تأهيله رسميا مع الفريق للمشاركة في المباريات القادمة. كذلك هشام بكار الظهير الأيسر للنادي الصفاقسي خضع البارح لعملية جراحية في الشوفي على مستوى الكاحل، كللت بالنجاح، واللاعب 3 أشهر ثم يرجع للمجموعة. تحب له شهرين يرجع المجموعة، شهر تأهيل ليكون على ذمة الإطار الفني بعد تقريبا 3 أشهر. برنامج الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الويكند هذه تلعبوا 8 مباريات بين سبت وحد. نهار السبت النادي الإفريقي ملحم مسوسة مستقبل مرسى، تقدم ساقط الدير الاتحاد المونستيري الملعب التونسي، والنادي السويقسي الترجي الجرجيسي. نهار الأحد الشبيبة الرياضية بالعمران يواجه الترجي الرياضي التونسي، نادي حملنف والنادي الرياضي البنزرتي، الأولمبي البيجي اتحاد بنقردين، النجم الرياضي الساحلي والنجم الرياضي بالمتلاوية. رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوفا سلوفينيا ألكسندر تشيفيرين يواصل انتقاده رئيس الفيفا ويطالبه بالتنحي، نحكيه على جياني أنفانتينو والاستقالة، أو على الأقل يقولونه يلزم يتواجد منافس ليه على القيادة في مارس القادم ويستثني روحه. نحكيه على رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقول عنده التزامات مع الاتحاد القاري، ومن العيب أنه بعد كل هذه الحملة أجد نفسي متواجدا كمترشح ضد أنفانتينو في الانتخابات القادمة. أبرز المباريات في أوروبا نجموا تتابعهم اليوم، دونك لا ليغا الإسبانية أوساسونا 6:30 يواجه ليفانتي، 8:30 مالاغا ديبورتيفو لا كورون، الإنجليش بريمير ليغ فولهام يواجه تشيلسي 8 متاع الليل، كالتشو الإيطالي بولونيا لاتسيو 36 دقيقة حاليا 0-0، وروما يواجه فيرونتينا ليلة انطلاقا من 8:15. لاسبورو في تمسبور بقي متواصل على ديوان فام، أكثر تفاصيل ديوان فام بونت.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 9.2

0: فاني تايم.
1: عسلامتكم ومرحبا بيكم الناس كل اللي تسمعوا فينا تبعوا فينا فان تايم. هذه ساعتنا الأخيرة مستنسين بينا الموعد اليومي هذايا على امتداد الصيف. هنا قريب نوصلوا للآخر الصيف الحقيقة، يمكن الأسبوع الأخير هذايا. إن شاء الله نونسوا فيكم كما تحبوا مستنسين فان تايم كل عادة. الساعة الأخرى والساعة اللي قبلها يكونوا بحذنا ضيوف من الفنانين من الفاعلين الثقافيين باش نحكيوا اش عندهم، اش يحبوش ما يحبوش، اش عندهم جديد نسمعوهم. وبالطبيعة فما برشا عبيد نحب ونسمعوهم على خاطر الصادق فات يتحس، والكلام اللي يبدأ حقيقي يقعد ويمس ويحكي يخرج بعده برشا أحبار وبرشا كلام. هذايا من نوع الكلام لو ديسكور متاع فنان من أهم لسامي في الفنان في الفن الشعبي في تونس، من أهم لسامي كيف يغني كيف يكتب وكيف يلحن وكيف يتكلم كيف كيف ويقول ما ويقفه. هذاك علاش نحبكم. ترحبوا معايا بمصطفى الدلاجي. عسلامة.
2: عسلامة، ربي يفضلكم ريم، ومن خلالك ديوان أفهام وللتوانسة اللي يسمعوا فينا، والحقيقة ديوان برمي للراديو اللي هما في الفابوري عندي أنا نسمعهم. كاليتي متاع أبار ليكوت والتكنيك، كاليتي إعلاميين صحفيين، وهذا باين في اللوديمات اللي ديوان برمي برمي المنابر المسموعة في تونس. دونك مسؤولية كبيرة برشا، ربي يعاونكم.
1: يعيشك ربي، فضلك ربي خليك. هذه حاجة تفرحنا برشا. قبل ما نبدأ وكنا نسمعها ولهنا أصدقائي على اليوتيوب كانوا محفلينها وقالوا غنية عملنا عليها جو ويشطحوا. صح لي صح لي وليها
2: صح عليها هي في الأساس، من بعد طورناها للفكرة. علاش ما نقولوش صح عليه صح عليه بها وصح عليها به. دونك هذا الكوبل أغنية للعرايس تو عندها هذا يعني اللي عملناه في الصيف خرجت.
1: اي
2: الحمد لله لقت استحسان، وانا قاعد نخدم فيها مش بالفي نخدم فيها سيغ سين وعلى العرايس، والغنيه محفوظه والحمد لله.
1: مهم انه نعملوا غنيات للعروسات
2: اكيد. المهرجان الحقيقي، المهرجان الصغير هذاك
1: العروسات،
2: هو بالاساس راه المهرجان الكبير اللي كتابه الجربه تو وتشوف دار عرس تقول كارتاج. من هنا جاء المهرجان وجاء اللي يلقى الزهو والترب اللي يبدلوا لبش قال بتعب. الزهو هي كلمة جربية، والكلوب دي شون عبر التاريخ للإصلاح والتصليح والتصحيح. راهو الكلوب دي شون بدأ في جربة عنده أكثر من 100 سنة. دونك اللي يقول في أوروبا ولا في الأوتريش ولا في ألمانيا ولا تو ولا قرطاج يغني وفيصل يغني وحمادي يغني، راهو الغناء بدأ من دار العرس من دار الزهو في جربة، في جربة. للتاريخ الكلوب دي شون بدأ من جربة أكثر من 100 سنة.
1: باهي خلينا نكمل مع أغنيات العروسات وتو نمشيو للي كلوب دو شان. اليوم وليت موضة، ولينا أول ما تبدأ السيزون فما فنانين وليت عندهم عادة أنه غنية متاع عروسات كل عام ولا غنيتين ولا ثلاثة. فما مثلا فما شيرين اللجمي، فما منال عمارة بالغنية بالزوز. مهم هذي على خطر هذيك المرشي الأولاني تو متاع الفنان.
2: أكيد جدا، ما خطر ما شوف واحد مثلا، خليني نعطي اكزامبل بالترجي. انا نحب الترجي، واحد في اليابان يحب الترجي من غير ما قعدنا من غير ما تقابلنا، ما يكونش مني ما يكونش منه، اما نشاركوا في حاجه، الفكر العام الحس العام. دونك لهنا وقت اللي الحس العام يخلي الناس كل ولا تعمل في اغنيه الاعراس، ايش معناتها؟ هروب الى الاعراس، يعني الفنان التونسي المغني الدور الثقافي متاعه الأساسي اللي في المنطق العام واللي تبنى عليه فكر المغني والشاعر والملحن في الأغنية. هو يعمل الأغنية الثقافية تو اللي يغني، يعمل الأغنية العرس برك، خطر مورد الرزق متاعه دار العرس. لا عاد فما غنية على الأم، لا عاد فما غنية على تونس، لا عاد يغني على تونس تو ذاك يولي عاد قواد يولي برشا حاجات، لا عاد فما غنية. أنت في العيد الكبير شكون قاعد يعمل في غنية الكبشي؟ كان الكبشي يدور، سمعتش غنية أخرى على العلوش؟
1: لا،
2: الأغنية هي بالأساس والمغني هو مغني ثقافة عامة. ما معنى يغني للأشكال الكل؟ أغاني الطفل شكون مازال يعمل؟ دونك هنا كلها ولا تغني على عروسات دك فزاني وطيش الصغاريط. وين الأغنية التمثيلية اللي تعمل التعبير الاجتماعي؟ ما عادش موجودة. هنا التفسير واضح اللي الملجأ الوحيد وقفة الخضرة وقفة الفنان التونسي المغني هي دار العرس.
1: به قديش نسبة الفنانين اللي الكلها هربت لهذي، قديش اللي مازالوا ينجموا يعملوا الأغنية الثقافية على خاطر يمكن مازال الفم التمثيلية متاعهم في المهرجانات، مازالوا ينجموا يطلعوا مازال كذا، قديش
2: لا.
1: قديش مشيتوا هكا وقديش المستنفعين؟
2: لا, لا, لا, لا ما عادش
1: بالكل،
2: ما عادش بالكل كنت أنا الراهن على زوز ثلاثة قلت وجوه ثقافية وعندها مشاريع ثقافية. بعد نقاك أنت في الريفيون مع اللي يسوى واللي ما يسواش. ما معنى اللي يسوى؟ يعني الناس الفنانة والناس اللي مش في الفنانة، الناس كل تتحط فرد
1: تقصد فيش. اللي ما عندوش قيمة في الفن.
2: أنت مشروع ثقافي تلفت نقاك مع العامة ومع السواد الأعظم، موجود فرد فيش قزاز وبلاستيك ونساء ورجال ودق فزاني. دونك المشروع الثقافي في تونس غاب ولا سبيل إلي. أنا لهنا رشح باش تتنحل وزارة الثقافة ويعملونا وزارة الأعراس، يعملونا مهرجان مثلا نتاع عروسات
1: تستحقوا سلطة الإشراف.
2: لا أنا معاش النجم مهرجان الأغنية ينحيوه، يعملونا مهرجان الاستعراض، خاطر اللي ما يعرفش يغني طيش روحه على الاستعراض. في تونس شوية قلة أحياء، شوية قلة معروف، شوية قلة تربية، شوية ما عندوش كون يحكم فيه، شوية ما عندوش صوت يطيش روحه على الفن الاستعراض.
1: ده ليش يسمعني شنو قلة أحياء يمشي للاستعراض؟
2: أي فهو برشا قلة أحياء يطيش روحه على الاستعراض.
1: شو ما في شنو
2: قلة أحياء؟ قلة تربية، ما عنده ما يعني بلاطة لا يغني ولا لا يعملوا حد شيء، يعملوا قلة أحياء أكاو شخصيا
1: يمشي للاستعراض.
2: يمشي للاستعراض، هو ذاك فن الاستمراض بالاساس في تونس اسمه. نحيو العين وردوا الميم، الاستمراض هذاك الفن هذاك. دونك بالنسبه لي نحن في تونس فما مورد وحيد اللي نخدموا عليه ونحاولوا نرضيه وماليه، اللي هما العروسه والعروس وبوه وباها وبوه
1: وامه، ونعملوا لهم اغنيات
2: اغنيات على العروسه
1: ونحفلوا لهم العرس.
2: أيوة
1: معناها هكا أنت تنعى في المشهد في الفن معناها بوجهه الثقافي في تونس ما فماش بالنسبة
2: هو لي. طوى الأغنية أي. في حالة موت سريري وخلط عليها الذكاء الصناعي. يعني أنت وقت اللي أنت مش تبعت الخطيب غناية متغش عليه ما عادش تلق، مش تبعت له مصطفى الشرفي ولا زوير رسال
1: ما عادش يعرفه،
2: ما يعرفهم ومكش برونشي. شتو اللي تعملت واللي تبعت للذكاء الاصطناعي تعبيرتك النص متاعك تقول له لحن لي وغني لي
1: هكا يا
2: أي مالا خاطر الفنان اللي مثلك أنت وقت اللي يقول لك طاحت من يدي طاحت من يدي القلة زهيرة سالم هي وقتها مواعدة رونديفو.
1: توا ما عادش الرونديفو على
2: توا ما عادش تلقى شكون يمثل لك إحساسك من الفنانين، الخاطر كل يعملوا في الأغنية طلع راس فزاني وصغاريت ويعروسه ويعروس وصح عليه وصح عليه.
1: واضح.
2: يعني كي قلت لك انا الاغنيه التونسيه في حاله موت سريري ولكم سديد النظر والتحليل، بعد خمس سنوات سوف تفقد. هكذا بالذكاء الاصطناعي الناس كل تعمل ستوري باغنيتها الخاصه، تكتب وتبعث للذكاء الاصطناعي تقول له اعمل لي هذه اللي مش نبعثها لخطيبي متخشش عليه،
1: وتعمل له ستوري وتهبطها
2: وتعمل له الكلام اللي تحب تقوله له.
1: اي سهل الدنيا
2: هذايا بعد خمسة سنوات،
1: في عوض ما يستغلوه لي بروفيسيونيل باش يسهل عليهم، باش ينقص ليكوم تاع البرودكسيون، باش ينزم معناها يوصل الغناية اسرع، ولا هززنا في ثنية اخرى. به مصطفى مواقفك واضحة وتعبر عليها مليح مليح، الحقيقة ما تستحقش تعريج اكثر من هكا. في وسط كلامنا حكينا على لي كلوب دو شان، على العروض اللي يلا نغني تونس تغني بنزر تتغني، هالعروض هذية اللي تناسخت الحقيقة برشا وليت برشا هالعامين هذوما ثلاثة الاخرينين يظهر لي انت ماكش موافق على المبدأ.
2: فما كلوب دي في الاساس كلوب دي شان نتاع تيرابي، نتاع تيرابي
1: نعبين تمشي باش تغني تتفرهد.
2: ايه فما ناس راهي عبرت على الكلوب دي شان بطريقة خايبة. شنو مرا في الديبريسيون ومرأة ونفقة وكل
1: كل الوصم
2: بالصاد هذاك خايب ياسر. لكن الحقيقة في بالنا باش يقعد غادي في الكلوب دي شان فك اللوكال هذاك نتشاركوا في كراه وفي ذوه وفي ماء ونجيبوا تاينا ومانا
1: ونحفظوا غنيات ونغنيوا
2: ونتفردوا ونعبروا وما فيها باس. انت وقت تمشي لتركيا تقول منين جات الموسيقى هذه؟ نقول لك منين جات، السنة الثانية في تركيا يقراوا موسيقى ويقرأوا ثلاثة واربع لغات ويلعب ويقرأ. مش تخطيه تكتب لي النص هذا ألف مرة في السلاعة وقت اللي هو يزمو يلعب. يعني فما بيداغوجيا خاطئة حتى في وزارة التربية
1: بتاع
2: 100 سنة التالي والدنيا والعالم تطور. أنا نقول لك لهنا الناس خليها تغني، راي قد ما تغني العباد وتفهم الغناء اللي كلوب دي شان يساهم في الوعي الغنائي للمجتمعات. هنا تولي تختار أنت شكون تسمع شكون ما تسمعش، يولي عندك حس نقدي للأغنية، وانت كمستمع تولي تصلح وتجبر الفنان شنو هو يكتب ويلحن وشنو هو يغني. لكن وليت الحكاية كلوب دو ميشان،
1: تحب الجدمو انت
2: اي لا لا كلوب دو ميشان، فما خبث فما سوء نية فما ياسر ستوريات وياسر ينلبسوا كيف كيف وياسر ينعري وياسر ينعمل كذا.
1: مش احرار هما مصطفى
2: لين وصلت للفيروس؟
1: مش احرار هما كيف يلبسوا وشنو يصوروا؟ هذا رايك من ذوقك انت الشخصي.
2: فما نوادي شان ضرت في وسط النوادي الجديدة الحديثة اللي لعبت على البوز ولعبت على ستريبتيز.
1: مصطفى انتقالها انتقالها ساعة خلينا رأوا انتقالها لعبيد أحرار في شنو يلبسوا الحقيقة معناه
2: فما برشا ميوعة.
1: انتقالها هذا رأيك انتقالها للمسارح الكبيرة نحكيه على المهرجانات الدولية الكبيرة راهو كارتاج وبنزارت وسوسة والكلهم وفما برشا ناس اللي تخدم فيه العرض ما هوش مايسترو واحد معناها ولا مجموعة واحدة هالحفلات هذية اللي هي فرقة والجمهور هو اللي غني انت شنو رأيك فيه انولات تجارية فكرة الكلوب دو شان ولينا نعملوا باب حفلات تعبي في المهرجانات
2: هي الفكرة في حد ذاتها ديما تور السباقة اما قال له تعرفش العلم قال له ايه سيترو قال له نزيد فيه فهمت سيترو ياسر وبوها على اخوه ومحلاها الحكاية اما علاش ما تقعدش فيك الله الموضة تقعد فك الفيل عرفتوا الغلة الفيل ها على سيترو وهذا دليل قاطع كونه اللي ولا يغني المواطن علاش خاطر فما فراغ في الساحة يقول لك انا ما فماش ما نسمع نمشي للذكاء الصناعي ولا نمشي لكارتاج انا نغني
1: نغني الروح
2: هنا دليل قاطع ونرجع لكلامي وهذا يخلي كلامي صحيح اللي الاغنية في تونس في حالة موت سريري هنا المستمع ما عاش لا قيمة يسمع ولا هو يحب يغني
1: واضح الفكرة الحقيقة ساتيان لاغوت اغزر لي انت سنة قلت وعبرت وشفناك في موزايك ونقرأ في آرائك معناها ما عادش مقدم انا المهرجانات المدعمة ما عادش تعنيني ما نقدمش ملفات ما نشاركش في مهرجانات
2: ايوي
1: وهذا هو مازال موقفك واسبابه مازالت موجودة هي
2: هو باش نصلحه
1: قل لي
2: مهرجان اللي عنده البيجي نتاعه احنا نقولوا عنه فلوسه يخلصني قبل ما نطلع نمشيل مش نقعد نستنى لا واكبر دلي احنا اليوم قداش لو
1: 24
2: انا لو 18 خلصت لو 18 اوت هذا عنده جمعه خلصت في مهرجانات عام ناول يعني عام وجمعه على اخر مهرجان عام ناول باش انا خلصت عندي جمعه يعني عام وجمعه باش خلصت في مهرجانات عام ناول
1: انتم الفنانين تقعدوا الوقت هذا كله باش تخلصوا في مهرجانات
2: وزارة الثقافه هذيك انا فاش قام نخلي عروساتي ومهرجاناتي الصغيرة وكل يوم عندي زوز ثلاثة نوامر زوز ثلاثة مهرجانات وأقل صالة فيها 800 يعني كل يوم غني قدام 3000 متفرج لابسين أحلى ما عندهم مزينين بقلاوتهم بماهم بكليماتيزورهم ولا نمشي ننزع أنا في دورة مياه متاع مكتب ثلاثة شهور ما صبتش فيه قطرة ماء
1: هذه الوضعية متاع المهرجانات
2: أنا لا أختي الغالية ريم الغالية وحضرات المستشارين قال لمين نادي انا لا لا كرامتي تسمح تو ما عادش بكري كانت عندي تو ما عادش عندي جهد لك الوجايع لا لا إهانة إهانة وزارة الثقافة تو عبارة افريقيا في وقت المجاعة ويطيشونا في الرز من فوق اللي عنده جهد يختف شكارة الرز اللي ما عندوش وزعمة هكا ونحش مات في تونس في وزارة الثقافة نصوم دي كاسوسيو
1: الفنانين
2: بالممثلين عاتما نحكي وإذا الموؤودة سئلت أنا بيت هذوكم مجاهدين كيفاش يقراو 6 و7 سنين بعد الباك وبعد يستنى الدور في مسلسل وما ياخذوش أنا بيت نحب نسأل الممثلين كيش تعيشوا في خضم وفي وتحت إطار هذه الوزارة وهذا الفكر يعني وزارة الريع وزارة الثقافة وزارة الثقافة والريع هما بيدهم هذوكم الأربع كعبات خويا اللي يخدموا هما بيدهم يعملوا التبادل الثقافي في الصين وفي باكستان وتلقاهم في كارتاج وفي بنزرت وفي كمبي هذيكم هما الثقافة في تونس وزارة الثقافة وزارة الريع وزارة الملاك والخماس هما بيدهم يغيبوا يجيوك للتلفزة انت لهنا يجيوك للراديو انت لهنا اللي واخدين كارتاج واخدين بنزرت واخدين جابس واخدين الدولي والدولي ما يجيوكمش خليني نقولها لك ونوجعكم انتوما ما يجيوكمش لهنا وتلقاهم هما يضربوا شكارة السميد السمحة ويضربوا البيجي السمح ويضربوا كاشي السمح واحنا نمثلوا الثقافة الكل في الواجهة احنا خمسة وزارة الثقافة هي وزارة الإقطاع والخماسة
1: لو كنت قررت
2: أنك تخدم وتنشط وهي تنشط في الساحة الثقافية وتمشي تخدم في جمعيات اللي لاهية باللي تعمل جمعيات خيرية وجمعيات اللي تساند وجمعيات اللي تنسف الخطوات والفنان هذاك يمشي بكرهبته بيسانسي ويمشي ستة في كرهبة ماشيين يعملوا في حفل خيري. بعد تلقاه هو في مهرجان مطيش على دار 600 كيلومتر بالأربع وعشرين ساعة يروح أزرق ومريض ولحمه طايب طايب بالسخانة. تقول بيت يغلي في الماء. أنا نحكي لك على روحي رو. أنا نقعد طايب طايب كما واحد شل بحر بالملح بك الشموس وكذا وفي الاخر تخلصني بعد عام. انا ما نعطيكش الفرصه انت كوزاره الثقافه. حاشا وزاره الثقافه وحاشا ستاتيو نتاع الثقافه التونسيه وحاشا البلاك نتاع وزاره الثقافه. الناس المشرفه على الثقافه انا والله لا تراها الفرصه. ونهار اللي نولي انا في حاجه ليك ونبدا مطيش مريض ما تسخفش عليا وتهزني المستشفى العسكري راني عملت على روحي سقيه في الركاب. توا الفنانين التوانسه يبكيو فنانين يكلموا فيا يقولوا لي انا جاتني الفرصه توا قاعد نخدم ونحب نقول يلزم نقابه فكر نقابي. الناس كل تقاطع تخلصني قبل ما نطلع فماش علاش نخلص بعد عام. العطار ما يصبرش عليا اللي كان يدار ما يصبرش عليا ولدي كي يمرض ما يصبرش عليا انا الطبيب ولا الفارماسيان باش تخلصني بعد عام. انا والله لا تراها الفرصه. الناس اللي مشرفين على وزاره الثقافه والله لا تراوها النهار هذاك باش انا نمد ايدي لكم. انا نعيش الكترون ليبر نعمل في اللي نحب عليه. انا توك نموت يقولوا كان يعمل في الثقافه لا هذا الورد كان يعمل في الثقافه ولا كان يعمل في اللي يعمل. انا باش نعطيك فرصه تحكم في رقبتي وفي في حياتي وكيفاش نعيش. لا عندي عروساتي انا على روحي فنانين موجوعين واخذهم موجوعين. يقول لي البارح مشيت خدمت مهرجان يقول لي لا اراك الله روحت القطوس الرمادي كله غبرة. بنات راهو بنات الاولاد هون يعرعت في كرابته ويلبس بنات قلت لي موجوعة انا اش نعمل انا رمل هكا طيش كراسي وذراري تلعب قدامها وانبوبات متاع مولد بلا حمص هذاكم متاع مصر اكل الانبوبات لا بروجيكتورات لا صون باهي لا استقبال باهي لا دبوزه ماء
1: خنقد مخنص الف
2: حاجه توجع
1: ليه واضح
2: حاجه انا ما نعطيكش فرصه باش توجعني.
1: اغزل هو معناها متعمد سلطة الإشراف أنها تحطكم في الوضعية هذية ولا هذك هو معناها التنظيم ناقص ما عندهمش الكفاءات ما فماش التفكير الاستراتيجي. هذا سؤال
2: 700 مهرجان
1: المهرجان اللي ظروفه هكا اللي كنت توصف فيها أنت توا. أما هو تبارك الله احنا في تونس في كل مدينة صغيرة ودشرة وريف فما مهرجان
2: ولا 700
1: به علاش
2: علاش ما نعملش مهرجان كرتاج أنا شهرين شهرين ونعطي فرصة لمحمد جبالي ما تقهروش الناس. محمد جبالي أنا حالف معش سمي حتى خطم يحبوش يجبدوني يحبوش يجبدوني. محمد جبالي خلنا ناخذوا إكزامبل. أنا أنت كان عملت شهرين مهرجان كارتاج وشهرين مهرجان الحمامات وعطيت فرصة للناس. محمد جبالي يتكلم عاقبه وأنا خاطر نتكلم يعاقبه فيه وما زلت باش نتكلم. والله اللي خليني تحت رحمتكم وما زلت باش نتكلم وننقدكم. أنتم ما باش تمشيوا وفما ناس مرضى في وسط الوزارة يحكموا في البلاد مرضى ما نعطيهش. أنا فاش قام أنا نعطيه 20 و30 مليون 20 و30 مليون أنا صرفته مغاني في الشتاء في الشتاء بدون إدارة. بكري كانت الكاسيت وكانت السيدي وكانت اللي تورنديسك دول الفنان وحده يصرف غناية 30 و40 مليون يصورها ما يرجعش ربعه حق خاطر أنت النجاح بيضرب وما لقاش فما دي بلاتفورم ومش تعديها الغنية وما توصلش للناس يقعد يسمع فيها واحد.
1: دوك انت ترى انه هال 700 مهرجان ما فماش عليهش حقهم 80 حقهم 50
2: خاطر فيها التفتيت تاع كعيك الحكايه.
1: هاي
2: خاطر لا اؤمنوا انا وردوا بالكم اللي يقول انا تو نعيش في 2026 لا تؤمنوا بالعمل التطوعي. اللي يقول لك راني متطوع قول له راك سارق تحت غطاء التطوع
1: هكا
2: هكا ونص
1: الكلهم علاش
2: عندي انا ادله صارت علي تمكميك.
1: هذايا اللي قاعد حسب رايك يصير في المهرجانات الصغيره اللي
2: موجوده كلها تمكمكه والحلقه الاضعف هو اللي بشد الميكروفون في الاخر اللي شاري الاغنيه بزوز ملايين وب 5 ملايين وب 10 ملايين هو الفنان اكل لي خاطر مسكين هذاك سلم في قرايته خاطر زمارته باه يا ابوه قال له برا للراشديه ولا برا للسلاميه ولا برا للعيساويه وكان كمل قرايته ينجم يكون خير. هنا الحلقه الاضعف هو المغني
1: اللي انت وصلت قلت اللي هما الفنانين قاعدين يوصلوا يوليوا ديكا سوسيو.
2: والله العظيم انا يحكيوا لي يقول لي انت عندك انا ما نجمش نتكلم يقول لي عاقبوني توني حيوا المهرجانات. حاله مزريه في كل دوره مهرجان في كل حفره مهرجان في كل بلاد في كل ما بلاد فيها 20,000 موت في المهرجانات وفي واحد جي واحد والحلقه الاضعف هو المغني واللي يخلص بعد عام واللي باه الاهانه. انت لو خاطر هو مجبور. نرجع للأغنية العرايسية والصغاريت كلها فزاني وكلها صغاريت خاطر عنده أمل في دار العرس اللي يخلص قبل ما يطلع سوسين. علاش قلت لك لأنه كله مربوط ببعض، ومن بعد جيت تحكي لي على الأغنية ما عادش فما أغنية، ما عادش مربوط ببعضه، وهذا مشاركين فيه الناس المشرفة
1: باهي،
2: ما فما حتى سياسة ثقافية.
1: هي هذه جمله واضحه الحقيقه. ايش نقول لك، حاولنا نحكيوا فيه قبل هذه فكره انه عدد المهرجانات كبير ياسر وعاجزين انه ننظموهم بطريقه محترمه بطريقه مشرفه. ما بلايس بالحق معناه وقت اللي فنان كبير يقول لك، فنان كبير صغير في العمر في اللي تحب انت في التجربه، يقول لك ما عنديش وين نبدل دبشي، نبدل دبشي تحت شجره، نبدل دبشي في كربه، ندقوا على الناس. وجيه الجندوبي مثلا تصريح من تصريحات، ندق على العبيد ندخل نقول لها سامحني يومي النجم نبدل بحذاك دبشي. مش معقول، هذا مش معقول. قول انت ترى انه من الاسباب نتاعها انه هل التفريط نتاع المهرجانات هذايا المفروض انه يكون فما معناها اون كونسنتراسيون نتاع مهرجانات مخدومه مليح وعندها ترصد لها الاموال اللازمه خير ما اللي يصير هذا الكل، خاطر انت ترى انه باب من ابواب الفساد هذا هو.
2: لا لا انا قلت لك انا هنا بتجربتي واعي ما اقول، ما نجيبش تسمي الناس، صارت عليا انا
1: ما تسميش
2: يعني، اعطيني نعطيك دونون دونون نوني با كاسيون. جايب شيخ من الثقافه هو. ما عنده حتى علاقه بالثقافه هو ما عنده حتى ثقافه. واكبر دليل اللي صار على ايامنا فخر اللي فكر لها الميكرو ويتغني. المسرح مقدس. المسرح ما تقربلوش ساعه، اول حاجه شنو مدري اللي تجري هذاك قدام الواحد وتجي تفك لها الميكرو. هذيك ايامنا فخر
1: صحيح،
2: هذيك فنانه راه، وهذيك جايتك يا خويا باش تنور عليك انت، وانت بقي يعملوا فيهم الحكايات وسيد الوزير جاء وسيد العميد جاء.
1: الحقيقة في
2: حاجة تبكي مش تضحك.
1: في الحادثة هذيك بالذات المسؤول هو السيد اللي حب يقدم وكذا، على خاطر السيد النايب اللي حضر وقتها تكلم وقال وكتب،
2: وانا عندي ثقة فيه الفنانة ذاك الفنانة
1: سي شكري سمحني على الاسم، ممثل هو
2: ممثل يعجبني برشا،
1: وهو نايب
2: وصاحب وقال مواقف تذكرتي
1: وجيت مانيش انا،
2: هو ورته وحطه في احرام.
1: صحيح بالضبط بالضبط، هذا هو. خلينا نرتاحوا شويه، ناخذوا نرتاحوا دقيقتين، نسمعوا اغنيه، نسمعوا لاجوندا كولتوريل سورتو العباد اللي تبع فينا باش تعرف شنو فما عروض تنجم تمشي تحضر لها في مهرجاناتها القريبه ليها. توت سويت احنا نكملوا بعد لاجوندا كولتوريل وبعد الاغنيه في فان تايم.
0: اجندا كولتوريل، مرحبا بكم في لاجوندا كولتوريل لنهار الاثنين 24 اوت، فقره ناخذكم بها في جوله لاهم العروض الفنيه اليوميه في مختلف المهرجانات في تونس. البداية مع مهرجان جيبس الدولي اللي قدم لنا عرض الاختتام اللي يحييه الفنان ريان يوسف والفنانة وردة الفورتي. مهرجان حمام الأنفي قدم لنا سهرة فنية بحضور الفنان لطفي بوشناق. الأيام الثقافية بتينا يحيي سهرة فنية مع الفنان حسين بن رمضان. مهرجان العنب بجرومبيليا الدورة 64 يستضيف الليلة الفنانة شيرين اللجمي. مهرجان سيدي علي بن عوني قدم سهرة فنية بحضور الفنانين الشاب رضوان والشاب ياسين عوينة. مهرجان تنيور بالشيحية يقدم سهرة الاختتام مع الفنان حسن ناجي. المهرجان الصيفي بالناظور زغوان يقدم الليلة مسرحية ولد الطلياني مع نور الدين بوحجبة، سفيان الداهش ولبنى الزديري. وآخر عروضنا لليوم مع مهرجان توزر الصيفي الدورة 41 اللي تلقاو فيه سهرية للفنان نور شيبة. Agenda culturel.

نقول نقول احنا نصبوا بيك السواقة ولا خيالك زي الفترينة، لا جابوا منك ذواقة من ريح عرفتك بنينة. احنا نصبوا بيك السواقة ولا خيالك زي الفترينة، لا جابوا منك ذواقة من ريح عرفتك بنينة. اللي شافك حل شداقة وبالدم بلع السكينة، هي انت الحركة والاحذاقة بالوام يا بركة تسربينا. كيف تهد تقول شباقة بالمطراك تركح فينا. تصففنا تصففنا كيف الحراقة اللي بلا فيزا فاتوا المينا. ولا كناطرية فلاقة وقف ثم بالفجعة.

0: مش مريق الدليجي ولا مريق الطاوي، ذول السيفة ذي بالعكس.
1: أنا مهارة اللي عملت مش مريق اللي قلتها بامال دفوا وقتها، أنا أكثر لحظة مريق فيها وقتها بالجد الماتوريتي مقلوبة مقلوبة الحكاية، يعني قلت أنا مش مريق وقتها، أنا كاري وماتوريتي كبيرة،
0: وصلت لمرحلة النضج اللي حب عليها.
1: ممكن كنت نهز وننفض بالتونسي من نهار 2015 وقت قلت مش مريقل، وقتها أنا ماتوريتي كاملة.
0: به الأغنية شكون ما يعرفش مش مريقل معناها
1: توسكن
0: ودلجين. فما مواطن تونسي بعث لي قال لي قدمني كمواطن تونسي، بعث لي ميساج قال لي نحبك تسأل السؤال هذايا للدلجي دلجين، ويقول هو مواطن تونسي اسمه جعفر القاسمي.
1: جعفر
0: قال لك جعفر والله العزيز ميرسي خويا جعفر. جعفر يسمع الحوارات الكل، يبدا ماشي للعرض والا ما يعرفش، يسمع
1: هو
0: كل شيء يعطيه الصحة. قال لك استنى خلينا نذكر كيفاش قال هو لي السؤال. شنو اللي جاء قبل؟ شكون شنو قبل؟ وحا وحا متاع دلجينو ولا وكا وكا متاع شاكيرا؟ ضحك جعفر.
1: لا وحا وحا 2004
0: مش في السنين عاد، هو يعني حبك تقول له اللي انت خير من شاكيرا.
1: ايه انا خير من شاكيرا يا جعفور. اي خويا احنا عندنا نعمه وعندنا سلاف، وعندنا يا بابا على سلاف يا بالبرح نسمع في الليل في الاذاعه الوطنيه يا بابا على سلاف، ويا بابا على الكلام وعلى اللحن وعلى الصوت وعلى الهنك، ويا حسره باش نبكي. علاش؟ خاطر السياسة الثقافية جعلت منا فنان أعراس، جعلت من التوانسة الكل من الكبير للصغيرة دون استثناء ريتهم كلهم. وش نعطيك الأخطر أنا اللي خلطني له توا، الناس اللي كانت تقول لك ما نخدمش في الكباريات، السنة بدا العرض وبداوا يخدموا في الكباريات.
0: وفما برشا عباد ما كانوش يخدموا عروساته ولا يخدموا عروساته.
1: لا أهوان معناها اللي قال لك أنا ما نخدمش كباريات توا السنة بداوا يخدموا بو على اخوه،
0: هكا نقولوا لهم حفلات خاصه.
1: لا لا كباريات بداوا برمضان خاطر يا لطيف ويا لطيف وشربه وبريك، ومن بعد رجع الحنين قال هذا مش عملت فيه هو في رمضان، هو اصله كان يخدم كذا في ايا برا نرجع له، وانا مشيت له محليه ونضيف وشكان اسمعت وتدخل فيها شكان بوغ سواي دي بوغ توس، وكل واحد حر وانا نغني وانا نخدم وغني. دونك انا السياسه الثقافيه جعلت من جميع المغنين مغنين أعراس
0: ومغنين أعراس، وتقولها ماهيش ما هي ما فيهاش استنقاص، معني متشرفين،
1: كانوا يستنقصوا منها، وكانوا اللي يحب يعارك يقول لك مو عربني
0: عربني
1: عربني ونص. انا عربني ونص وربع.
0: اذا كلمه عربني تعني يغني في العروسات، شكون ما يغنيش في العروسات في تونس؟
1: اي ما هو يقولها لك بفاسون انت تسخبها ستيغماتيزاسيون يا عربني. لا انا لا انا عربني يا اخويا مش تعيرني، بالعكس انت اعطيتني نجمه.
0: يا اخي لطفي بوشناقي غني في العروسات، وزياد غارسه يغني في العروسات،
1: مره سنين نتقابلوا
0: الناس كلها تغني
1: انا نخرج باش نغني نلقى الاستاذ يغني بعوده وبجبته، وهذه غنايه اليوم في دار العرس
0: صحيح يطلبوه
1: واغانيه كلها نتاع حب وغرامه اتو ليسونس. نلقى الاستاذ لطفي بوشناقي بعوده ويغني فيهم كلثوم ويغني ريتك ما نعرف وين والعين اللي ما تشوفكش وين في المهرجان الصغير اللي هو في الاساس توا هو المهرجان الحقيقي اللي فيه انفستيسمون وفيه احترام للفنان وفيه جميع مقومات المهرجان اللي يلزم يكون في تونس موجودة في دار العرس.
0: دلاجي تعتبر روحك أكثر من ولا من أكثر الفنانين المطلوبين في العرس؟
1: أنا راني ما نجمش نسأل حتى حد، أما نجم نقول لك لاجوندا.
0: أيوة
1: أنا حتى فما مهرجانات سنة طلبوني أكلي قلت لك ليزوم يخلصوني بالمسبق.

0: عندهم بيجي ما لقيت لهمش داتو
1: خاطر العروسات
0: معبي عروسات يا ربي لك الحمد
1: بارك الله
0: الحمد لله
1: واكثر من عرس في الليله ولا
0: اكثر
1: ما شاء الله
0: يكتب كتب على روحه واما بنعمه ربي كفحت
1: وهو كذلك
0: زوز عروسات ثلاث عروسات في تونس الكبرى
1: الحمد لله
0: والا سينو فما تنقل ما تنجمش تاخذ اكثر من زوز عروسات الا كان يبدا سيدي بوزيد ولا جابس ما عادش نجم تاخذ كان
1: اي
0: سبيكتاكل
1: اي ما فما فريم تاع معناها تاع ديبلاسمون
0: خاطر هو كل ما دامو جايب الدلاجين وفما فريم فما حب راهو
1: ايوه
0: خاطر انا ينجم يسمعني في اليوتيوب اما يحب يشوفني الحمد لله ينجم يسمع ام كلثوم اما يحبني انا فما حب متبادل الى فما حب ما عادش تدخل فيها حتى قيم اخرى ابار قيم هو يحبك الفنان هذاك وعندنا برشا فنانين محبوبين في تونس والله مصلي يعني بي نطلب فنانة نقول له مثلا راهو طلبوني فيك مثلا في بنزرت انا داخل الجابس تقول ما شاء الله وربي فرحنا بجاه اسمه علم
1: ان شاء الله الناس كل فرحة والناس كل تنجم تجيب الفنانين اللي تحبها في عروسات غالين دليجي
0: انا ما نمشيش كاشي ما فيش كرامتي وكاريري وكلامي ولحني وبلاتي وركاكتي وصراحتي
1: وجوي
0: انا 62 تبع الكاشي ما فيش التون تاعي انا نمشي لوز ونقعد في الدار مش عبي عبي عبي عبي لا لا ما نعبيش باب انا كاشي فيه كرامتي وفيه كاريري وفيه نجاحاتي وفيه غناياتي اللي نغني فيهم سيغسان ما غنيش اللي يقول له سيدي خويا ولا نغني على الباب السويقة ولا نغني مكحول انذار نغني غنياتي انا جاي من الدار العرس جايبنا فما واحد قال لي استوفش انت زايد شوي على فلان عليه قلت له خاطر نغني غنياتي وغني في التراث انت تخلصني في الدروا دوتور بتاعي عندكم غنياتي انا
1: ما كنت تسامح فيهم حاجات هذوما قبل
0: كيفاش
1: كنت تسامح فيهم ما تحرصش الحاجات هذوما قبل توا
0: وليت لا نقول الدنيا مغرور لا لا لا
1: مغرور
0: مغرور انا على الاخر نحب الحاجه الباهيه واللحمه الباهيه رغم اللي انا مش وكال ما نحب الحاجه الباهيه نحب البارفان الباهيه نحب السوريه الباهيه نحب الكسكسي نحبه هكا وهكا وهكا وما ناكلش وسطاتها مشوية نحب على الكانون ومانيش وكال
1: التعبهم في الدار على التطيب
0: مش عارف علاش ضاربه في روحي ما فهمتش شنو والله العظيم نجم نكون مريض انا راه ويزمني سليمان الابيض في حياتي لما انا هكاك كاشي ما فيش كرامتي وما يشفيش وما يرضيش غروري ما نخرجش ما ما ما في ما فماش علاش وفما عرض وطلب يا توافق انت يا ما توافقش اما انا نعرف شكون نحيت له 500 الف ومن بعد رجع حالي خاطر من بعد قال لي ندمت اللي انا نحيت لك 500 نهار الكونتراتو
1: طيح لك
0: خاطر ريت انا سيغسان وانت تعرف ريم انا نعرق سيغسان اش معناتها نعرق انا كونسونتراسيون توتال في دار العرس لما يرضوا الناس الكل ولا سمعوا فيا وزرتهم في افراحهم وربي يتم عليهم وربي عاودالهم جا اسمه علمه يعرفوا انا والعازفين تاع تونس الكل تعرف انا اش نعمل سيغسان وش نخدم قلبه برب ووقتي كامل 45 دقيقه ما فيهمش حتى تريفك اللي هكا نعطي حق الناس وبرشا ناس يعني بعد قال لي سامحني اللي لكلكت معاك في السوم نعطي حق الناس والحمد لله وربي مبارك
1: هذايا ربي بارك ديما هذايا فيه الغرور اللي قلت عليه معناها بمعنى عز نفسك تصيبها انا نحط روحي في البلاصه هذيك ونقدر روحي
0: ما تمشي جيونا تقول لي يا مغرور انا مغرور
1: انت قلت على روحك من غير قبل اسبقتهم وقلت زيد يذول لي فما سبب واحد اخر قلت انك ترفض تكمل حياتك ما في حالكش
0: لا انا مش مستعد لموت فقير شاش قام يا بنتي يا ميمتي انا كي الراس زملاء وفي الميدان كبار وصغار لا يا ولدي لا يا ولدي لا لا لا لا لا ما شاء الله ما والله لا تراوها النهار هذاك الناس اللي تحبني راه والله راني عملت على رويحتي شوفوا مع واحد اخر تو بالنسبه لي انا نوني با كاستيون روتريتي في 65 الى قيتوني في العرس راني توحشت الغناء راو الفن ويكذب عليك يا ريم اللي يقول لك الفن ما فيش فلوس فيه برشا فلوس اما فيه برشا مخدرات وفيه برشا مغريات وفيه برشا فساد استحفظوا على فلوسكم واستحفظوا على تعبكم والله الايامات نجري في الليل قلت يا ربي ما نرجعش صغير ونعاود حياتي ريسك كبير المغني والفنان في الليل خاطر وقتاش يؤدي المسرح ولا الغناء ولا العروض الناس كلها نخدموا في النهار يدير إداريين وخدمت المعامل وكذا والشوفرة والمع... دونك وقتاش الفستيف تصير
1: في الليل
0: بعد الستة والثمانية بدل دبش ويرجع لك الثمانية. هنا الثمانية وقتها يبدأ نهاري، هنا الثمانية انت على الصباح تبدأ الثمانية انت على الليل. راو تشوف اللي دي برد مو في الكياس والخور في السياقة والدوبل على اليمين ودوبل على اليسار وموتور بلاش ذول. الريسك تخلط سأذيعك سر، يصير لي بانيك أنا كي يدخل الصيف ما عاش نجم نرقد العمق النومي لي وثمانية سوايا. خلطت مساعة مساعتين دوشت باش نرقد على روحي، نرقد أربع سوايا ونقوم مذعور. هاو مرة نحلم بروحي هربت بيه كهرباء والله. هاو نحلم مرة درشنوة، هاو مرة بانيك متاع طرقات برك. هذيك أنا نقول يا ربي لو كان جيت أنا نقري في في في ليسي ولا في مكتب ولا إداري في قباضة ولا في في في بوسطة ولا ما نعرف، وإلا نخدم كمقاول بناء كمل المشروع متاع بابا. ما راني نرقد في ثمانية، عذاب عذاب. بعد يشم عليك شوية برفان يقول لك أنت عايش في بحبوح، إجا اخدم في بلاستي أنا عام مش 39 سنة عام توا تقول قديش هما شوية راو في البيريفيريك القشرة ذي أشقف الهمة مما تقول كي راك هكا سوا ديزون في الليل هكا تلمع وكوستيم في النوار وقول لك لا لا لا أنا سوق وحدي، نكتب وحدي، لحن وحدي، ومعايا رب. دونك الفنان في تونس أغلبهم كيفي أنا رب. فما شوية الفتيات متاعنا ما تنجمش تخرج في الليل تتنقل تعمل أسيستون ولا رجلها ولا هو
1: مش سهل.
0: أما في الليل حتى الراكب راهو يتعذب، الكياس خطر مخطر ياسر ياسر ياسر وكياساتنا على قد.
1: ان شاء الله الناس كلها طريق السلامه، وان شاء الله انت زاده كي تسوق تسيس روحك. دونك الحوصله من الكلام هذا انه تنجم تعمل حياتك من الفن، اما ابعد على المشاكل كل وعس على روحك.
0: ليه لا الفن
1: تنجم
0: تو يا رسول الله معلم
1: اي
0: معلم قرا قرا قرا وتحيه للمعلمين اللي علمونا وقرونا وقدش يخلص مليون ونص لازم ليه يعمل دار ويعمل كهرباء ويعمل اولاد ويربيهم ويقريهم وديما المعلم سيدي سيدي وانستي انستي ويعمل دار ويعمل مستقبل اولاده وفنان ما نجمش يعمل حياته. دونك فما كل كلوش كي كلوش اكل كلوش هذيك امشي لها يا اخوي مش لازم انا على الريح تكويت وما قلت حيث فما برشا تكوي وريناهم تعلموا منهم احنا
1: بيه. شنحوي الأولاد مصطفى؟
0: أولادي في موريال شيخين الحمد لله. يا ربي لك الحمد. تحية لسليم الدلاجي أركان الدلاجي والصغرون أرسلين الدلاجي
1: ما أحلى أساميهم
0: ربي فضلك. هذا موضوع كبير زاد أنت على سامي تحل عليه دي باز
1: المرة الجاية خطر 55 دقيقة
0: لكل إمري إن من اسمي نصيب
1: وهو كذلك
0: يعني كتسمي ولدك سليم ولا أركان ولا أرسلين فسر له علاش سميته كيكا
1: مهم
0: باش يتعذ ويأخذ ومأخذ الجد لكل إمري إن من اسمي نصيب.
1: كان جيت عندك بنايه شنو كنت تسميه؟
0: قل لك
1: قل لي
0: انا نحب برشا اسرى نصري
1: ايه
0: سمحتك كتير وعم تسعير
1: وقتها
0: وباص ومصطفى كان باص ومصطفى يعني انا قلت تجيني بنايه نسميها اصاله نسبه للمراه اللي نحبها وكانت وتغني لتو هي وخاصة كقعدت فك الهنك البطية متاع بكري عام 90
1: خير من
0: توا هذا ملاحظة وأمر مباراة غني الاسم محلى
1: بيان سور هذيك راهو أنتم ما تعرفوه تعرفوه مصطفى لا محالة تعرفوه الدلاجي ليه ما تعرف مو في خدمتي أنا أنت كي تقول الكلمة هذيك ما لازمنيش أنا نقول لازمني نوقفك ونقول لك راهو ما يجيش وأنت ماكش توصم وكذا أما ما نستعملوش كلمة بصحتها.
0: المرأة العربية الشرقية هي أصالة نصري عام 90
1: باهي ذكر التصوير على الكاسيت وقتها ذكر مليح ولبسه سرتيتها هكا فلوري. الحديث معك ما يوفيش ميرسي بوكو يعيشك يعطيك الصحه وربي فضلك وشكرا انك جيت.
0: ريم انت معزتك غاليه وتعرف هدايا
1: ربي فضلك
0: وهو موش المكان ولا المجال لكن انا قلبي عبر صداقتنا بحلاها
1: ربي فضلك
0: المسيو صديقي معز غربي شيء بتحب شيء معز اخويا
1: دقيقه جعفر فضحني في كل وقت معني سيبك غاف دي ما يقول
0: ربي
1: يعيشك ربي يخليك يعيشك
0: وشوف كي تبدا في راديو كيما ديوان اف ام الحقيقه انت ربي انت قلت حاجه هامه ونقفلوا في صفيصه الديوان ما تحسبش ما عندهاش بلاي ليست ديوان تعدي الاغاني وتراهن على الأغنية التونسية وعاملة مجهودة بارك الله فيكم
1: حمدل.
0: وتحية لي كريم وتحية لمعز وتحية للمستمعين الكل وإن شاء الله يا ربي تونس بخير.
1: ربي فضلك. شكرا جزيلا مصطفى دليجي. شكرا لكم الكل اللي تبعتونا. شكرا أصدقائي على اليوتيوب. نعرف تحبوني نسلم عليكم كل نهار. حبيب بن صالح عسلمة. ربي فضلك إن شاء الله ديما معنا ليال حمدي. الناس كل حب كيف كيف ما نغشش لهنا التهاني والأماني. كل عام وانت حيا بخير. تقوى الشتوي خالتك إيمان مكادة فرحانة بك برشا وتقول كل عام وانت حيا بخير. ميرسي زملائي غدا باش نعاودوا نتقابلوا كل عادة بيان سور. انتم اللي تسمعوا فينا على ديوانة فيم طريق سلامة كانكم في الكياس. اقعدوا معنا اسمعوا الأخبار كملوا برامجنا وغدا نتقابلوا في نفس التوقيت. في الأمان وباي باي. فن تايم. فن تايم.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز السابعة مساء. ديوان اف ام عسلمة. وزارة الشؤون الخارجية تحتضن اليوم حفل توقيع محضر النقاشات الخاص بمشروع الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومكتب الوكالة كوريا للتعاون الدولي بحضور سفير جمهورية كوريا بتونس لتايوان. ويحتوي المشروع على ثلاث مكونات رئيسية تخص تطوير البحوث والتنمية المتعلقة بالفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية ودعم البنية التحتية الفلاحية عبر تركيز تكنولوجيا تساهم في الإنتاج المستدام للحبوب وشجر الزيتون، إضافة إلى تنظيم برامج تكوين لفائدة ممثل الهياكل الفلاحية المعنية وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية. تونس تشارك خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 من أوت الجاري إلى جانب 197 دولة ومنظمة دولية في الدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي ستنعقد بأولمباتور بالجمهورية الشعبية المنغولية تحت شعار استعادة الأرض لاستعادة الأمل. ويتضمن البرنامج سلسلة من الفعاليات التي تخص التمويل والمياه والأرض والكثبان ونظم الغذاء وصحة التربة، حيث يمثل الترابط بين الأرض والتحديات البيئية محور الافتتاح الخاص باليوم الأول. ويهدف المؤتمر إلى توحيد الجهود الدولية لوقف تدهور الأراضي الذي يهدد الأمن الغذائي العالمي والاستقرار البيئي والاقتصادي. الوكالة التونسية للتكوين المهني تعلن تسجيل أكثر من 100,000 ترشح عبر منظومة التسجيل عن بعد، أسفرت إلى حد الآن عن تسجيل 41,608 مترشحين، وذلك ضمن عرض تكويني يضم 25,887 موطن تكوين موزعة على 259 اختصاصا بمختلف مراكز التكوين المهني. وتعكس هذه المؤشرات حسب بلاغ للوكالة حجم الإقبال على التكوين المهني وثقة المتنامية في الخدمات والفرص التي توفرها الوكالة التونسية للتكوين المهني. المكتبة العمومية بيكبلي تنظم اليوم بادرة تربوية وثقافية مبتكرة تتمثل في تنظيم زيارة افتراضية إلى المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة لفائدة أطفال قسم الأطفال بالمكتبة، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. ومديرة المكتبة الجهوية بيكبلي شريفة بن فرح تفيد بأن هذه المبادرة تهدف إلى أحياء هذه المناسبة الدينية في نفوس الناشئة باستخدام التقنيات الحديثة.
2: اليوم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف عملنا زيارة عبر الواقع الافتراضي للمسجد النبوي الشريف، انتفع به رواد الصغار من قسم الأطفال بالمكتبة الجهوية بقبلي، كذلك رواد المكتبات العمومية. تجربة ممتازة جدا تخلي الصغيرات يتعرفوا على المسجد النبوي، وبالمرة معناها نذكروهم بذكرى المولد النبوي الشريف وأعظم شخصية في التاريخ هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والصغيرات الحق لقوا معناها استحسان جيد جدا التجربة هذه. الصغيرات باش يعملوا ورشات بعد الزيارة متاع المسجد النبوي الشريف يعبروا فيها بالكتابة وإلا بالرسم على اللي شافوه، والرسم اللي تفوز وإلا التعبير الكتابي اللي يفوز بدل الورشات هذوبة باش يعطيهم هو رحلة العمرة افتراضية طبعا.
1: وفي الشان الدولي، قوة الاحتلال الصهيوني تتوغل اليوم في قرية معريا بريف درع الغربي جنوب سوريا منفذة عملية دهم وتفتيش وإقامة حواجز عسكرية، وذلك عقب اجتماع بين دمشق وتل أبيب في الأردن لخفض تصعيد. السلطات اليونانية تنقل بطارية دفاع جوي من طراز باتريوت لجزيرة كريت إضافة لعدد من الأفراد والمعدات، إذ من المتوقع نشرها بالقرب من القاعدة العسكرية الجوية والبحرية السوداء والتي تستخدم بانتظام من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. يأتي ذلك في ظل تخوف أثينا من تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة والكيان المحتل، حيث أفادت وسائل إعلام يونانية بأن المسؤولين اليونانيين يقيمون التهديد المحتمل للبنية التحتية الحيوية والمنشآت العسكرية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك، وينطلق المشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب.
0: Vous écoutez Diwana

0: على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Food Club.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.duanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رونديفو اللي يكون معاكم من اثنين للحد من 7 ل 10 نتاع الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا، ان شاء الله زاد تعملوا بون كيف ديجا بالموسيقى وتبدلوا شويه المود، تساووا شويه الانقطاعات نتاع الماء نتاع الكهرباء نتاع العش كل رشنين مش يطلع لنا الله اعلم تاع البنزين ولا تاع كذا غدوه سادي بونش والبرنامج ما نعرفش. على كل الفايده نسيكم فيهم الكل ان شاء الله، وهكا وتبدلوا ساعه بساعه اخرى. على كل اليوم رجعت شويه الانقطاعات نتاع الكهرباء، هو من امس ولا تقريبا من امس، لكن اليوم طولوا شويه الاستيج في الانقطاعات فيوس خانة اللي قاعده تمر بها البلاد. دونك ان شاء الله ربي قدر الخير، وكا هو ذاك شنو نجم نقولوا. فينالمون واحد ما عادش ينجم يعلق عليها كا، واللي فما تقال اللي فما قلناه شنو الحلول ما نعرفوش ما ندروش، بيان سور مش عنا احنا المواطنين العاديين. ما تبقى ما نعرفش معناها استيج تقول لك راهو الانقطاعات هذيا معناها عمليه تقنيه باش ما نضربوش الشبكه. السيد الرئيس يخرج يقول راهو فما الانقطاعات نتاع الماء والكهرباء معناها موثقه، وعندهم معناها ناس عملت الشيء هذيا باش الشعب معناها يضر وحاجات من النوع هذيا. كيفاش الامور ما احناش فاهمين. على كل ان شاء الله نبدلوا ساعه بساعه اخرى كيما قلت لكم، برشا برشا موسيقى كيما العاده حاضره معاكم. سيد ايمن المسعودي ليمون قارس كوم دابيتيود، السلام عليك سيد المخرج جليلة. هذا محمد القرقني من وراء الميكرو، برشا موسيقى كوم دابيتود وبرشا موسيقى سنة فيكم تسويت في رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية بشي اسمه شاب خالد في ديديا.

شيرين دي بلاك ايد بيس حماي كاوما بشباب المير زاد ان توكا هذه الموسيقى باش تلقاوها معنا بعد شويه باش نرجع بيكم تاول الساندي باش نرجع بيكم شويه الموسيقى قديمه نانا دريمز من اقوى الاغاني اللي تعملت في التسعينات وحتى لتوا تبقى من اقوى الاغاني عملوا عليها بونكيف احنا رجعنا معاكم جوستومون شويه خلفينات كلوب بونيكوت

0: ديسكو مغرب.
1: والله قبل ما نحكيه على ديسكو مغرب فما حاجة هكا تاوى جبدت انتباهي، نسمع في القرآن مقبلة في الجواء مع حاجة مزينة برشا، معناها كل هكا مولد ولا كل مناسبة دينية نسمع القرآن في الجواء مع، ونسمع الأدعية ونسمع كل شيء، الحاجات هذي اللي

ريموت تحس فما شغم هكا ترجعك لايمه رمضان تحس مطمئن تحس روحك تحس الدنيا مفرهده وقت اللي تسمع الشيء هذايا ما يبان نتسائل والله من قبيله علاش ما يكونش كل يوم شيء معناه هكا موجود مثال مع سلات المغرب مع سلات العشاء بتاتر ولا حاجه علاش ما يكونش دوري معناه علاش تكون كان في مناسبات علاش تكون كان وقت المولد وقت الاعياد والحاجه باش تسمع القران علاش جوامع ما تحلش ديما معناها القران خليه نهار كامل يمشي شيء هذايا ما نعرفش انا اسكو فما قانون يمنع اسكو فما حاجة للأمانة ما عنديش حتى فكرة نجمو تجاوبونا توما على الباج ديوانا فام وانتو كان نقول إن شاء الله الوزارة الشؤون الدينية ولا إن شاء الله المشرفين على الجوامع متاعنا توصلهم الفكرة هذية ولا منعش ما تخيلش غابت عليهم لكن تخيل فما حاجة اللي بتاتر ما تخليهمش يعملوها منعش أنا القرآن يكون يومين علش ليه مصباح للليل ولا ما الفايدة هكا بالحق واحد يحس روحه معناهم يسمع في حاجة ومتمين ويسمع وهكا وكأنه يعيش في في في في في الجو ذيك بتاع رمضان اللي ما فهمش ستريس وتطمن هكا وحتى الواحد يبدا مقلق شويه وفي ديت بوتيتر ولا هكا الهموم نتاع الدنيا كل شيء يحس روحه بالحق تفرهد كوميم ان شاء الله توصل الفكره لكل المشرفين اللي يسمعوا فينا وانتو كان نقول لكم انا زاد نسمع شويه مزيكتنا كيما قلت مش تكون مغاربيه تو سويت باش نمشيو نسمعوا اش بي في المدام باش نسمعوا اينيس في لالا باش نسمعوا جيلان في لاكوت قيس سويح في حيره ولا قيس سويح حيره ولا تونسي هند زيادي في زين كوم دابيتود من سواري متاع ان دو تغوا سولي واحده من اروع الاغاني اللي تغنيت في تاريخ شاب خالد فوديل وشيد تها موسيقى حلوه برشا عملوا معها بون كيف احنا جوستومون شويه اخر راجعين معاكم في ساعتنا الثانيه من نايت كلوب وين تلقاو الرونديفو يكون مع اولديز ومع الاغاني القديمه في البيلبورد متاع عام 2003.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز الثامنة مساء. ديوان فام عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء هذه الليلة خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 10 ليلا ومنتصف الليل وعلى فترة متقطعة، وذلك بعدد من المناطق بمختلف ولايات الجمهورية، مشيرة إلى إمكانية عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلام. وستك توضح أن القائمة التي نشرتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليست نهائية، ويمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب تطورات ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، داعية حرفائه إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة جراء هذا القطع الدوري. وتشمل الإشعارات وانقطاع الكهرباء عدة مناطق في جهات الجنوب والجنوب الغربي وصفاقس والوسط والشمال والشمال الغربي وتونس الكبرى. البرامج المستقبلية لمجمع ليوني في تونس محور لقاء جمع اليوم الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقس لحزوري بالمدير العام للمجمع الألماني المختص في صناعة الأسلاك الكهربائية للسيارات محمد العربي رويسي، وذلك بحضور ثلة من الإطارات العليا للوزارة. والمكلف بتسيير وزارة الصناعة ينوه بالمناسبة بدور الهام الذي تطلع به الشركة في دعم الاقتصاد الوطني وفي توفير مواطن شغل، مؤكدا أن مصالح الوزارة حريصة على توفير أفضل الظروف لاستقطاب الاستثمارات خاصة في قطاع صناعة مكونات السيارات. هذا ويساهم مجمع ليوني في تأمين 30,000 موطن شغل بمختلف وحداته الإنتاجية المنتصبة بكل من ولايات بنزرت وسوسة والمنستير، وترتبط أنشطته في تونس بسلاسل الإنتاج العالمية في قطاع مكونات السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية. فرق المراقبة الصحية بقفصة تتمكن في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي المتعلق بمراقبة المنتجات الغذائية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من حجز قرابة 1800 كيلوغرام من الفواكه الجافة غير صالحة للاستهلاك ورفع 4 مخالفات، 2 منها في شكل تنابيه مع فتح محضر عدلي تجاه أحد المخالفين لعدم احترامه شروط الصحة، وفق المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة عمر العبدلي.
3: قامت فرق المراقبة بالإدارة الجهوية للهيئة من القيام ب 74 زيارة مراقبة رسمية استهدف فيها محلات بيع منتجات العصائد من زقوقوم وبفريوة وغيرها وكذلك الفواكه الجافة وحلويات الزينة. أسفرت عملية المراقبة على تحرير ورفع 4 مخالفات ذات العلاقة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، منهم 2 مخالفات في شكل تنابيه كتابية للمحلات المخلة بشروط النظافة وحفظ الصحة، وزوز محاضر حجز على إثر حجز مواد غذائية كانت فاسدة وفيها علامات تعفن وبالتالي غير صحيح الاستهلاك البشري أو كانت مشبوهة لها مشكوك في سلامتها، تم حجزها ورفع عينات قصد أخذ حتى التحليل المخبري. كمية المحجوزة تقدر بحوالي 1800 كيلوغرام، أغلبيتها الحقيقة هي فواكه جافة خاصة فستق وكاكاوية، وكذلك تم فتح محضر بحث ضد أحد المخالفين وباش يتم إحالته على القضاء بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.
2: وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم عن رفع مرتقب في الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الكندية في قطاع السيارات بنسبة 50% بدءا من بداية العام المقبل، وذلك في ظل احتدام الحرب التجارية بين البلدين. مصدر دبلوماسي سوداني يؤكد أن الولايات المتحدة تعتزم تقديم مقترح خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المقررة لليوم الاثنين لفرض حظر على الأسلحة والطيران بشكل كامل في السودان ليشمل مناطق سيطرة القوات المسلحة والدعم السريع. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل مشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبور.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutcom.
2: D1FM. Flash Sport.
3: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور في الألعاب المتوسطية. تورنتو 2026، المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أقل من 21 سنة فاز اليوم ضد المنتخب المغربي ويعتلي صدارة المجموعة. منتخبنا كان فاز ضد المغرب 1-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات في الألعاب المتوسطية. بونتو منتخبنا كان سجل محمد ريان الرحيمي في دقيقة 48. حاليا ليكيب ناسيونال في الصدارة بأربع نقاط في انتظار المباراة اللي انطلقت حاليا بين مقدونيا الشمالية والمنتخب التركي. ريغال جد يكشف بخصوص شروط تدريب في الرابطة الأولى وهل سيتم الترفيع في عدد الأجانب. الجدي المدير الفني الجديد في الجامعة التونسية لكرة القدم كان عقد ندوة صحفية اليوم تحدث فيها عن شروط التواجد في دكة البدلاء للمدربين. يقول أنه لازم إجازة كاف برو أو كاف آ للمدرب الأول، وهذا موجود حاليا في 16 مدرب 16 فريق في الرابطة الأولى. كيف الإدارة الفنية رفضت منح تراخيص لبعض المدربين المساعدين، والقانون يقول انه المساعد يلزم عنده اقل شيء الكاف آ بالنسبة لكل فريق باش يكون عنده الحق في 3 مدربين فقط في الموسم ويكون عندهم الشروط القانونية واللازمة ولا وجود الاستثناءات والبروفيزوار كيف المواسم الفارطة. بالنسبة للقانون الخاص بالأجانب باش يقع تقييم الملاعبية الأجانب في عدد المشاركات وعدد الأهداف المسجلة والإصابات، ومن ثم بنهاية الموسم يقع تحديد عدد الأجانب في البطولة وبالتشاور مع الناخب الوطني. ولذا الجد يقول أيضا أنه مركز النخبة ببرج السدرية ساهم في نجاحات كرتنا وبش يرجع مع إصلاحات جديدة بالنسبة لكادر باش يواصل في متابعة الشبان مزدوجي الجنسية لاستقطابهم في منتخباتنا الوطنية. النادي الصفاقسي جاك مبي اجتاز الفحص الطبي. اللاعب الكاميروني أمضى لمدة 3 سنوات في انتظار التأهيل الرسمي مع نادي عاصمة الجنوب. نمشيو البرنامج الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تجرى في الويكاند هذه على 2 دفعات بداية من 4:30 جميع المباريات باش يكونوا منقولين كالعادة على منصة ديوان سبور. نهار السبت النادي الافريقي الأمل الرياضي بحمام سوسة مستقبل المرسى. تقدم الرياضي بساقط الدير. الاتحاد الرياضي مونستيري الملعب التونسي. النادي الرياضي الصفاقسي ضد الترجي الرياضي الجرجيسي. نهار الأحد شبيبة العمران ضد الترجي الرياضي التونسي. نادي حمام لنف ضد نادي البنزرتي. الأولمبي البيجي يستقبل اتحاد بن قردان، والنجم الرياضي الساحلي يواجه النجم الرياضي بالمتلوي. مانشستر سيتي الانجليزي فرط في 2 ملاعبية دفعة واحدة في الميركاتو الصيفي. السكاي بلوز اتفق مع نادي توتنهام هوتسبير على انتقال المصري عمر مرموش لموسم إعارة مع إلزامية الشراء بمبلغ 50 مليون يورو وبنود أخرى يتم الكشف عليها لاحقا. كيف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أعلن أن إدارة السيتيزن اتفقت مع نيوكاسل يونايتد على انتقال متوسط الميدان الإسباني نيكو غونزاليس مقابل 47 مليون يورو. نذكر انه مرموش انتقل لفريق السيتيزنز في جانفي 2023 في المقابل غونزاليس انتقل لنفس الفريق في جانفي 2025. ختام ماتشات اوروبا اليوم في البريمير ليج الانجليزي 8 بدايه مباراه فولهام ضد تشيلسي. في الليغا في اسبانيا حاليا اوساسونا يواجه ليفنتي 8:30 مالاغا ضد ديبورتيفو لا كورونيا. في السيري ا في ايطاليا بولونيا انهزم ضد لازيو روما 1-0. وحاليا في الاولمبيكو روما يواجه فيورنتينا. اكثر تفاصيل كالعاده على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب في الامان وتحيه تونس.
4: القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7.

مرحبا بكم من جديد في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل وما زلنا متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل وما زلت برشا موزيكا ديجا حضر روحكم على خاطر باش نرجع بكم كيما العادة لوقيت هذايا للأغاني القديمة الأوكسيدونتال وين باش نرجع بكم البيلبورد عام 2003 في أولديز. أولديز في أولديز الليلة نبدأ مع المرتبخ خمستاش وين نحكي وفما أغاني تحكي على الحب وفما أغاني تحكي على الحب اللي كيوفة أما ذكريات تبقى وغنيتنا هذية هي واحدة من أشهر الأغاني بتاع الغنبي والبوب في بداية الألفينات واسمها All I Have متاع جينيفر لوبيز وإلال كولجي. الغنية خرجت عام 2002 ضمن الألبوم جيلو الثالث اللي اسمه This Is Me Then وكانت من أنجح الأغاني بتاع الألبوم. في All I Have جينيفر تغني على نهاية علاقة الشخص اللي كان في حياتها مشى وهي توصل للمرحلة تتقبل فيها إنه الماضي ما بقاش ينجم يرجع أما اللي بقاه هو الذكريات والمشاعر اللي عاشوها مع بعضهم. حتى العنوان All I Have فيه برشا معنى, هذا كل اللي عندي توا الذكريات اللي خليتها ورايا وكل الجو هذيك فينا المهم. التراك مبني على سامبل من غنية Very Special متاع ديبرا لوز وميلودي الحنينة متاعها تعطي الغنية الإحساس متاع حاجة نوستالجيك وهذا اللي خليها تتميز. الموجودة للكل جي يعطي perspective هكا أخرى. جينيفر تحكي من زاوية المرأة اللي تحاول إنها تمشي القدام, هو يدخل من زاوية الرجل اللي مازال متعلق بالعلاقة ولهنا تولي الغنية تقريبا حوار بين زوز أشخاص بعد الفراق. الغنية حققت نجاح كبير ووصلت للمركز الأول في البيلبورد هوت 100 وقعدت جيلو في قمة البوب واللي غنبي في الوقت ذاك. وحتى الكليب زاد خدم على فكرة الانفصال مع أجواء شتوية ومشيت فيها برد وحدة وذكريات وفي الكونتراست واضح مع الصورة اللي كانت مرتبطة عادة هكا بجينيفر لوبيز. فينالمون موسيقى حلوة برشا تسمعها تو سويت.

0: يبقى دمي تروى كان العام متاع 50 سنت بامتياز على خاطر تقريبا كل الاغاني اللي كانت موجوده في الالبوم متاعه كانت موجوده في التشارت. نحكيو على وانكاستا, نحكيو على بي اي ام بي, نحكيو على ماجيك ستيك وغيرهم من الاغاني اللي كانوا موجودين. يبقى هذا وحده زاده منهم موجوده في التشارت متاع 2003, بعيد على صوره الغانغاستا والجو هذاك والكونفيونس والفلوس واللوكس. ليه لهنا ورانا في الغنية جانب اخر اكثر هدوءا, نحكيو على غنية اسمها 21 questions. الغنية خرجت عام 2003 ضمن الالبوم الاول والاسطوري Get Richard I Tryin, ولهنا 50 سنت يبدل المود تماما في وضع الحديث على الشارع والفلوس. يبدا يسال في الحبيبه نتاعو 21 سؤال على الحب الوفاء والثقه. الفكره بسيطه برشا وذكيه, يقول اذا تبدلت, يسالها اسئله من نوع اذا تبدلت الظروف نتاعي, اذا ما بقاش عندي فلوس, اذا مرضت, اذا خسرت كل شيء, واذا ما زلت باش, هل ما زلت باش تحبني والا لا. لهنا في الحقيقه الاسئله الكل تدور حول سؤال واحد, هل تحبني انا ولا تحب الحياه اللي قاعد نعيش فيها. موسيقيين الغنيه مختلفه على اغلب اللي تراكس نتاع 50 سنت في الفتره هذيك. البيت هادي برشا ميلوديك والهوك لهنا يعطي جو نتاع غنبي واضح, وتراك مبني على سامبل من اغنيه It's Only Love Doing It's a Thing لباري وايت, ولهنا اللي زادها هكا فيلينغ نتاع موسيقى رومانتيك. كمان الغنيه كانت من اكبر نجاحات 50 سنت, وصلت للمركز الاول في البيلبورد, وكانت اول ييت ليه كفنان سولو يغني ولا يوصل, يعني اول غنيه توصلوا للمرتبه الاولى ديجا. لكن من بعد بيان سور الارقام حطمها, تو نحكي لكم خاطر قادم الايام سيرتو من بعد غد وقت باش نحكيو على توب 5 باش تلقاو برشا 50 سنت موجود. ان توكا موزيك حلوه برشا اسمها 21 questions.
1: Would you still have love for me? Now would you leave me if you father found out I was thugging? Do you believe me when I tell you you the one I'm loving? Are you mad cause I'm mad

الأكيد الموسيقى مش غريبة على الأذن بتاعكم، على خاطر تعرفوها من فيلم باد بويز 2 في صيف 2003. كان اللي بوب عايش فترة ذهبية، وفما غاني من أول اللي بيت متاعها تعرف اللي البارتي بديت رسميا، من بينهم شيك يا تيل فاثر متاع باف ديدي متاع نيلي وميرفي لي، الغنية اللي خرجت عام 2003 كما قلت ضمن الساوند تراك متاع فيلم باد بويز 2، ونجحت بسرعة باش تولي واحدة من أكبر الأغاني متاع صيف في الفترة ذيك. العنوان وحده هو تعبير أمريكي، معناه تقريبا اتحرك اشتح وعيش هكا الجو بتاعك، والغنية الكل مبنية على انرجي متاع كلوب متاع دانس فلور متاع هيب هوب اتيتود من بداية الالفينات. باف ديدي يعطي الغنية السواق متاعه، نيلي لهنا يدخل بالفلو اللي كان يميزه، ومارفي لي عضو مجموعة سانت لوناتكس اللي كان عنده حضور قوي برشا، خاصة وان الغنية ساعدت باش يولي اسمه معروف اكثر عند الجمهور الكبير. موسيقيين التراك مبنية على بيت سريع على ريتم هكا متاع دانس، وكل فنان يدخل بتاريخته يعطي الغنية شخصية مختلفة، والنتيجة كولابوراسيون تحسها معمولة بالضبط باش تسيطر على لي غاديو على لي كلوب. وكيف نحكيو على نجاح، تشيك يا تيل فاثر وصلت للمركز الأول في البيلبورد، وزادت ربحت الجرامي وورد على فئة البيست راب بيرفورمانس بايو ديو اور جروب، دونك أحسن أداء متاع راب بين زوز ولا جروب ولا مجموعة. الفيديو كليب زاد كان في جو الفيلم، نحكيو على كراب، نحكيو على ديسين في الشارع متاع أكشن دانس، طاقة عالية برشا اللي خلاها تكون parmi les chansons اللي موجودة في التوب متاع

في 2003 كنت بيونسي قاعدة تثبت في أن خروجها من ديستينايز شايلد مش مجرد تجربة، أما بداية واحدة من أكبر المسيرات الفردية في عالم البوب والأغامبي. ومن أول الألبوم دينجرز لإن لوف جيتنا بيبي بوي، الغنية اللي خرجت كاسينجول عام 2003 وشاركت فيها النجم الجامايكي تشامبول، والنتيجة كانت خلطة مميزة بين البوب الأغامبي والدانسول. بيبي بوي تحكي على الانجذاب، على الرغبة في شخص وعلى الأحلام والتخيلات اللي تدور في مخ المغنية تجاه العلاقة. بيونسي تغني بطريقة فيها برشا كونفيونس، فيها دي سونساسيون كبار، بينما تشامبول يدخل بالجامايكن فوكال هكا متاعه والستيل والفلو متاعه، ويعطي الغنية الجو متاع الكاريبين هكا موندو. هذيك البرودكشن كان من سكوت ستراتش، والبيت فيه تأثير واضح من الدانسول مع ريتم يخليك تتحرك من أول سكوند، وهذا الكل كان من أسرار نجاح الغنية. بيونسي كان في وقتها قاعدة توسع في صوتها خارج الأغنبي الكلاسيك وتدخل في ستيل آخر مونديال. الغنية حققت نجاح ضخم جدا، وصلت للمركز الأول في البيلبورد وقعدت 9 أسابيع متتالية في الصدارة، وليت واحدة من أطول أغاني بيونسي بقاء في القمة. والفيديو بيونسي اللي خرجته جي كي نافا كان مليان كله هكا ديكولور كوريغرافي وأجواء حالمة مع دي هكا دي موفمون بين الواقع والخيال، ويعكس بالضبط موضوع الغنية كما قلت الرغبة الفانتازي والسامر.

في المرتبة 11 والأخيرة بالنسبة لليلة. وإذا كان تحب تحكي على أغاني الكرانك اللي ميزت بداية الألفينات صعيب برشا ما نذكروش جيت لو متاع ليل جون وذي إيست سايد بويز، الغنية اللي خرجت عام 2002 ضمن ألبومهم كينجز أوف كرانك. الشهرة الكبيرة متاعها توسعت أكثر في 2003 وقت اللي ولات من أكبر أغاني الكلوب والراديو. الكرانك هو ستيل خرج بقوة في الجنوب الأمريكي خاصة من أتلانتا، يجمع بين الباز، يجمع بين لي بوب القوي والشان وصوت عالي وطاقة كبيرة برشا. ليل جون كان تقريبا واحد من اهم الوجوه اللي نشروا الساوند هذا عالميا. في جيت لو ما فهمش فلسفه كبيره، الفكره الاساسيه هي الدانس هي البارتي والانرجي. ليل جون يستعمل الشوتس نتاعه والكول اند ريسبونس نتاعه باش يخلي الجمهور يشارك معاه، عرفتك اللي ينادي والجمهور يجاوب. دونك لوك نتاع الغنيه ولا ايكونيك، خاصه الجمله اللي يطلب فيها من الناس انهم يهبطوا يشطحوا على البيت. والبرودكشن يعتمد على الهيفي باس، يعتمد على الدرامز، وهذا اللي خلاها زاده مثاليه للكلوب وللكار ستيريوز. الغنيه زادت شهرتها بعد ما ظهرت في فيلم The Fast and Furious Tokyo Drift، وبعدها ولت مرتبطة أكثر بثقافة السيارات والستريت بارتي. Get Low وصلت للمركز الثاني في البيلبورد وكانت من أهم الأغاني اللي ساعدت ليل جون والكرانك ميوزك إنهم يوصلوا للمينستريم، والجو متاعها خليها تكون من أنجح الأغاني عام 2003. Low,

0: الفوتو في ساعة سلطنة.
1: الرنية موجودة في الانديكاتيف متاع ساعة سلطنة، دونك هذيك علاش نسيها ديما من ديما منقوم ما جيش البالي للأمانة. ما أيمون هاو قال لي اسمع نعديو حلوة برشا بتو أنا سبيك هيك ذيك هيا وردة. إن شاء الله تكونوا متونسين معانا، إن شاء الله تكونوا عملينا بونكي. فأنا أقول لكم مازلت الإميسيون حتى للعشرة متاع الليل، مازلت ساعة وأكثر شوية، دونك خليكم معنا برونشي ما تبدلوش الموجة. تو سويت هذه الأغاني شوية خير يكون معكم فؤاد بالأخبار، وإحنا راجعين في ساعتنا الثالثة من هاد كلوبا.

0: ديوان FM فلاش نيوز
1: موجز التاسعة ليلا ديوان FM عسلما. وزارة الصحة تثمن اليوم النتائج الملموسة التي حققها برنامج المستشفى الرقمي خلال سنته الأولى، مؤكدة أنه يمثل أحد أهم مقومات إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وركيزة أساسية لتقديم خدمات رقمية عالية الجودة لكافة المواطنين. والوزارة توضح في بيان أن البرنامج أجرى 120 ألف فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى بتغطية متواصلة على مدار الساعة، إلى جانب تقديم 334 استشارة و22 خبرة طبية عن بعد شملت 7 اختصاصات في 17 ولاية. ووزارة الصحة تؤكد أن الاستشارات عن بعد سجلت نسبة رضا بلغت 92%، في حين لم تستوجب الإقامة بالمستشفى سوى 5% من الحالات. وعلى صعيد التدخلات السريعة، أسهمت منصة نجدة منذ إطلاقها في متابعة أكثر من 4000 حالة جلطة قلبية حادة لتوحيد مسار التكفل وتسريع التنسيق بين أقسام الاستعجالي وطب القلب. كما شهدت ولاية مدنين نجاح أول تكفل عن بعد بجلطة دماغية وتقديم العلاج المذيب للجلطة في زمن قياسي لم يتجاوز الساعة. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري ينوه خلال لقاء جمعه اليوم بمقر الوزارة بالرئيس المدير العام للمجمع الألماني المختص في صناعة الأسلاك الكهربائية للسيارات ليوني محمد العربي رويس بالدور الهام الذي تطلع به الشركة في دعم الاقتصاد الوطني وفي توفير مواطن شغل، مؤكدا أن مصالح الوزارة حريصة على توفير أفضل ظروف لاستقطاب الاستثمارات خاصة في قطاع صناعة مكونات السيارات. ومن جهته الرئيس المدير العام لمجمع ليوني تونس يؤكد على أهمية مواصلة القيام بمشاريع التوسعة في عدد من الجهات في الفترة القادمة، وذلك خلال استعراضه نشاط الشركة وبرامجها المستقبلية. ووفق بلاغ لوزارة الصناعة، يساهم مجمع ليوني في تأمين 30,000 موطن شغل بمختلف وحداته الإنتاجية المنتصبة بكل من ولايات بنزرت وسوسة والمنستير، وترتبط أنشطته في تونس بسلاسل الإنتاج العالمية في قطاعات مكونات السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية. مرصد كوبرنيكوس الأوروبي يعلن اليوم أن متوسط حرارة سطح المحيطات في العالم بلغ 21.1 درجة مئوية يوم السبت الماضي، مسجلا رقما قياسيا يوميا غير مسبوق بفعل تغير المناخ وظاهرة إلنينيو. ويتجاوز هذا الرقم القياسي نظيره السابق البالغ 21.09 درجة والمسجل في مارس 24 و2000، علما أن ظاهرة إلنينيو المناخية هذا العام قد تكون الأقوى على الإطلاق حسب العلماء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم في تعليقه على الأزمة المتصاعدة والمستمرة بين إيران والولايات المتحدة إن إيران تنهار تماما. وفي السياق ذاته، كشف مصدر مطلع على خطط وزارة الخزانة الأمريكية أنه من المتوقع أن توسع الوزارة نطاق العقوبات الثانوية التي يمكن فرضها على الدول التي تربطها علاقات تجارية مع إيران. ومن جهته وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يكشف اليوم عن حملة عقوبات أمريكية جديدة على إيران، محذرا من أن لكل دولة مهلة زمنية محددة لوقف الأنشطة مع طهران، وإلا ستواجه إجراءات من وزارة الخزانة وفق قوله. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
2: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: L'émission référence de la musique.
1: Night Club.
2: سيف معناها موسيقى هيت جو وشو وبرشة انرجي مبلا أليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت بيهايند ذا سونغ
3: بلاي هيت بيهايند ذا سونغ
2: أكيد أن وراء كل غنية ناجحة فما ناس behind the song شاعر كتب أحلى الكلمات ملحن صنع أحلى لحن وموزع خرج الغنية في أحلى صورة وشكون منا ما يعرفش الهيتات هذه اللي كسرت الدنيا.

هيتات هذي الكل، رغم انه اللي غنيوهم كل حد عنده اسلوبه وستيلو، لكن يجمعهم نفس ستيلو قلم الشاعر الغنائي نادر عبد الله، اللي يعتبر واحد من اقوى وانجح الشعراء الغنائيين في مصر والعالم العربي، وعمل بصمه متميزه واضحه في الاغنيه الرومانسيه والدراميه في عدد كبير من النجاحات الفنيه الاهم النجوم. وكي نقولوا شاعر يكتب خاصه الاغاني الرومانسيه، الاكيد انه إليسا ملكه الاحساس عمرها ما يبش تفلتو، وبش تكون اكثر فنانه اختارت التعامل معه، وكان هو وراء اقوى الهيتات في مسيرتها الفنيه. لو تعرفوه، واحدة من أحلى وأنجح أغاني إليسا، وتصدرت التراند أول ما خرجت في 2006، غنية رومانسية حبها الجمهور، ولحنها نادر نور، توزيع هاني يعقوب. لا

ملكة الإحساس إليسا تعاملت زيدا مع الشاعر نادر عبد الله في غنيتها أواخر الشتاء واللي صدرت في 2007، لحنها تامر علي ووزعها تميم.

عام 2009 إليسا اختارت تغني تصدق بمين، غنية بعيدة على الجو الرومانسي اللي تعودت به وفيها أكثر ريتم، غنية كسرت الدنيا حرفيا وقت صدورها، لحنها وليد سعد ووزعها تميم كيف ما العادة.

في 2014 إليسا كانت في التوب 1 كالعادة بغنية رومانسية. الغنية هذه كانت النشيد الرسمي لعرايس 2014، غنية حالة حب من ألحان سونر جيرسكير، ملحن تركي وتوزيع أحمد عبد السلام، وكلمات نادر عبد الله. خلوها تكون قريبة من القلب وفيها إحساس عالي.

بخلاف نجاحاته مع إليسا، نادر عبد الله نجح باش يجلب انتباه برشا نجوم كبار لي اختاروا يتعاملوا معاه، كيف ما الهضبة عمرو دياب اللي خذا من عنده كلمات غنيته ريحة الحبايب. غنية خرجت عام 2004 في ألبومه ليلي نهاري، لحنها الملحن الكبير محمد يحيى ووزعها طارق مدكور. كلماتها كانت نوستالجيك، والمميز في الغنية هذه انه اللحن متاعها حضر قبل الكلمات. وقتها الملحن محمد يحيى كان راكب في التران ومسافر، ياخي جات على باله الميلودي هذيك وسمعها للشاعر نادر عبد الله اللي عجبه اللحن وكتب عليه كلمات غنيت ريحة الحبيب.

لو بص في عيني مرة بس، هكا غنيت سيرين عبد النور عام 2004، غنية الحظ في مسيرتها واللي خليتها تتشهر أكثر في العالم العربي كفنانة قبل ما تكون ممثلة ناجحة زادة. ورغم أنه طاقتها الصوتية محدودة، لكن الغنية كانت على قياسها ونجحت وتحولت الهيت 2004. لحنها رامي جمال ووزعها توما، وكلماتها بالطبيعة لنادر عبد الله. لو بص في عيني مرة بس، سيرين عبد النور.

كتر خيري غنية غنيتها شيرين عبد الوهاب في 2009 من ألحان تامر علي وتوزيع طارق عبد الجابر. كلماتها كتبهم نادر عبد الله. كلمات كانت فيهم دوزة متاع شموخ وكبرياء على عكس أغانيها الرومانسية اللي تعرفت بيهم. كتر خيري شيرين.

سوبر ستار رغب علامة اختار التعامل مع الشاعر الغنائي نادر عبد الله في غنيته استمارة 6، ألحان محمود الخيامي وتوزيع توما. غنية صدرت في 2022 وكانت عبارة على تجديد للتعاون الفني ما بيناتهم بعد غياب دام تقريبا 18 سنة كاملين، بما أنه سبق وكتب له كلمات غنيته اللي بيرضيك يرضيني. غنية ترجع ل 2004 وهي من ألحان محمد يحيى وتوزيع مدحت خميس، ورغم أنها ما تشهرتش برشا وما لقتش حظها لكنها غنية حلوة.

زالت النجاحات والهيتات اللي وراها الشاعر الغنائي المصري المتميز نادر عبد الله. لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيتس بيهايند ذا سونغ. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مره تلقاو اقوى بلاي هيتس باي فوفا. بلاي هيتس، اول هيتس، اول ذا تايم. باي باي.

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز العاشرة ليلا. ديوان اف ام عسلمة. وزارة التربية تعلن في بلاغ عن فتح باب الاطلاع على شغورات وحجز الاختيارات لمدير المدارس الاعدادية والمعاهد المشاركين في الحركة الوطنية للنقل لسنة 26 و2000. والوزارة توضح أن المديرين الذين تقدموا بمطالب مبدئية يمكنهم الاطلاع الآن على قائمة المراكز الشاغرة والمحدثة والقابلة للشغور وتسجيل اختياراتهم عبر فضاء الخدمات الرقمية لموظفي وزارة التربية خدمات نقطة إدوكاسيون نقطة تيان، داعية كافة المعنيين إلى إتمام الإجراءات وتأكيد اختياراتهم قبل غلق المنظومة بتاريخ 28 من أوت الجاري كآخر أجل لاستكمال هذه العملية. الرئيس المدير العام للشركة التونسية لأسواق الجملة يؤكد في تصريح للقناة الوطنية الأولى أن أسعار المواد الاستهلاكية في سوق الجملة ببير القصعة تشهد استقرارا ملحوظا هذه الفترة مع وفرة في المنتوج، مشددا على الاتجاه نحو التخفيض في أسعار عدد من المنتوجات.
2: فما استقرار في الأسعار على مستوى بير القصعة، وهذا معناها موجود وثابت. احنا ماشيين وقاعدين نقلصوا في الأسعار. عندنا مثلا البطاطا معناها تتباع معناها بدينار و200، الطماطم اليوم ب 800 فرنك، البصل كيف كيف. عندنا مثلا شوية معناها كان عندنا العنب معناها 9000 اليوم، وعندنا تو نهارين وثلاث أيام يتباع ب 6000. التفاح كيف كيف اليوم تباع ب 2000 فرنك. هذوما راهو نحكي لك على الأقصى. ناخذ مثلا الكرموس تلقى الكرموس العادي اللي هو يخدم من 2000 و3000 حتى كشي للـ5000 و6000، ولكن الكرموس معناه الصنف الأول كان يخدم حتى كشل 13000، اليوم في بير القصعة ما يفوتش 9000 و10000.
1: الجامعة التونسية للنسيج والملابس تنفي في بيان توضيحي ارتباط التأخير المسجل في الانتاج في قطاع النسيج والملابس والذي بلغ 4 أشهر بالانقطاعات الجزئية للتيار الكهربائي التي شهدتها البلاد، داعية إلى مزيد التثبت في المعطيات المتعلقة بأجل الانتاج في القطاع قبل استخلاص استنتاجات بشأن أسباب التأخير. والجامعة توضح أن تثبت لدى الصناعيين المعنيين أظهر أن تسليم الأقمشة من قبل الحرفاء تأخر بأكثر من 3 أشهر مقارنة بالآجال التعاقدية المحددة، معتبرة أن هذا التأخير الملحوظ في سلسلة الإنتاج مصدره مرحلة التوريد، مشددة في هذا الصدد على أن قطاع النسيج والملابس في تونس ركم على امتداد أكثر من 3 عقود، خبرة جعلته يحظى بسرعة تقوم أساسا على احترام الآجال ودقة التنفيذ والالتزام بمعايير الجودة الدولية. وفي آخر تطورات الوضع بالشرق الأوسط، الولايات المتحدة توسع اليوم وبشكل كبير نطاق القطاعات الاقتصادية الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأمريكية الثانوية، مضيفة إليها 5 مجالات جديدة. وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان بأنها أصدرت قرارات تطال 5 قطاعات مهمة هي الوصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري يستخدمها النظام الإيراني لمحاولة دعم اقتصاده المتداعي. ومن جهته وزير الاقتصاد الإيراني علي مدنيزادة يتوعد اليوم الولايات المتحدة بهزيمة أخرى بعد إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة على طهران، مؤكدا أن لدى الجمهورية الإسلامية خطة مدتها 2 سنوات لمواجهتها. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل مشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبور.

0: راديو أنا فهم. فلاش سبور.
1: مساء النور لنسكل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بشكون بأبرز أخبار اليوم في الميركاتو التونسي. بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي، رسميا بعد نجاحه في الاختبار الطبي، جاك مبي متوسط الميدان الدفاعي يمضي لمدة 3 سنوات مع نادي عاصمة الجنوب، انتداب جديد بالنسبة للسي اس اس في انتظار سير المفاوضات مع فريق الوحدة الإماراتي بخصوص لؤي التراعي. ثم اتفاق مبدئي في انتظار الجديد في الموضوع في قادم الساعات. من أخبار النادي الرياضي الصفاقسي نحكي على الأمل الرياضي بحمام سوسة اللي كان تعاقد رسميا مع اللاعب الأوغندي متوسط الميدان ريان فيجو كيزيتو لمدة 2 مواسم، ملاعب دولي في منتخبات الشوبين، 21 عام أمضى كما قلنا 2 مواسم، كان خضع منذ فترة لاختبارات فنية مع النادي الصفاقسي قبل صرف النظر. دونك فيجو ينتقل إلى أمل حمام سوسة. نمشيو لبرنامج الجولة القادمة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الجولة الثانية من مرحلة الذهاب اللي بتكون عزوز دفعات ديما 4:30 متاع العشية بين سبت وحد نهار السبت. نادي الإفريقي أمل حمام سوسة في استاد حماد العقربي برادس. بالنسبة لمباراة مستقبل مرسى، تقدم رياضي بساقية الدير بتكون كالعادة في الشتوي. اتحاد المونستيري في بنجانية تستقبل في ماتش قمة الملعب التونسي. في الطيب المهيري سي اس اس يواجه العكارة ترجي جرجيس نهار الأحد 4:30 في زويتن. شبيبة العمران ضد الترجي الرياضي التونسي. في استاد حمام لام في الهمهامة تواجه النادي الرياضي البنزرتي. في بوجمع الكميتي الأولمبي البيجي ضد اتحاد بنقردين. وفي سوسة الأولمبي النجم الساحلي ضد النجم الرياضي بالمتلوي. كل المباريات بشكون منقولة على منصة ديوان سبور. نمشيو للألعاب المتوسطية، تارانتو الإيطالية 2026، أبرز النتائج اليوم. منتخب الوطني التونسي لكرة القدم أقل من 21 عام فاز من منتخب المغربي 1-0، رفع رصيده 4 نقاط قبل مواجهة المنتخب التركي في الجولة الثالثة. منتخب سيدات كرة اليد حقق الفوز الثاني بالانتصار 43-11، سكور عريض لمنتخبنا ضد مقدونيا الشمالية قبل مواجهة اليونان بعد غدوة. ومنتخب كرة الطائرة فاز أمام المنتخب السربي فوز مهم جدا لمنتخبنا التونسي 3 أشواط مقابل 2. من ألعاب البحر الأبيض المتوسط نحكيه على البروغرام أو المنتخب السعودي اللي شارك في كأس الكونكاكاف الذهبي 2027، مقرر انطلاق منافساتها في جوان القادم بمشاركة 16 منتخب حسب ما عن عليه اليوم الاتحاد السعودي، اللي قال في بيان نشره اليوم أنه تسجل نسخة 2027 الظهور الثاني على التوالي للأخضر في البطولة بعد مشاركة أولى سنة 2027 بلغ خلالها الدور ربع النهائي لكأس أمريكا الشمالية. ختام ماتشات اليوم في أوروبا، في الدوري الإنجليزي الممتاز فولهام انهزم ضد تشيلسي 3-2، في الليغا في إسبانيا وساسونا ليفنتي دون أهداف، مالاغا حاليا متعادل مع ديبورتيفو، لا كورونيا 1-1، في السيريا في إيطاليا بولونيا انهزم ضد لازيو 1-0، وفي الأولمبيكو روما تضرب بقوة ضد فيورنتينا برباعية نظيفة. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان.نت. كان معكم قدور، خليكم أبقيت برامجنا، صباح الخير وتحية فلسطين.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الحادية عشرة ليلا ديوان افهم عسلمة. تواصل الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف بالقيروان وسط أجواء روحانية متميزة وإقبال جماهيري مكثف. والمندوب الجهوي للسياحة بالقيروان مراد العلويني يؤكد في تصريح إعلامي أن الجهة تشهد تطورا كبيرا وإقبالا كثيفا من الزوار والمحتفلين الذين توافدوا لإحياء هذه المناسبة الدينية، مشيرا إلى أن برنامج الاحتفالات يتضمن عدة فقرات متنوعة تتضمن عروضا ضوئية على صومعة جامع عقبة بن نافع والتي تعود هذا العام بعد غياب دام 5 سنوات.
2: قيروان قاعدة تشهد معناتها في تطور كبير ياسر، عندنا يعني عدة فقرات مخصصة لهذا اليوم، وذلك علاش معناتها هناك إقبال كثيف على جهة القيروان لمعناتها إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. باش نلقاهم بعد إن شاء الله مع تعرض على صومعة جامع عقبة بن نافع اللي عاد معناتها بعد غياب مدة 5 سنوات، وأيضا هناك السهرة الترويجية الكبرى معناتها بعد صلاة العشاء إن شاء الله.
1: وفي ولاية بن عروس انتظم مساء اليوم بالجامع المركزي بالمدينة الجديدة موكب جهوي للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك تحت إشراف والي الجهة عبد الحميد بوقديدة. والمدير الجهوي للشؤون الدينية ببن عروس خالد العرابي يفيد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بأن العدد الجملي للأنشطة المبرمجة للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ببن عروس قد بلغ 255 نشاطا دينيا توزعت خاصة بين 49 محاضرة وأكثر من 80 درسا وخمس مسابقات و13 إملاء و76 من الأختام القرآنية و4 من الأختام الحديثة و23 من المسامرات. وفي الشأن الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية تزيل اليوم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 46 عاما. وقال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسانت في بيان إن هذا الإجراء سيساعد في تشجيع المزيد من الاستثمارات في سوريا، بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي فيها بعد نحو سنتين من سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد. وفاة الفنان التشكيلي الفلسطيني سليمان منصور صاحب اللوحة الشهيرة جمل المحامل اليوم عن عمر ناهز 79 عاما. ونعت وزارة الثقافة الفلسطينية الراحل معتبرة أنه يمثل أحد أهم أعمدة الفن التشكيلي الفلسطيني المعاصر الذي شكل تجربته الفنية على مدى عقود جزءا من الذاكرة البصرية والوطنية الفلسطينية. وأضافت الوزارة في بيانها لقد كان اسم سليمان منصور مرتبطا بصورة فلسطين، وتمثل ذلك من خلال لوحته الشهيرة فنية ووطنية اختزلت في صورتها حكاية شعب يحمل وطنه وتاريخه وذاكرته. وختاما، الرئيس الإيراني مسعود بشقيان يشدد خلال استقباله مساء اليوم قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير على ضرورة أن تغير الولايات المتحدة نهجها تجاه الجمهورية الإسلامية وأن تلتزم بالتعهدات القانونية لمذكرة إسلام أباد، مضيفا أن الاعتماد على البلطجة والغطرسة لن يؤدي إلا إلى تعقيد الإجراءات التنفيذية. وبشقيان يشيد بالجهود البناءة والوساطة التي تبذلها الحكومة الباكستانية لإرساء السلام والأمن الإقليميين، معربا عن أمله في أن تحقق أهداف مذكرة إسلام أباد من خلال استمرار الإرادات المشتركة وتعاون. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
3: ديوان فهم تبع الموسيقى.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلمة. تونس تحتفل اليوم الثلاثاء مع سائر الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، وبهذه المناسبة يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد وفق ما أعلنته رئاسة الحكومة. أغلب المناطق التونسية تشهد بداية من اليوم الثلاثاء وعلى امتداد الأيام الثلاث المقبلة ذروة موجة الحر التي تشهدها البلاد، حيث تتراوح درجات الحرارة المرتقبة اليوم الثلاثاء بين 40 و47 درجة مئوية. والخبير في طقس تونس عمر بحبة يتوقع أن موجة الحر ستصل ذروتها يوم الأربعاء القادم الذي يتوقع أن يكون أشد الأيام حرارة بتسجيل درجات قد تلامس 48 درجة مئوية في بعض المناطق، على أن تتوصل هذه الأجواء شديدة الحرارة بنفس الحدة أو بدرجات أقل قليلا يوم الخميس المقبل.
4: عندنا موجة حر غدوة تقريبا أغلب المناطق التونسية باش تكون فيها حرارة أربعينية من 40 إلى 47 درجة غدوة، 45 و46 و47 درجة موجودة خاصة في حوض مجردة يعني جندوبة بيجا بنزرت، ثم العاصمة خاصة غربها منوبة، وحتى العاصمة زادة غدوة تنجم توصل 44 درجة 45 درجة، ثم نازلين لوطة الزغوين القيروان غرب الساحل يعني براتيكمو الساحل الكل الساقس كيف كيف الحرارة اللي نسجلوها توا مازالت متواصلة الأيام القادمة تقريبا بنفس الوتيرة وربما حتى أكثر شوية نهار الأربعاء مثلا، خاصة الساقس والجنوب كيف كيف ما انت بكله معني بالحرارة تقريبا من 42 الى 47 درجة. نهار الاربعاء ممكن هو البيك متاع البيك يعني البيك اللي هو 3-4-5، ممكن الاربعاء باش يكون هو اسخن النهار لانه نهارتها باش نسجله حتى 48 درجة، فالحرارة باش تكون تقريبا 45-46-47 وربما حتى 48 درجة. فالحقيقة يوم حار جدا باش يكون نهار الاربعاء، وحتى الخميس ينجم يكون كيما الاربعاء وممكن اقل درجة يعني ممكن كيما الثلاثة.
3: الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم المهدية تعلن عن تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من هذه الليلة بكل من معتمديتي المهدية ورجيش، وذلك بسبب تسرب وعطب طارئ على قناة الجلب الرئيسية البالغ قطرها 600 ملم. وسونا تتوقع استئناف التزويد بالمياه تدريجيا ابتداء من الساعة 5 صباحا من الأربعاء القادم، وذلك فور الانتهاء من أشغال الإصلاح والصيانة الضرورية. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، الولايات المتحدة توسع وبشكل كبير نطاق القطاعات الاقتصادية الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأمريكية الثانوية، مضيفة إليها 5 مجالات جديدة. وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان بأنها أصدرت قرارات تطال 5 قطاعات مهمة هي الوصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري يستخدمها النظام الإيراني لمحاولة دعم اقتصاده المتداعي. ومن جهته الرئيس الإيراني مسعود بشكيان يشدد خلال استقباله مساء الاثنين قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير على ضرورة أن تغير الولايات المتحدة نهجها تجاه الجمهورية الإسلامية وأن تلتزم بتعهدات القانونية لمذكرة إسلام أباد، مضيفا أن الاعتماد على البلطجة والغطرسة لن يؤدي إلا إلى تعقيد الإجراءات التنفيذية. وبشكيان يشيد بالجهود البناءة والوساطة التي تبذلها الحكومة الباكستانية لإرساء السلام والأمن الإقليميين، معربا عن أمله في أن تتحقق أهداف مذكرة إسلام أباد من خلال استمرار الإيرادات المشتركة والتعاون. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.